Radio Oxygène FM.

0: Radio Oxygène FM.
1: انت

0: وصلنا لغزالة وجمين، العالية والمتلين، جالتا وسونين، وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هيني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين، وان شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة، الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبش حامبة، بالشاتر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغسينا وغيران، ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم لحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان، اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة وسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
10: انا عوطف العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
11: انا عوطف العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند،
10: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
12: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تونس اليابان، دور المجموعات، كأس العالم، أمريكا، المكسيك وكندا. بث مباشر للقاء، تحاليل فنية، تونس اليابان، نهار الأحد أبرتير من الأربعة متاع الصباح، استوديو مونديال على أكسجين أف أم. أكسجين أف أم بالصوت.

تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأل

بك من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل

كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

الآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا

أنا معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: تونس اليابان دور المجموعات كاس العالم امريكا المكسيك وكندا. بث مباشر للقاء تحاليل فنية تونس اليابان مع الأحد أبرتير من الأربعة متاع الصباح ستوديو مونديال على أكسجين أفام.
2: صباح النور صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. بلاتو سبيسيال، موعد جديد، موعد استثنائي من حديثنا سبور اللي تعودتوا بينا الجمعة كالعادة ديما من الماضي ثلاثة ولا من الأربعة حتى الخمسة للستة طلعشية ولا من ثلاثة للخمسة طلعشية توقيتنا تعودتوا بيه ديما شوية الجمعة. اليوم يجينا موعد سبيسيال استثنائي، ثاني مباراة المونديال النسور تونس اليابان. إن شاء الله يفسخوا الولاد الخيبة اللي صارت، خيبة الأمل، نتيجة الخايبة، وما نحبش نرجع برشا للكلام هذاك الكل والوصف هذاك الكل اللي صار مباراة السويد. وإن شاء الله اليوم تكون انطلاقة حقيقية المنتخب الوطني التونسي مع مدرب جديد، مع ناخب جديد، هو إيرفي رونار. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا على أكسجين على 90 على 104.5، وتتابعوا فينا على الانترنت على سيت www.radioxygen.ca. إن شاء الله نهاركم زين فل وياسمين، وإن شاء الله توفى بفرحة فرحة كبيرة كيما برشا عائلة توانسة فرحانين اليوم بنتيجة البكالوريا وبنجاح أبنائهم. إن شاء الله مبروك عليهم، إن شاء الله بالتوفيق للي بشي عاديو الكنترول، وإن شاء الله ربي معاه اللي ما حرفهمش الحظ السنة ويكونوا عم جاي إن شاء الله من الناجحين من الدورة الرئيسية. في البلاتو معايا زوز من خيرة المحلين متاعنا قاموا بش يكونوا موجودين معانا اليوم، دونك اخترنا بش يكونوا موجودين معاكم في البلاتو. ما تبعناش مباراة السويد صحيح، لكن اليوم قلنا نكونوا موجودين ان شاء الله معكم في مباراة اليابان. دونك اللاعب السابق والمدرب خالد مراد. خالد صباح النور، مرحبا.
3: صباح النور، صباح النور تونس، صباح النور الانتصارات. ان شاء الله ان شاء الله اليوم الماتش يتعدى يعني كيما نحبوه التونس الكل، كيما كنت تحكي ان شاء الله الاولاد يشرفونا ينورونا كيما التونس الكل. ما حشتناش بالربح أكثر ما حشتنا بالروح، وأكثر ما حشتنا باللي نحبوا نشوفوا رجال معناتها تلعب على الراية الوطنية اليوم، وما نحبوش نحبوا نفسخوا الميولياسيون اللي صارت لنا ماتش السويد اللي كما نقولوا الوجيعة تاعها والغصة لتو ما تنحات. إن شاء الله اليوم الأولاد يعرفوا مع الانترنور الجديد مع الامبيونس الجديدة كيفاش نحيوها ونصبحوا يعني على فرحة اليوم في تونس.
2: بالضبط. الكوتش شكيب والمهوش صباح النور، مرحبا شكيب.
4: صباح الورد حمزة، ومرحبا بخالد ومستمعي إذاعة أكسجين. كاو ذي بلاتو إناتوندو.
2: بالضبط. قلنا بكشي تمشي الامور خويا، خلينا نجربوا. تعرف الديكلاج نتاع الوقت بتاتر في الكوب دي موند هذا، خلينا شكيب حتى كي قعدنا قبل الكوب دي موند وحكينا قلنا حتى كي باش نعملوا دي بلاتو توينس اشترها يريق فما شكون ما قامش ماتش السويد شكيب ما قامش وما تفرش في الماتش، قال لك ما نجمتش نقوم خويا وكنت قاري انه فما حاجه مش باش تمشي وفما ناس ما بلاتو واحنا جايين اكثر من زبورقيبه حافله بنزرت حافله نتاكد معتمديتنا كل حافلين القهاوي معبي عبيت تقوم باش تتفرج. شكيب يقول لك مهما كان روندمو يا خويا ما نجمش مادام تونس تلعب لازمني نقوم.
4: هو لا اكيد انا نقول ديما اللي في الدومين والمغروم تلقى لاعتي حتى في الحومه فما عبيت تلقاها تو مازالت ما رخدتش تستنى في ماتش تونس، اكيد هذا ومؤكد يعني. وفما اللي في تي ساعات انا نبدا في قهوه وماتش يتلعب وناس تلعب في راميه
2: ما فهم ركز تونس تحكي
4: تونس هي يعني باش تفهم فما نيسرة أور كرة القدم والسبور يعني. ولا صدقني يمكن تنجم تسألوا على جوار في تونس ما يعرفوش فما
2: بالضبط
4: ديما روحنا خاطرشي هذاك الدومين متاعنا نحبه ولا نكره
2: بالضبط
4: ما فما حاجة ديما نقول أنا ذي تونس يعني يزمك تطبعها بالصفة
2: بالضبط بالضبط. يلا خلنا نبدأ بجواء المباراة ساقوي كل شيء قبل ندخل في المباراة ولا تشكيلة. خالد المباراة رقم 1000 زهرنا ديما الحاجة ذو ما نكونوا احنا مصدرين ما انت وقت اليوم ماذا بينا ديسكريت مو بعيد على العينين ميتفرش فينا حد نربحوا ماتشونا اللي حاجتنا به. جينا احنا اليوم في قلب الحدث مباراة كبيرة في مونتري في المكسيك, لكن أبارح جاني انفانتينو رئيس الفيفا موجود, فانه أميرة اليابان موجودة, دونالد ترامب وجه له الدعوة, الله أعلم يجم يكون موجود يجم يكون ليه, ولو انه نستبعد انه ترامب يعمل ديبلاسمون للمكسيك, كبار شخصيات نسمي كبار تاع الكورة ناس كل ما سدعي المباراة, مباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال من عام 1930 من يبدأ الكوب دي موند لليوم, هذه المباراة رقم 1000 احتفالية كاملة معمولة بالذمة لها.
3: زهرنا ونعرفوه احنا معناتها هذيك معروفة ديما. أما لا خلينا نقراوها بالحق حمزة من دانوتر كوتي. صحيح معناتها حطنا التاريخ في يوم بلاسمون حلو في يوم بلاسمون باهي بشاشد التاريخ أنه المباراة رقم 1000 كانت طرف فيها منتخب الوطني التونسي وكان فيها النشيد الوطني التونسي وكانوا فيها نسور قرطاج وحاجة باهية حاجة تشرف حاجة شي كتبها التاريخ تحب ولا تكره. ولكن خلينا نقولوا علاش ما تكونش البريسيون هذيك هي البريسيون الكاتاليزور متاع الولاد, معناتها خلينا نقولوا علاش البريسيون تاع الماتش 1000 هي اللي باش تخليهم اللي كان باش يعطي 50 يعطي 100 واللي باش يعطي 100 يعطي 200 خلاهم هما البريسيون هذيك تاع الماتش 1000 واللي العالم كل يتفرج واللي الشخصيات كل تتفرج واللي العينين العالم الكل على المباراة رقم 1000 باش تخلي الاولاد يلفون سو سور باسي باش تخلي الاولاد باش يعطيو اكثر ما عندهم باش تخلي يقبل كل شيء الساعه كل واحد يحب يلعب على جوست فالور نتاعو على النيفو نتاعو. سماسرا كل تتفرج الجمعيات كل تتفرج العالم كل يتفرج كل جوار قبل ما ندخلوا في في الامور بروبر وفي الوطنيه وفي الرايه وكل شيء كل حد يستقبل كل شيء يلعب الفالور نتاعو يقول لك انا اسمي في الميزان انا اليوم كل حد شنو البروجي نتاعو من الاولاد اللي يحب يحسن من ليكيب اللي يحب يطلع في الفالور مارشوند نتاعو اللي يحب يخرج جمعيه مخير اللي يحب دونك الناس الكل باش يلعب اليوم اول حاجه ماتش اللي هو ماتش يقول لك انا اليوم ماتش باش نوري انا كوسوسوا شكون وحل بعض المجري وكيسكي الفو فريمون العالم كل يتفرج رئيس الجامعة يتفرج رؤساء الدول اللي يتفرجوا الأمراء يتفرجوا كما تحكي الناس الكل باش تخدم وتلعب على الفالور متاعها هذه الأولى. ثاني حاجة إن شاء الله بينسور ونتأكد أنا أنه إلزونسو المسؤولين والدائرين باش عدوا لهم المساج أنه اللعبة فيها راية وطنية واللعبة فيها تونس واللعبة فيها يعني سمعة بلاد إن شاء الله لدو بول هذوما شخصيتهم هما وعلى اسمهم وعلى الراية الوطنية وعلى معناتها وجه تونس إن شاء الله يكونوا كيما نقولوا لا بريسيون ديما مش البريسيون كل خايبه البريسيون هذه اللي تخليك انت تسو باسي هذه هي البريسيون اللي حشتنا بها.
2: دونك نتصور الفيرنا خدم على الفوليز هذا شكيب معناتها نعرفوا يخدم برشا مونتال ملي جي نتصور زاد يجم يكون خدم على الفولي هذا متى كيما قال خالد راكم في التاريخ باش تقيدوا مباراه الألف تونس طرف فيها معناتها سكور راو الماتش عنده قيمه نتيجه الماتش عندها قيمه شنو باش يقيد التاريخ في الماتش هذا عنده قيمه يخليه يجم يخدم عليه ويجم يقلب الضغط ايجابي معناتها.
4: وانا اللي يمكن ديما نحط روحي في بلاصه اللاعب راه فمش قبل ما تكون المقابله رقم 1000 لاعبين تعدي وانا نقول بمباراه صعبه الاولانيه ضد المنتخب السويدي دونك يخدموا هما على مقابله يلزمهم يشرفوا رواحهم قبل المقابله 1000 صدقني حمزه اللاعب توا في مخه كان انه يلزم يعدي مقابله محترمه قبل كل شيء يعدي مقابله تليق بسمعه المنتخب الوطني التونسي تليق بالمستوى نتاعو هو كلاعب محترف يخموا في رواحهم هذوما كل سوسون ديزاتو يعني ما همش ديزان كونفينيون انا نرى فيهم بالعكس يمكن انت بكري قلت بالزهر ان هالمباراه 1000 جات قدام تونس والله دو تون راهم لي فاكتور هذوما يعملوا قلب عرفت لي فاكتور هذوما يخليوك تدونا فون يعني ما تخممش وراك فما دربو اسمه دربو تونس خويا يلزمكم تضربوا عليه فما حاجه يمكن جات بالزهر انا نراها يمكن جات بالزهر ما حاجه مزيانه على الاخر اللي هي الخساره تاع السويد 5-1 عطتنا يمكن افونتاج هكا خفيف عطتنا كودما عطتنا حاجه هكا نقولوا احنا بصيص من الامل انه احنا تونس نجم تترشح كان تربح اليوم اليابان وتنجم تعدي مباراة ممتازة كونتر هولندا. ديما نحسبوا احنا لكن فما رم لبتيدي تاي ذوكم يفرقوا رم في الكورة. مقابلة متاع اليوم ان شاء الله يشرفونا وكهو كما توا عندي صاحبي توا في
2: مونتيري
4: في مونتيري باش يتفرج في المقابلة عمر العمدوني نوجه له تحية خويا وعشيري. قال كلمة متاع ذايا واحد في التيران قاعد يتفرج قال احنا ما حشتناش بالربح ان شاء الله يعديه مقابلة باهية مباراة بطولية وما يهمناش في الريزلتا.
2: بالضبط. يلا تشكيلة خالد مراد نبدأ معك 3-4-2-1 3-5-2 وقف الملعبي كيما تحب خويا. سوكي سور شونجمون الاول سنبداو به الجارديان ايمن دحمان يبدا اساسي. نبدا معك شكيب راي من عندك راي من عند هو نبدا معك خالد وراي من عندك راي من عند شكيب جوست على الجارديان ساعه خلينا نبداو ايمن دحمان ما نعرفش نحميه في مهيب ولا مهيب بكاروش لعبوا اصلا لموشي مثل بكر عليه
3: لا مش مكاروش لعبوا اصلا هو معناتها لو شوا الناس الكل ربما من الاول حمزه كنا موافقين عليه انه يكون مهيب هو في اللي كاش في الفورم اللي تعدى بها في الفان سيزون اللي عدى جمعيته في المورال اللي هو فيه هز ستيتر معناتها هذوما كل حاجات يخلونا نفهموا علاش كان مهيب موجود في الكاج من الاول. هذه فتره وتعديت الفتره اللي احنا فيها تو هيك اذا باش نتعاملوا معها كيفاش باش نتعاملوا معها وشكيب يعرف لي زونترونور الكل يا حمزه معروفه اذا كان عندك جارديان كلا بلغه الكوره يسميوها ان كلاك ولا ان جيفل ماتش اللي تعدى قبل كل شيء اول حاجه صار باش تستحفظ عليه هو نسمعك باش تستحفظ على ليكيب نسمعك باش تستحفظ على الامبيونس دو جروب وكذا خاطر راهو اذا كان دو كلاك دو سويت راهو يتكسر يقتسمه يعني تجم معاش تلقاه جمله دونك تجم تفهم اليوم علاش لو شانجمون تاع الجارديان ونفهموا علاش يعني سي حكايه بيرمون مورال بيرمون بسيكولوجيك لازم مهيب يخرج من الكاج ماتش ثاني معناتها ما فيش كلام دونك مفهوم علاش شيرفينو
2: حتى باش تحميه هو معناتها
3: بون انا قلت لك انا سي تان تو مش علي هو برك
2: راهو
3: انا اونترونور صحيح نخمم في جواري لكن عندي
2: مقتنع بالتغيير ايمن دحمان شكيب
4: كيف كيف كيف كيف انا ديما من الاول دي ديبيو يعني صحيح هو عدى شامبيونة باهية وهستيتر لكن نحبه ولا نكره راهو مقارنة يعني بال ما نحبوش نرجعوا للتالي مقارنة يعني بالحراس اللي موجودين في تونس صراحة مهيب عدى موسم ممتاز وهذا الشامبيونة مع النادي الافريقي لكن بطولة العالم رياضية وكاس العالم راهو تتطلب شوية نقولوا احنا فتنة وشوية ذكاء شوية اكسبيريونس في الكورة فما حراس مرمى كانوا عندهم الاكسبيريونس ومن الزاد ان نقول الثري انهم لعبوا حتى في في في تشامبيونز ليج على غرار بشير بن سعيد ودحمان دونك المباراة هذه نحسها مباراة متاع حارس مرمى عنده خبرة حارس مرمى ينجم يعاونك في في دي مومو مش مهيب معاونش لكن الفترة هذه فترة حساسة تنجم تكون بروتكسيون للحارس هذايا باش انا نقول ما ياكلش بلغتنا احنا كف الكرة وكيما صار الحارس الترجي الرياضي التونسي
2: بشير بسعيد تحكي؟
4: لا من الحارس
2: شو اسمه من الله مميش
4: من الله مميش
2: استحفظ على رسم تكتيكي تقريبا متاع مباراة السويد ثلاثة في الأكس اما في عوض يكون بن حميدة مع الرقيق والطالبي اختار ديلان برون نبدأ معك شكيب الساعة قبل كل شيء ثلاثة في الأكس
4: هو
2: هيك هو إلا الرسم التكتيكي متاع اليابان فرض علينا أنه اليابان تلعب 3-4-3
4: نحبه ولا نكره راه ما فماش احنا مش جبنا إرفيرونار رانا باش نربحوا مقابل جبنا الفيرونار باش نقولوا احنا باش يعمل باش يعطي لي توش نتاعو نيفو تكتيك الرسم التكتيكي نتاع 3-4-3 والا 3-5-2 على خاطر فلويد ديما نقولوا احنا او نيفو كومبارتمون ديفونسيف تعود عندك ديفونس كومباكت وباهيه تنجم تجيري مقابله نحب ولا نكرو نلعبوا كونتر فريق ياباني ممتاز سريع مهاري ما نجموش نلعبوا صراحة للسيستم دجو متاعنا المعطيت به انو نلعبوا 4-3-3 ولا 4-2-3-1 نحبوا ولا نكروا 3-4-3 فيها سيكوريتي
2: جابون تتاكيك بثلاث
4: اي سيكوريتي ديفونسيف
2: جابون تلعب 3-4-3
4: ايو نيفو ترانزيسيون نلقاو لا سوبيريوريتي نوميريك اذا يتطلب انا نقول سرعة وفتنة اللاعبين متاعنا اللي باش نلقوهم في الكون، على خاطر مدرب يعطي دي كونسيني راو مي اللاعب هو الفاكتور برانسيبال نجم يطبق الفكرة هذيك.
2: الوقفة هذية ما تخليكش تخمم انه ياسر باش نخمم في الديفنسيف اكثر من نخمم في الفاز اوفنسيف؟
3: كيرادة حمزة انا اجابتي واضحة قبل ما نجاوبك على السؤال. ما نجم نحكمه على التكتيك والاستراتيجية اللي يلعبها، صحيح لسامي هذوما اللي موجودين il donne impression ولا يعطيك فكرة انه باش نلعبوا هكا وهكا،
2: ولكن التخمام الاول ما نقبلش قبل ما نتاكي.
3: لا لا لا لا نحكي لك احنا تويك احنا نغزر للتشكيله ولا نغزر للسامي عندنا في مخاخنا اول حاجه تقول لك اوي راهو باش يلعب هكا وهكا، ولكن خلينا نشوفوا ساعه شنو هو فكر المدرب، ما نعرفوش هذا المدرب نشوفوا شنو اللي باش.
2: خلينا نسمع عزيز اعطينا ريفيرونار، اعطينا خلينا نسمعوا ريفيرونار شنو قال قبل
5: المباراه الاولى. ولا بد من اسعاد الجماهير المحبه للمنتخب التونسي، ايضا التركيز والالتزام بالفوز، وما الذي تنتظره من هذه المجموعة من التشكيل الأساسي؟ نحن على دراية أننا نقابل منتخب كبيرا، تعادل في المباراة الأولى ضد المنتخب الهولندي، فريق فيه التوازن بين الخطوط الثلاثة، ولكن ليس لدينا خيار، لابد أن نكون جيدين اليوم. ما هي الرسالة التي أوصلتها إلى اللاعبين وعلى ماذا ركزت؟ ركزت على مبدأ الجاهزية وأيضا لابد أن نثأر لأنفسنا. طبعا خيبة أمل حصلت في المباراة الأولى ولابد من ترجمة التفاؤل على أرضية الميدان.
6: استمعنا للسيد هيرفر
2: ولا دونك هذا هيرفي رونار كان حتى في التصريح كلمتي خفيفة الله شكيبة مقتضب بالتصريح.
4: شو حمزة أنا توا هو يعرف يتكلم هيرفي رونار يعني حبه ولا نكره يعني متكلمين يعني ونفو كوميونيكاسيون مليون برشا يعني
3: حتى تدخل انت برايم صاحباني تانا يعني
4: تيلي احنا في بلاتون حمد وفي الكورة يعني
3: خلت على الكورة فاقبل كل شيء
2: برايم صاحباني كوتش دونك يقول لك هو
3: برايم صاحباني شنو
4: انا تا نحكي على بلاتو نحكي على الفيرونار مانيش نحكي على
3: راجل راخد ويصلي يا ربي
4: ربي المهم
2: خلي سايبوه
4: كوميونيكاسيون إرفي رونار يعني ان بون كوميونيكاتور يعني تحسوا يوصل في معلومة ونيفو مونتال عطا دوز باهي للاعبين. توا انا حسب اول مرة شيما تكتيك اللي نشوف فيه ثلاثة اوكي متفاهمين ديما نلعبوا بثلاثة ولعبنا بامال دو فوا بثلاثة وقت اللي نعودوا باش نلعبوا كونتر ادفيرسير باش نسيرو البلوك ديفونسيف نتاعنا. اما 3-4-3 سيرار شفتها في ليكيب ناسيونال اليوم كي تشوف
2: هذيك مبدئيا حتى الرا وقفت الملاعبيه كيف تراها شكيب 3-4-2-1 ولا 3-5-3 يعني لعبنا نفس الشيما نتاع اليابان
4: لا ما طبقناهوش
2: الله اعلم نشوفوا
4: ما طبقناهوش
2: اوكي
4: خاطر شي في 3-5-2 اي واحد يجي يتفرج اللاعبين بالوقفه نتاعهم في التيران يوريوك اللي هما رانا شادين جول احنا اليوم باش نلعبوا 10-2000
2: باهي 3-4-3 نتاع اليوم كيف كيما السويد ما عندكش راس حربه واضح
4: لا عندك سليماني عندك سعد
2: بن سليمان تونيكتي سعد ما عنديش راس حربه كلاسيكي معناتها
4: طالبي وبراون
2: ايه
4: فاليري سخيري وحنبع المجبري اللي هذاك الديو اللي نجم يكونوا دو سنتينيل ونقول انا
2: ماهوش حنبالي الميريت باش يكون ليبر اكثر
4: لا, لا لا لا ما عندناش احنا بتبيعتنا في وسط الميدان وهذيك المشكله اللي صارت في المنتخب انه الليستة اللي مشات ما فيهاش لي دوبلور خزينا دو سنتينيل اللي هما اللي سخير وراني خذيره كاهو الباقي سو سون دي جوار بوليفالون كل واحد يلعبوا على جنحه يلعبوا ريليور
2: فورماسيون اليوم شكون فما ليبرتي بين بن سليمان وحنبال معناتها
4: فما اليوم ليبرتي بين بن سليمان وحنبال وعندك سعد وكوني وتونيكتي للامانه يعني عندهم ليفوا اوفونسيف ينجموا يخلطوا ينجموا يمشيوا بقى اون اسور احنا توا في ماتش يلزمنا نحافظوا على الديفونس نتاعنا نحافظوا على
2: الشيء نتاعنا
4: ما نقبلوش
2: ونصبر
4: أمام طن نصبر ونعرف وقت إيش يلزمني نمشي لقدام
2: يلا قراءة خالد مراد
3: الأولية 3-4-3 ديفيزي 3-4-2-1 حسب ما قاعد نشوف بتتر
2: ولو أنه الآن ما عنيش أتكون صريح
3: بشي عب بن سليمان أتكون دو بوانت لكن الماتش هذا أنت حط في بالك اللي مانيش باش نكونوا كل دقيقه واحنا في في الدفاع في معناتها نهدينا على الديفونس نتاع اليابان ونشوط وحده ونسنتروا كل شيء باش نحطوا ان اتاكون كبير اللي باش وحده بون. بالنسبه لنا احنا اليوم
2: يعني حسيت اليوم شوات ولا مستوري زيد
3: زيدين حسب رايي زيدين معناتها الى بيان شوازي بن سليمان سي ان
2: يا اخي لاتاكون كلاسيك خالد مش يفكسي ديفونس
3: بون
6: تفكسي بن سليمان لعب بهم مال دفوع
2: اي لا خليني في الكلاسيك
3: عنده الحق
2: سي ان نحب واحد وزن
3: كلاسيك
2: صحيح شوات وزن ولا مستوري
3: شوات لجور مستوري مي بالنسبه لي انا اليوم سي ان ماتش معناتها دو جروب سي ان ماتش ديكيب كومباكت. عجبتني حاجة اليوم التطيحة متاع حنبال المجبري لل عجبتني ايش اقول لك عليش حسب رأينا حنبال حتى في بيرلي راهو ما يلعبش يعني
2: ديس
3: مساحي ما يلعبش ريجيسور راهو يلعب بروليور
2: اي لكن بروفيل حنبال مش
3: حنبال عنده اسمه حنبال عنده فلويديتي بالكره عنده بون كوندويت دو بال عنده بون فيزيبيليتي
6: في بقلبه الطفل
2: خالد اللي تحكي فيه دونك خالد اللي تحكي فيه مش تعديس هذا
3: لا بالعكس
2: يوخر ويسكورة من التالي من عند سنتينيل ويطلع بيها
3: ويربط
2: هذا كور لي اوكي لكن زاد نتاع ديز غاديك يصنع لعب اكثر
3: اي لكن انت اليوم هو حاجته بان بو دو كيما نقولوا درابيديتي فيفاسيتي القدام على هذا طيحه هو شويه وخلت تونكتي اللي هو رابيد على حنبال اللي هو اكسبلوزيف على حنبال وخلى حنا بال يجي من التالي في الدوزيام بال بور ان تير بور ان سنتر شوف الكوفرون تاع البوتو شكون يهزو دونك عنده اون كاليتي دو سنتر كي يبدا التالي شويه مي حنا بال يدخل برشا في الماما ودودو دودو حنا بال ماهوش قوي برشا دودو معناتها حنا بال قوتو كي يجي كون فاس كي يجي كون فاس عنده ديفان دو كور ديفان دو كور باهين دونك بالنسبه لي انا معناتها نعمل الحوصله التطيحه تاع حنبال التالي عجبتني بن سليمان وحده القدام ويطلعوا مع لي دو تونيكتي وسعد حاجه باهيه علاش يل فون دوني ليكسبلوزيفيتي وبالعكس اللي تحكي عليه انت بتيت بالليكسبلوزيفيتي هذيك شتولي يخلي الديفونس نتاع اليابان تقعد التالي ويولي كل ديفونسور بحذاه ان جوور اكسبلوزيف يولي يخمم ما يطلعش برشا خاطر يخلف في ريكوبيراسيون قروح اون روتار
2: الانستابيليتي نتاع برون في ليكيب ناسيونال معناتها معاوته اليوم تنجم تخوف ولا يقعد ديما هو ياسوري خير من بن حميده شكيب حتى كان عنده برشا ما لعبش
6: هو يمكن احنا تفاجئنا بامال دو فوا في المنتخب اليوم ماهيش مفاجاه يعني براون يعني
2: مخاطر برشا ناس يقول لك علاش مش ادم عروس اليوم بار اكزومبل
6: ايو سو سون دي شوا هما نحبوا ولا نكرهوا مانيش باش ندخل في لي ديتاي مي تو اونترينور جديد حتى السيمي ما يعرفهمش يعني يا تونا يعني
2: لا قراتك انت خلينا مش اختار ايرفيرونار يقعد ديلان برون هو بيدو مانيتا اللي عنده الاكسبيريونس وما يعرف يلعب
6: صحيح الماتش هذايا نحب فيك
2: راجل لاعب كوب دي موند 2018-2022
6: المقابله هذايا نستحقوا فيها لاعب عنده البروفيل الكل اكسبيريونس لاعب في بطوله محترمه باش يعطيني كل شيء باغارور ذكي
2: مريغلي واضح شكيب واضحة وصلت فكرة كيفاش لازم نبدأ خويا المباراة
6: فماش كيفاش يزمنا نبدأ أول حاجة منتخب ياباني متمرس يزمنا نكونوا نصوم سوليدير أول حاجة ما يزمناش نتفرتوا نصبروا خاطر شيء أتو مامو كيما نجمو نماركيو كيما نجمو نقبلو اثنين مركزين ثلاثة نلعبوا بذكاء وحاجة أخرى كونسنتراسيون اللي يلزمها هذه تكون في المنتخب متاعنا وتولي عنا عقلية متاع إنه يلزمنا نصبروا لدقيقة 100 لدقيقة 90 لدقيقة 120 اللي زفر الأربيتر ونتلاهو بالكورة ما نتلاهوش بالنقول لديتاي الصغار والخايبين خاطر نحبه ولا نكره العقلية متاع نقول العربي واللي زفري كان عنا راهو استذاجة كبيرة برشا عنا أونيفو ثقة عنا ثقة أما دو تون عنا الانفيريوريتي دو تون كي نلعبو
2: حسر وإحنا أقل بالضبط
6: بالفترة هذه ما هيش مش هكيك حمزة
2: بالضبط
6: انت عندهم عقلية احنا بالفترة الشيء ذاك معنا
2: انطلاقة الاحتفالات في أرضية ملعب مونتيري للمباراة رقم 1000 اللي بشكون بعد شوية بعد 9 دقائق بالضبط بين تونس واليابان خالد كيف لونتام كيف يكون ربع ساعة الأولى
3: حتى لو حمزة
2: شو السيناريو الأفضل بالنسبة ليك؟
3: قبل ما نحكيه على لونتام تاريخ بشيشة زادرة واللي احنا قمنا بكري وجينا علقنا على المباراة رقم 1000 يعني فهمت كيف مش
2: تاريخ قايد هذا في التاريخ
3: تاريخ
2: إن شاء الله سكوري تبع سكوري تبع
6: شيك
3: اللعبة الصحاح يا ودي نعرف ما نحكيوش على السيد الصباح رغبة
2: اي اخويا برهوب خطير او مسكين
3: حمزه لونتام دو ماتش اليوم باش يكون تري امبورطون بوتيتر

0: ربحناها
1: برشا مرات وهي باهي
0: برشا مرات وهي في تنبك في اوج العطاء نتاعها فهمت. دونك بالنسبه لنا احنا ان شاء الله اذا كان نحاولوا في 15 في 10 مينوت الاحساس هذا يخرج لهم ويولي قدامهم راهو مش يجيبوا الكوازاكي نتاعهم ويجيبوا النينجا نتاعهم
2: يلا
0: ما عندهم ما احنا حتى حل اليوم.
2: تشكيله اليابان سوزوكي حارس مرمى في سوزوكي حارس مرمى حارس بارما في الكاش
0: سوزوكي يلا
2: دونك سوزوكي حارس بارما في الكاش ايروكي ايتو بايرن ميونخ ثلاثه في المحور زوز في اجاكس يلعبوا مع بعضهم وايتو في بايرن ميونخ ايتاكورا تومياسو يلعبوا زوز في اجاكس امستردام دون ريتسو متوسط ميدان انترخت فرانكفورت بجنبه فاماسانو يلعب في ماينز بعدهم كامادا دايشي يلعب كريستال بالاس وناكامورا في ريمس الفرنسي ثلاثة في الاتاك تاناكا ايو في ليدز عندك ايتو جونيو في جانك البلجيكي وراس الحربة متاحهم ايدو ايازي يلعب في في نورد ما عادي ما فهمش لو نيفو لو نيفو اباراكسيال متاع بايرن وزوز متاع اجاكس
1: صحيح
2: اكيليبري
1: بطولات
2: الستار نتاعها مش موجود
1: بطولات كبيره برشا
2: صحيح الستار ماهيش موجوده
1: محترمه في بالضبط. فرنسا في لونجلتيريا ايكيبات ماهمش
2: يلا استنى استنى استنى خلينا نفهم سابش نبداو بالجابون ولا تونس عزيز شكون عندنا تونس ولا جابون نشيد الرسمي في اللحظات هذيا الملعبيه على ارضيه الميدان وان شاء الله يا ربي معانا بالتوفيق شبيبه فاست الدرابويت كوب دو موند يلا باش نبداو بتونس النشيد الوطني

0: هلمو هلمو ويحيى الوطن، وان شاء الله التوانسه الكل تكون فرحانه بعد 90 دقيقه. حفظ ديلان برون وانيس بن سليمان. لا لا ديلان برون اقصد سميت ديلان وانيس قدم معانا. حفظوا ديجا
1: حطيتي ما شاء الله عليك زيد تقرا في الافكار.
0: اي حفظوا هي الصوره خاطر مازالوا حنا بال وسعد مازالوا موش حافظين تونكتي.
1: مي كومي مخزر حمزه احنا تو في مقابله ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله ربي مع تونس وان شاء الله نربحوا ونفرحوا الشعب نتاعنا الكل.
0: كل غنية عزيزات
1: لكن هذوما حاجات رام بار اوبليغاسيون يلزمك يلزمك تحفظ النشيد
0: الوطني. تلين تلين تلين تلين كي تراهم كيفاش
1: يلزمك تحفظ
0: السيح والعياط قلبك يقف معناتها
1: يلزمك وطنيه
0: بالضبط
1: اكثر من هكا صراحه خاطر المقابله ذي نحب ولا نكره انا تمنيت نشوف
0: روح اخرى
1: روح اخرى,
0: روح أخرى. ما ليه ما تلين خويا تلين الامور هذيا عند تلين ما خويا الرعب
1: حتى البرازيليان توا تشوف
0: بالضبط
1: ليماج نتاعهم في في في او نيفو بريزونطاسيون وتشوف الامريك لاتين وتشوف الاسكندناف يعطيو توا اللي عباره في الرقبي
0: احنا على الاوروب اكثر خاطي ترين خاطي تلين مع الاوروب اكثر احنا اون توكا اميره اليابان على الشاشه الان في متابعه للمباراه ان شاء الله خويا نروحوا فرحانين احنا وجمهورنا ذيك اهم حاجه. يلا شوية موسيقى عزيز بعد 3 دقائق تنطلق المباراة بالتوفيق النصر قرطاج.

0: غني نتفائلوا بها. تونسية تونسية معك ربي والنبي ومعانا الناس الكل ان شاء الله ربي اليوم، وان شاء الله يا ربي الاولاد يكونوا في في في الموعد ما يخيبوناش. ما نحبوش نقولوا كالعاده فسخ وعاود، ما نحبوش نقولوا ايفينمون يتعدى على روحه، لا نحبوا تونس تكمل، نحبوا تواصل، لانه يعني متفرحنا كان الاكيب ناسيونال، متفرحنا كان المنتخب تونس اليابان ثاني مباريات المنتخب الطريق لعصام الشوالي، واحنا كالعاده نفلتوا معاكم ومتابعه معاكم للمباراه.
1: والثانيه ضد الساموراي عام 2002 في اوزاكا كان خسر المنتخب التونسي 2-0 موريشيما وناكاتا بالشوط الثاني، والفرنسي جيل فايسيير وقتها كان حرم حاتم الطرابلسي من ضرب جزاء في اخر دقائق الشوط الاول. هذا زمن فات وهذا زمن نبدا فيه من اجل استدراك ما ضاع في مباراه السويد الكارثيه، مباراه الخمسه اللي هي اعرض هزيمه واسوأ اداء في تاريخ نصور قرطاج على مستوى المونديال. الثواني الأولى، الدقائق الأولى مهمة جدا أمام منتخب منظم، أمام منتخب من المحترفين في بارما وآيكس وبايرن وفرانكفورت وفاينورد وليدز. يمشي منتخب اليابان اللي يدخل مواجهة بنقطة أولى في الرصيد من تعادل قاتل في دقيقة 90 أمام القوية هولندا 2-2. طرش الكرة خطيرة ماذا يفعل الدفاع في أول دقيقة يا ستار. الحكم الروماني كوباتش يقول العب، ولكن ننتظر الفار ماذا يفعل الدفاع التونسي. دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة في البدايات وتدخل قوي جدا من الياس الصغيري. ماذا يصنع الياس؟ ماذا يفعل الياس؟ مش ممكن. مرت سلامات، مرت سلامات الحمد لله، يرد بالك يا سخيري. ترجع كرة وسط الميدان عن طريق إيتاكورا، إيتاكورا لمنتخب اليابان، منتخب منظم يلعب الهجمة المركزة خطير، يلعب التحولات السريعة أخطر. المباراة الأولى كان خاضها المدرب مورياسو دفاعيا وكان يلعبها على الكونتر أتاك. يمشي كرة طويلة من منتخب اليابان، يلعب ثلاثة في محور الدفاع بدخول المخضرم ديلان برون. هذه خيارات تير فيرونار دحمان. الكرة الأولى للمنتخب التونسي، بريسي عالي الفريق الياباني، هذا منتظر مباراة هولندا والنقطة أمام هولندا خلي المنتخب الياباني يدخل مرتاح، ولكن يدخل مضغوط لأنه في حاجة للانتصار لضمان التأهل للدور الثاني. ترجع كرة تونسية عن طريق الياس سعد، الياس سعد والتدخل الدفاعي، تدخل اليابان عن طريق إيتو يلعب في الباير منشن. ترجع كرة حنبال المجبري يوصل الميدان، مجبري شوت كرة ممتازة، ممتازة من حنبال. ثلاثة دقائق لعب في الشوط الأول مع أول تهديد للمرمى المنتخب التونسي، الله لم تكن بعيدة، كرة تحنب عن المجبري لاعب نادي بيرلي على مرمى السوزوكي حارس السيريا في بارما الإيطالي الجالو بلو. ترجع كرة من الحارس السوزوكي، رابع مواجهة ضد المنتخبات الآسيوية، ثانية ضد اليابان مع مواجهة للسعودية وأستراليا. ترجع الكرة المنتخب الياباني خطيرة جدا، تبديل الكرة عن طريق رقم 13 ويمشي مراوغة يدخل منطقة الجزاء، عرضية خطيرة الهدف الأول. 1-0 لليابان، 1-0 من أول ثلاث دقائق، من أول هجوم هدف ياباني عن طريق كامادا. 1-0 لكامادا. لم يجد المنتخب التونسي أي حلول لهذا الدفاع الضعيف جدا، ومرة أخرى نجري ورا سكور، ومرة أخرى هدف مبكر في أول أربع دقائق. 1-0 لليابان عن طريق كامادا. وضعية صعبة جدا، لا تكلم على وضع مباراة أو وضعية ترتيب
0: يعني خفنا منه صار وتقريبا من سيناريوهات صعاب ديما في مباراة كرة قدم، لكن كالعادة السذاجة الدفاعية للمنتخب الوطني التونسي منش فاهمين إلى متى باش نكملوا هكا بكرة قدم التونسي صراحة. إن شاء الله نرجع في المباراة أهم حاجة، خاطر ما نحبوش كون نقد نادع من أول مباراة، لكن إني نقبل هدف بطريقة ساذجة هكا
2: يرجع للفار ينحيله
0: ان شاء الله ان شاء الله. ما خليني من يرجع للفار شي يعمل جوار كيما في النيفو هذاك نتاع نعرفوا الاهميه نتاع لعبيه منتخب الياباني، اما شي يعمل جوار ليبر بالفصل هذيك احنا ثلاثه اكسيالات الثاني بالكل شي يعمل وحده خالد
2: والله
0: في الديسويت ياخذ كره وحده ما فهمتش
2: سذاجه دفاعيه كبيره برشا معناتها الناس كل تتفرج فيه بتتر خوف معناتها مفرط ما نعرفش علاش ما رجعش الفار فما فوت كبيره ظاهره على على على على الديفنسور وقت اللي مارك الجوار الياباني به ما حمزه
0: ثلاثه جوارات معاهم جوار القدام كل طايحين على الكره على اليمين وانا عندي وانا عندي جوار ملتيري جاي وحده يخحت حد ميرافي جاي
2: بطبيعه هذوما تو اللي ديتاج تدخلوا فاهم حمزه باش نطلعوا الناس كل غلطين تويكا سيت اون فوت معناتها كوليكتيف دو كوميونيكاسيون حتى حد لكلمه وقال له اخرج له انت ما تخليش نورمالمون فاميكا ما يدخلش لل18 وتوفى وتوفى الحكايه خمسه دقائق قبلنا بونتو ساريف ماتش مازال فيه 85
0: دقيقه نشيني ماتش السويد نشيني ماتش بلجيكا والمونتال الممسوس خالد يخليني خمسه دقائق نجم نرجع عندي
2: نجم نرجع نجم نرجع وسيبمات وارد كل شيء في كره القدم حمزه ما عندي ثقه الحق في الانترنور ان شاء الله يجي معناتها يعاود يوقف الجوار مليح وحتى في الميطان اذا كان ما عدلناش يخدم شويه على المورال في الميطان
0: واضح
2: هذه الكره سابو اريفي انك تقبل ماتش فيه ولو ماتش امبورطون تقبل ماتش واحده لكن كره موجوده مازالت نجم نرجعوا وماتش صعيب ساسا نونس ديفيسيل كلنا عارفين انه الباركور ديال ليكيب ناسيونال باش يكون صعيب برشا احنا نشجعوا في رواحنا ونشجعوا في ليكيب ناسيونال كيما نقولوا بلاش حساب وبعد ذيك احكام الكره كاو حمزه
0: دايشي كامادا مهاجم كريستال بالاس يحط اليابان في المقدمة واحد بلاش خمسة دقائق لعب ولا أربعة دقائق سيناريو ممكن نشوف من نيوف خايف دونك إن شاء الله يكون عنده ليت الجرين تاو الروح اللي تجم تخليهم يرجعوا في المباراة واحد بلاش اليابان ثمانية دقائق لعب مازلنا نتابعوا معكم شوط الأول تونس واليابان
1: دخل دفاع دفاع يا سعد درجة كرة في الوسط في الضغط العالي من المنتخب الياباني ولكن الكرة خدمة مليح في الأول ما كملتش التماس لمنتخب اليابان يدخل عمر رقيقة يلعب في ماريبور تاريخيا نقطة وحيدة في مواجهة الآسيويين كانت أمام السعودية في التعادل 2-2 في 2006 في الأليانز أرينا في مينشا تارجى الكرة يابانية إيتو الاستحواذ مؤكد سيكون لليابان كرة وسط الميدان لعب وموفمون قويين جدا المنتخب الياباني يخطى بصافرة الروماني كوفاتش مباراة رقم 20 لتونس في كأس العالم مرة أخرى الدفاع التونسي لا يؤمن نظافة الشباك تاريخيا ثلاث مرات فقط كلين شيت مختار النالي في ماتش ألمانيا 78 ومارتين مع دحمان في المونديال القطري ضد الدنمارك وفرنسا يمشي كرة ملعوبة طويلة للمنتخب التونسي محاولة من العابدي وطويلة وبعيدة ضربة مرمى للحارس سوزوكي حضور أميرة اليابان على يمين جياني إنفانتينو في ماتش تاريخي في كأس العالم مباراة رقم 1000 منذ الافتتاح اللي كان في نفس الوقت أمريكا بلجيكا وفرنسا المكسيك زوج مباريات لعبوا في نفس اللحظة خطيرة المنتخب الياباني خطيرة جدا وفرصة كبيرة للهدف الثاني ديلان برون ما يقصرش في الكرة الأخيرة أمام سداجة من الطالبي في اللقطة الأخيرة بسهولة شو كيفاش يتعدى بالسرعة كنترول ثم يزيد يوروبي والعرضية وديلان كانت ماشي الهدف الثاني وإيربي رونار بكل غضب على الدفاع التونسي. 10 دقائق لعب في الشوط الأول نتيجة 1-0 كمادا يمشي كورة يتصدى الحارس دحمان وتسديدة ثانية ودحمان بامتياز مش ممكن خرجها من الشبكة دحمان أيمن دحمان في أكبر باراد تصدي ممتاز من دحمان ضغط ياباني رهيب يابان في آخر عامين ربحت إسبانيا ألمانيا بريسيل وإنجلترا في ويمبلي عكسية كيفاش بدأ حارس دحمان كورة كانت صعبة جدا على المنتخب التونسي سؤال هل دخلت بكل محيطها أو التحق بها دحمان كورة من ركنية 10 دقائق لعب في الشوط الأول رقم 14 يمشي التنفيذ إيتو إيتو المحترف في بلجيكا سننتظر القرار ممكن كرة دخلت رغم المحاولة ولكن شكلها محاولة متأخرة من دحمان ماذا في قرار كوفاتش يتثبتوا في الكرة وفي اللقطة تلعب الكرة ركنية مرة السلامات برافو دحمان برافو دحمان عبارة خرج كرة من الشبكة لكن بهذا الشكل المنتخب التونسي مؤهل أن ينقاد إلى نتيجة عريضة مرة أخرى في ظل هذه الأفضلية الكاسحة للمنتخب الياباني تماس للمنتخب الياباني درجة كورة لفرقة الساموراي اليابان من عام 92 لم تتغيب على أي دورة في كأس العالم أحسن نتائج المنتخب الياباني دور 16 بالفعل نو جول لأنه ممكن سانتي من الكرة قاف الميدان كرة خطيرة وعرضية صعبة ترجع الكرة من ديلان برون هكذا حلول يلزم يشدوا أكثر الكرة الضغط الآن المنتخب التونسي يمشي لياسخيري لياسخيري حنبال المجبري والدفاع الياباني والتماس يدخل رقم 4 إيتا كورا لعب أياكس في الإيرا ديبنسي في هولندا ديلان برون 12 دقيقة لعب في الشوط الأول منتصر التالي رقيق طالبي كرة المنتخب التونسي عمر رقيق العابدي صغيري ديلان برون يرجع بالكرة الدفاع التونسي من منتصر الطالبي للحارس أيمن دحمان ويلا من دحمان في وسط الميدان ترجع كرة بالراس كرة الثانية خذها حنا بع المجبري مجبري هو كرة من يان فاليري أوت المجموعة الصعبة ولكن سوى الأداء هو المحير كناش نحلمه في ظل هذه المجموعة الصعبة ولكن أيضا مش تكون بهذا الشكل الحقيقة فما صحيفة تونسية نشأت في 1910 كان عنوانها كاراكوس المباراة الأولى كانت في رأيي بهذا العنوان المباراة الثانية البداية الصعبة ولكن الماتش مازال كرة دحمان إن شاء الله تدخله هو في الماتش تفيق أصحابه الأفضلية اليابانية أتأكد بهذا الافتتاح عن طريق اللاعب كمادا منتصر التالبي يلعب الكرة ديلان برون يان فاليري دائما يان فاليري ممتاز يان يمشي فاليري فاليري مجبري والتماس لتونس هذا هو المطلوب في هكذا وضعيات أن نشد أكثر الكرة في انتظار استعادة الثقة ولما لا العودة في الماتش قلبي رون ورا طويل المنتخب التونسي دوناكتي يحاول والركنية للمنتخب التونسي الركنية الأولى لمنتخب تونس دقيقة 15 من زمن الشوط الأول 1-0 اليابان في دقيقة 3 الفريق الحالي للنصور يعني قاعد يطيح من مباراة للثانية على الرقم كان أسرع هدف بناه في كأس العالم ضد السويد والآن ضد اليابان تقريبا في 3-4 دقائق هل من كرة رأسية الثانية رقيق ورا المنتخب التونسي سيعاد التنفيذ مع التنبيه الروماني كوفاتش حكم شامبيونز ليج القيمة التسويقية للمنتخبين 270 مليون يورو لليابان مقابل 70 لتونس أول ركنية لتونس محاولة عن طريق الياس سعد درجة الثانية في ألمانيا يمشي الياس سعد كرة خطيرة ورأسية وترجع من الدفاع الياباني رجعت إلى التماس مرة أخرى لتونس يتصدى رقم 4 إيتا كورا
0: هو الساعة الأولى في المباراة نذكر واحد بليش منتخب اليابان هدف كمادة محترف كريستال بالاس الإنجليزي منذ دقيقة الرابعة احنا تو في 16 دقيقة تقريبا ونتيجة ديما واحد بليش منتخب الياباني ومنتخب تونسي بدأ يطلع بشوي بشوي للهجوم بدأ يتبك العادة نذكر معي خالد مراد شكيب المهي وش نبدأ معك خالد كيف شفت ربع ساعة الأولى بالنسبة للمنتخب كيف كانت ربع
3: واقعيين فهمت صراحة منتخب ياباني يعني كما كنا ننتظره يعني منتخب ممتاز سريع لكن ونيفو انتم دو ماتش راي رمضوا مع حاجات مش الفنيين الكل يعني واي مدرب راو يقول الفوفير اتونسيون ملونتام دو ماتش الخمس دقائق الاولانيين العشر دقائق الاولانيين
0: ربع
3: ساعه ردوا بالنا
0: وذاك على سيركم قبيله قلت فيش تراو ربع ساعه الاول
3: نيفتي كبيره برشا او نيفو ديفونس للامانه يعني تو انا تاكدت بالمره اللي المنتخب الوطني التونسي ما ينجمش يلعب بثلاثه في اللاكس مستحيل بالرسمي وين نلعب وين نعملوا سوبيريوريتي في البلوك ديفونسيف ما نقبلوا برشا لعب ونعملوا برشا اخطاء وما عادش نبداو مركزين ديجا الفاكتور نتاع المونك انا نقول دو كومبيتونس نتاعنا يبان علينا يبان اللي احنا خايفين من الادفيرسير
0: بالضبط
3: يعني العقليه نتاعنا ولات هكاك السذاجه نتاعنا ولات هكاك في درجين لعب حمزه وانت تتفرج معايا ظهر لي ثلاثة اهداف
0: صحيح
3: ثلاثة اهداف يعني
0: ثلاثة في اللاكس بالنسبة للمنتخبات اخرى تراها اتو اوفنسيف احنا بالنسبة لنا ثلاثة في اللاكس ديفونس ديفونسيف احنا بالنسبة لنا
3: احنا
0: ربثة وخوف وغلاط
3: نيجاتيف على الاخر
0: صحيح
3: ما نجموش نلعبوا بالمرة
0: لا قلت لك المنتخبات اخرى اوفنسيف تو ترى في اليابان تلعب معك بثلاثة في اللاكس اوفنسيف
3: حمزة زاد احنا راي لي سيستيم دو في القرايه تو في الفوتبول مودرن نحكي لك راي قرايه لي سيستيم دو جو راي قرايه يعني راه ما نجمش انا نطلب من لاعب بين في ليله ونهار اني انا منتخب وطني ما فين ديما نلعبوا 4-2-3-1 4-3-3 تو دانكو جينا قدام ادفيرسير باهي يلزمنا نلعبوا بثلاثه في اللاكس
0: بالضبط
3: راهو فما حاجات يلزمهم شويه وقت
0: ذاري باش يبني انا
3: علاش انا نقول
0: وفي بالي اصلا هو بيدور نار باش يبدل معناتها اول ما جيره وحكينا على شونجمون تكتيك وشونجمون في الشيما تكتيك وفي الوقفه
3: علاش انا
0: اليوم لقيناه كيما العاده
2: انا باش تخص على الكليب
3: خلف
0: عندك قراءة أخرى
2: مش قراءة أخرى
0: خلي كمل فكرته ويجي
3: ديما نقول ونزيد نعود نرجع ونقول إرفيرو ناركي جي رو حتى سامي اللاعبين ما يعرفهمش
0: متفاهمين
3: رو ينجم ينبوزي
0: إيه معليش سمحني أي انترونير في مخه كي حتى كم يعرفش الملعبية علاش أي انترونير في مخه باش نلعب الكيب تخوف قدام حط ثلاثة التين
3: مالوريزمون ما عندناش الشجاعة احنا في المنتخب في الإطار الفني وما عندناش الشجاعة في الأطر الموجودة
0: ما عندها حتى علاقة بيعرف الملعبية والليرة
3: باش نعطيه تشكيلة المثالية متاعنا خاطرش نحبه ولا نكره راهو فما ديسبوزيتيف من فين نلعبوا بيه سي سي يعني ما نجموش
0: بالضبط شيء هيستوريك معناتها هزينا كوب دافريك بكات كادو خالد مراد راه
2: والله بالنسبة
0: هزينا كوب دافريك احنا بكات كادو 2004 وحيتنا كنا نلعبوا ب 4 3 3 حيتنا الكل
2: بالنسبة لي انا كوب دي موند هذيا اللي حكيت 3 4 3 3 5 2 عندك زوج حاجات اول حاجه عندك الكاليتي دي جور
0: في الميكرو
2: تلعب مع
0: خمس جوارات وما بيد
2: لا شو لا سامحني تلعب مع تروازي كيب اللي الكاليتي دي جور نتاعهم والكاليتي دو جروب نتاعهم يعني خلينا نقولوا كان تقارنهم بعيده على على على الكاليتي دي جور نتاع نتاع المنتخب التونسي يعني
0: بالنسبه لي مش
2: مش تقول لي مع البرازيل
0: لا لا جوارات ذوما صحيت عميل تيلي ربحوها اليابان ثلاثه مش جورته ذوما
3: مارتين
0: سامحني جورته ذوما عملوا اكس مع البرازيل
2: فما ركائز مش موجوده اليوم
0: يا ودي اوكي صحي دوك شو عم تعقل
2: شو مش تعيانة شو عم تاع
0: سامحني
2: انت
0: شو عم تعقل دونك غال
2: انت رجعت
0: مش تونس بدي
2: انت رجعت الحاجه اللي حاجتي بها انا
0: اوكي
2: اختيار صبري لموشي في سرتا مومو وخر كرة القدم التونسية 20 سنة التالي
0: راهو سامحني باش نرجع بكم
2: المونديال نتاع السنة باش يوخرنا في الترتيب باش طيح لنا صعدنا بين الامم باش يوخر الكره القدم التونسيه باش طيح لنا
0: لحظه برك الفورماسيون اللي لعبت الجابون كيرين كاب في الفينال نتاع الجابون ربحناها 3 في الجابون الساعه 4 3 3 في الجابون 4 3 3 لعب جلال القادر واليوم نلقاو 3 في اللاكس واكثر من هذا اربع جوارات فقط من التشكيله هذيك موجوده تو ايمن دحمان ديلان برون علي العابدي وانيس بن سليمان اربع برك على جمله
3: الطالبي موجوده
0: اللي فيهم واحد برك على الاقل هو الطه ياسين
2: يعني
0: الخميسي
2: بخير كل مزات موجود يعني انت تاكدي في كلامي يا حمزه معناتها انت تاكدي
0: دونك ماهيش ماهيش الكاليتي نتاعنا اما الشوا اللي عملوا
3: لي شوا من دي ديبو في
0: صحيح صبري لموشي هو الغالب
2: يرحمه انت تو جيت كيما قلت لك احنا حكينا بعد جيت الشيء اللي حاجتي بي انا انت تو بالكاليتي نتاع الجوار هذيا وبالاختيارات هذيا وبال11 اللي لعبوا ماتش السويد وبال11 اللي يلعبوا اليوم ما عندك وين توصل مع السويد ومع هولندا ومزالت هولندا ومع اليابان دونك بالنسبة لي أنا تلعبش حتى بسيت في اللاكس خالطيني لك وبش يمركيو لك
0: واضح 22 دقيقة مازلنا ديما في واحد بلاش لليابان ضد المنتخب الوطني التونسي خلينا نتابعوا كيف بشكون العشرة دقائق الجايين وبعد نرجع
3: في الهدف ما ركزتش خال تخلي فما كفر
2: أنا ذولي فما فوت يا حمزة لا تكون اللي مرك الكرة قبل ما يشوط الكرة دز جمهور بعد شات كرة ما فهمتش علاش أول مرة من اللي بدأ الفار
0: ما حبنيش
2: لقطة واضحة كيما كان ما رجعش
0: الفار ما حبنيش
2: علاش بعد ماذا بينا نسمعوا نركزوا في الميطا نركزوا على الخبير التحكيمي بتاع البي ان سبورت شو يقول على البونت
0: واضح 22 دقيقه لعب ولا تقدم ديما واحد بلاش للمنتخب الياباني هبت هدف كمادا منذ الدقيقه الرابعه
1: بطل لاسيا ثلاث مرات ترجع كوره للمنتخب التونسي من دحمان ويلا من دحمان يمشي كرة طويلة للمنتخب التونسي في الحالة الهجومية ترجع كرة بالرأس يان فاليري صغيري يمجد كرة يستفيد منها هناكتي هربت عليه الكرة ضيعها سيباستيان إلى الحارس سوزوكي دارت الكرة لمنتخب الساموراي إيتا كرة انتصب توقيت الشوط الأول 1-0 كمادا لابد من التركيز في هذه الثواني الأخيرة قبل البريك أكيد أنه سيكون صوت مرتفع وعالي من إيرفي رينار وجاه اللاعبين صحيح نحس بشكل المنتخب أفضل الماتش الأول هدف بعثر الأوراق مرة أخرى ولكن هذا لا يكفي أمام منتخب ياباني مصنف 17 عالميا بينما تونس 55-56 تراجع بعشر مقاعد وهي من أسوأ الأوضاع في رانكينج الفيفا للمنتخب التونسي تراجع كبير حط بدنك رقيق عمار رقيق ضربت في علي العابدي والتماس ياباني إذن انتصب توقيت الشوط الأول هنا في مونتيري 1 كمادة لصالح الساموراي 0 الفريق التونسي
0: يلا الكولينج بريك الأول هيدراتاسيون بريك ولا فترة شرب الماء الأولى اللي باش تكسر الريتم ان شاء الله لليابان بيان سور. دونك ماشي نحن ولو انه شفنا ليكيب بدات تقف شويه خالد وشكيب بارابور لبدايه المباراه. دونك 25 دقيقه نذكر الناس اللي تسمع فينا تو التحقت بينا 25 دقيقه واحد بلاش اليابان هدف كامادا منذ الدقيقه الرابعه بدات تاخذ شويه اللعب المنتخب الوطني التونسي شكيب
3: تاو مو دو طون لادفيرسير كي اخو عليك ان اسوندون بسيكولوجيك يولي بلغه الكره ينومك يعني بلغه الكره يخليك تطلع وباش يخدم لك سور لي ترانزيسيون ويعرف لي بوين فيبل نتاعك اون بلوس فما دي طون في الكره راه فما دي طون فور ودي طون فيبل وقت اللي تشوف اليابان يعني نحبه ولا نكره يعني الاوقات اللي ضغطت فيهم سجلت ووصلت للمرمى وفما دي مومون تاو نشوف فيهم منتخب الوطني التونسي ماهوش ضاغط لكن فما نقولوا احنا
0: الكره
3: اونيفو فوليوم دو جو تحسن شويه لكن ماهوش ضاغط عكس اليابان اللي اشاك فوا وين يصير فما شانجمون دريتم يخلطونا فيسع للكون تاعنا نقولوا احنا اللي هو اللي هي حاجه ايجابيه لكن حاجه اخرى الفو فير اتونسيون فريق يعرف يلعب انا نقول اونيفو ترانزيسيون رابيد ونجموا يخلطوا يسجلوا في اي وقت
0: بالضبط 3-4 باس منتخب الياباني يجم يكون قدام الكاج هذيك قوته ومعروف خويا الموتورات اليابانيه من قبل على كل خالد لازمنا بالاريتي كيما ماتش السويد باش تحل لنا شويه اللعب ولا نجمو حتى على تاك بلاسي
2: والله على تاك بلاسي قاعدين نتفرجوا تو 25 دقيقه ما قيناش الوصفه كيما نقولوا اللي باش نحطوا الكره في القاعه ونخدموا لا بروف انا ما خلطنا حتى مره يعني الكاج نتاع اليابان دو كورنير واحده على اليمين واحده على اليسار ما عطاو شيء يعني بوتيتر
0: مستحقين بالاريتي
2: مستنيو الاصل حتى البالاريتي ولا كما على تان اكسبلو انديفيديوال بون مازلت ما ريتش تونيكتي مازلت ما ريتوش مازلت ما ريتش سعد هذوما هما بوتيتر لي فير دو لونس نتاعنا اللي باش نعملوا عليهم كيما قلنا عندهم اي سون اكسبلوزيف اي سون رابيد يعمل شي واحد منهم اكسبلو انديفيديوال هكا بيرسي دياغونال ولا حاجه يحطها في الكاج سينو اتاك بلاسي باش نحطوا اليابان اون ديزيكيليبر ونحطوا اليابان في ديفيكولتي مانيش قاعد نشوف سورتو بعد البونت اللي قبلناه شفنا ديجا لي غريماس والتعابير على وجه حنبع المجبري في الاعاده نتاع البونت ويورولنا معناتها يفسروا لنا برشا حاجات
0: لي عاد هذيك هي
2: اي نتاع معناتها كاني سي بون اللي خايفين منه صار وماناش باش نعملوا حتى شيء ان شاء الله لا ان شاء الله الكره راه تجم تنصفك اذا كان تعطاها حقها وتطلع القدام شويه وتامن بروحك راه الكره معناتها ما فيهاش حكايه مسبقه وما فيهاش معناتها كيما نقولوا تجم على بلانتي
0: قلنا من الاول ماتش جرين ماتش روح
2: تجم تضرب كره بالضبط. تضرب في يد واحد نعدلو انا وبعد نجموا على كونتر اتاك نجموا اليابان بون اليابان معناتها خاسره ماتش الاول دونك تنجم
0: معناتها تنجم سحر نار نتاع رابيدمون لعبتوش خويا معناتها العب
2: اي بيان سور تنجم بعد
0: هذه الروح نحكيو فيها روح وجرينتا ماش نلعبوا كوره تو قاعدين نحكيو على روح لازم تكون فما روح قويه معناتها تشوف الريكسيون نتاع رونار كيف يصيح على فاليريا باش يلعب التوش معناتها نتاع ازرب روحك نتاع العب ازرب روحك نتاع روح دونك لي بالحق معناتها السيد ناتيون مفتح لازم بعد كوب جيمون
2: تشكيب
0: تعاود كل شيء من الاول جديد بصراحه
3: بون هو
0: مش كيسيون نقلتو نقنعو باش يقعد لما تعطيه المفتح تعاود كل شيء من الاول
3: يشك في الـ في الـ في الـ في الفيكو
0: وحكيت هكا خاطر عمل شيء هذا نتاع المغرب مع المغرب معناتها 2018 هو اللي بدا الدنيا
3: نجمو نبنيو عليه كيب ناسيونال كمدرب اجنبي محترم ومحترم جدا نجمو نبنيو عليه ايكيب ناسيونال
0: سورتو من ليجون
3: حتى اونيفو ديس هو راهو الناخب الوطني كيما قبل كان يا حمزه رجول مير وكاسبر جاك قبل راهم كانوا كان الناخب الوطني
0: ديريكسيون كل تحته
3: كل شيء متاعه
0: بالضبط.
3: مش كان نقول احنا ليكيب ناسيونال كهوا ويتلهى بالجوار هذا وقال لا لا لا البيبينير الكل نتاعهم تاع المنتخب الوطني التونسي والكل هو اللي يشرف عليها بالبلانيفيكاسيون بروغرام نتاع اونترينمون حتى ميم حتى لي سيستيم دو جو اللي باش يخلطوا ليكيب سينيور يعتمدهم حتى في لي جو.
0: 19 دقيقه لعب واحد بلاش لليابان امام المنتخب الوطني التونسي. رجعنا بعد فتره شرب الماء وان شاء الله معاها نرجعوا في المباراه ويكون هدف تعادل المنتخب التونسي.
1: المنتخب الياباني هو التماس من يان فاليري ترجع كرة من التماس في هذه اللحظات الياس الصغيري يدخل تاريخ كرة القدم التونسية. قلنا أنه اليوم عدل الغضبان والبعزيزي 8 ماتشات في المونديال ولكن بعدد الدقائق رسميا الآن الياس الصغيري يصبح له في كاس العالم 642 دقيقة متجاوزا المجاهد البعزيزي 641 دقيقة. رياض ترجع كرة من الحارس دحمان باستثناء تسديدة المجبري فريق التونسي واصل في غيابه الهجومي وفي فقره الهجومي. شوف واحد ضد واحد مش ممكن مش معقول المنتخب الياباني في هذه اللقطة التسديد الهدف الثاني للمنتخب الياباني عن طريق 18 أويدا هدف ثاني في نصف ساعة 2-0 للمنتخب الياباني ماشيين في نتيجة أخرى كبيرة تغير الرئيس ولكن المراكبية هما نفسهم. هدف الثاني للمنتخب الياباني بهذه الطريقة نقول ياريتنا ما ترشحنا الحقيقة ياريتنا ما وصلنا لكأس العالم. تاريخ الكرة التونسية يعبث به في هذه اللحظات في مونتيري في هذه المشاركة الكارثية للنصور. شوف ولا واحد يضغط لاعب ياباني من هذا المكان يشوت الطالب يعطيه متر ومتر ونص وادا يقرر يشوت ويفوت والهدف الثاني في مرمى دحمان صعيبة برشا على أيمن والنتيجة 2-0 للفريق الياباني. نفس وضعية مباراة السويد في نصف ساعة 2-0 مش مشكلة مدرب أو مشكلة إيرفي رينار حتى كان رجعوا زقالوا ويجيبوا سانتانا لن تتغير الأمور. شو الأخبار متاع اللجنة اللي تحقق في فشل الكرة التونسية من كؤوس أفريقيا وكؤوس العالم استنى فيها للآن وقت الشبان كاس تونس من عام 20 من سنة الكوفيد ما نرجعوش كؤوس الشبان لأنه الأندية مش قادرة ماديا وتحكم بأحكامها يبقى تتطور وتجيب ملاعبية وتصنع ملاعبية لما يكون النسيج الأساسي من لاعبين متكونين في أوروبا وهم يلعبوا احتياطيين وفي فرق نكر وقت تقضي على الدوري المحلي اللي كان هو الأساس والقوام الكورتك ما تقدرش تنافس ما تقدرش يكون لك تمثيل مشرف ما تقدرش ترفع راسك في هكذا محافل كبيرة دولية. 2-0 الحالة واضحة على وجوه أنصار المنتخب التونسي. المستوى للاعبين الدوليين انكشف في مونتيري للأمانة بكل وضوح. ترجع الكرة وسط الملعب وراء منتخب اليابان ناكامورا واضح الأمر الآن إذا اليابان قالت ستنتهي بشكل معقول إذا اليابان تحب تزيد تسجل وتلعب على الصدارة وتلعب على مركز الأول الأمور ستكون في نفس طريقة مباريات السويد. أما اللي اختار ماتش بلجيكا في بروكسل حب نهنيه قداش وفكي قداش يفهم في نفسية اللاعب التونسي مشى حطهم أمام المدفع في مباراة القوية بلجيكا وقت بدأت مشاكلنا بالأساس لأنه الثقة انتهت والفريق دخل فيه الشك. ترجع كرة منتخب التونسي محاولة من تونكتي تفوق واضح للفرقة اليابانية خطا ضد حنبال المجبري. 2-0 اليابان. الفريق الياباني يبش يكون بعد 6 أشهر مرشح خارق للعادة للمنافسة الآسيوية بكأس الأمم الآسيوية في السعودية مع بداية سنة 27. ترجع كرة للمنتخب الياباني. تاناكا إيتاكورا يوصل ميدان يابانية تومياسو بالضربة القاضية منتخب اليابان يتقدم. حس فما فوارق الدرجة هذه مع النجم اللعبية لما تشوف مباراة كوراساو أمام الإكوادور وكل الروح والمهارات كلاو 7 الماتش الأول خلقوا 20 فرصة اليوم صحيح جات ضدهم 50 أخرى ولكن خلقوا فرص لعبوا كرة أقل أداء هجومي في البطولة والمنتخب التونسي اللي على فكرة مهدد أن يكون ترتيبه الأخراني 48. درجة كرة لياس خيري حنبع المجبري يخطى للمنتخب التونسي. 36 دقيقة لعب في الشوط الأول. كرة في الوسط بن سليمان أنيس بن سليمان كرة عن طريق يان فاليري ديلان برون منتصر الطالبي عبدي 1-2 لماش خطا الحكم الروماني يقول غياب بدني غياب سيكولوجي ذهني. فريق يبدأ يلعب دقيقتين 3 دقائق 4 دقائق يقبل هدف موش مركز غريبة في لو نيفو هكذا في كاس العالم تدفع كاش بطبيعة الحال. هذا استمرار لمسلسل فشل دور أول في كاس العرب دور أول في كاس أفريقيا نتائج كارثية فضيحة في المونديال. المشكلة أنه من تحت أيضا ما فماش حاجة تبشر فريق الأقل من 17 يعني أسعفوه في تصفيات ما تهلش فيها مشى للنهايات طاح مع أثيوبيا. درجة كرة وسط الميدان ورا الفريق الياباني محاولة خطيرة فرصة للثالث الدخول واللاعب الياباني يتعثر. فرصة كبيرة ضاعت على رقم 14 اللاعب إيتو. المنتخب التونسي مازال شوط كامل مع الساموراي ومازال ماتش هولندا. من الواضح انه باش يكون هذا الفريق صاحب اضعف خط دفاع في تاريخ تونس بكاس العالم. الرقم السابق 8 أهداف عام 2018 في روسيا هذا واضح باش يفوتهم. ديلان برون منتصر الطالبي ديلان برون يلعب كرة طويلة درجة كرة بالرأس والتماس للمنتخب التونسي. عدم الإمكانية لمسيرة النسق الياباني ناس طائرة تيران لا أفسرها بأنه غياب الروح، أنا أفسرها بهذا حد الجهد، هذه إمكانيات. المنتخب التونسي متاع فريق ينافس من أجل الترشح لكأس العالم، ولكن الظهور في كأس العالم ما يقدرش في هذه الفترة، ماش ملعبية، احنا نحملوا فيهم اكثر من مسؤولياتهم او امكانياتهم. ما عندكش فوزي رويس، ما عندكش عادل السليمي، ما عندكش ساق الحمروني، ما عندكش روح بلها، ما عندكش انطلاقات الترابلسي، ما عندكش لاكس متاع بدرة وشعادي والسامي، ما عندكش منير بوقديدة ولا شوشان، حكيناش على ستارات السبعينات هذهم اللي حضرنا عليهم الكل، ما عندكش. يمشي كرة طويلة، هذه لما يخونوك ناسك خلي يرتعوا فيها السمسارة. هون الصفر واليابان اثنين، 40 دقيقة لعب في الشوط الأول. السحار وين مشى عمل بصمة حتى من الماتش الأولاني من الدقيقة الأولى، ولكن في غياب الإمكانيات الفردية التكتيكية النفسية الجماعية مش كيجير فيرنار تقدم مستحق للفريق الياباني. ارجع كورة المنتخب التونسي، 4 دقائق، كمادة 31، اوادا الصدارة هولندية فرق الاهداف بعد 5 كبيرة اليوم امام السويد. ترجع كورة للمنتخب الياباني، يرجع الدفاع التونسي، كرة من ناكامورا، كرة لمنتخب اليابان، بتهيا كرة كامادا، كامادا يلعب الكرة التناكا، تناكا 1-2 والترجع من الدفاع التونسي. ترجع كرة عن طريق لاعب المحور إيتا كرة، دائرة المنتصف، كرة للساموراي، 40 دقيقة لعب في الشوط الأول. تحضير المنتخب الياباني، سانو يلعب في ماينز، إيتو أداء ممتاز الشوط الأول للفريق الياباني. ترجع كرة من الدفاع، في اتجاه واحد، الهدف المبكر سهل برشا الماموري اليابان، ولو انه هذا السيناريو كان سيكتب فقط متى وكيف. يمشي الكرة عن طريق رقم 14، يلعب الكرة ايتو، هل يصمد الفريق التونسي في اخر الدقائق؟ طويلة في مناطق الجزاء، يان فاليري، ترجع الكرة لخطا لمنتخب اليابان، فاول على برون،

يرجع الكره للفريق الياباني. اخر دقائق الشوط الاول، المعاناة متواصلة. الماتش من الواضح انه كان صعيب امام منتخب يفوتك في كل مجالات. بالراس ترجم الحارس، راسية من برون. شوف الفريق الياباني كيف يقاتل 2-0 لانه هو الخاسر. الى الحارس سوزوكي، سوزوكي يمشي كورة، ايتا كورة. 5-1 الكرات في عدد المحاولات. 3-0 التسديدات على المرمى. 2-0 زيارة شباك. استحواذ ممكن في 60% لمنتخب الساموراي. كرة يابانية، وصلت الكرة كمادا، ويلا من ناكامورا. خطيرة الوحدة، 2 ما تعداش. بن سليمان بيلعب كرة المنتخب التونسي لياس سعد. لياس سعد، يان فاليري، يان فاليري، والتماس. ممكن المنتخب التونسي ضربت في المدافع الياباني. مورياسو يؤكد الطموحات اليابانية في تجاوز مرحلة دور الـ16 لأول مرة في تاريخ اليابان. كرة في الوسط، اللاعب تاناكا. 4 دقائق وقت بدل ضايع. يمشي كرة يابانية، ناكامورا. تاناكا، إيتا كورا. كورا للفريق الياباني. إيتو، إيتا كورا. توزيعة وسهل الحارس دحمان. نفس الشيء مثل مباراة السويد، تقريب شاتوا 7 كرات سجلوا 5، اليوم شاتوا 3 على المرمى سجلوا 2. إيتا كورا، كرة بالتماس. منتخب التونسي 3 دقائق في الوقت البدل الضايع، مازال 2 اليابان 0 تونس. اخر اللحظات والدقائق في الشوط الاول، هل يتكرر سيناريو السويد على الاقل في هذا الشوط الاول؟ هدف في الاخر، يرجع الكره بالراس، حاول حارس، وفي خطا واضح، خطا واضح على حنا بعد المجبري.

يستفيد منه الحارس سوزوكي. عدى الوقت في البدل الضايع. هيرفي رونار يبحث على حلول ليس للعودة ولكن حلول لحفظ ما الوجه باش تبقى النتيجة على الأقل في هذا المستوى.

0: كره للفريق الياباني عن طريق اللاعب ايتو. ويلا وسط الميدان يضغط الطالبي يمشي كره لليابان كره من اليمين يرجع حنبع للواجبات الدفاعيه ايتو خرجت كرة التماس نعم رمية جانبية آخر دقيقة في الشوط الأول مباريات المئة دقيقة تقريب 4-5 دقائق وقت بدل ضايع عن كل شوط كمعدل يمشي كرة طويلة من ديلان برون في خطاء لإلياس سعد آخر هجوم في الشوط الأول سيكون تونسي ولكن نتيجة بأفضلية اليابان 2-0 في دور المجموعات من 2018 لم تحقق الكلين شيت بآخر 7 مباريات في المجموعات هل تسجل النصور على أقل هدف آخر محاولة بن سليمان أنيس بن سليمان كرة طويلة في منطقة الجزاء بالرأس وسهل للحارس
1: نهاية الشوط الأول بكرة تنس بن سليمان 2-2 منتخب الياباني أمام المنتخب الوطني التونسي أهداف كمادة في الدقيقة الرابعة لعب كريستال بالاس ولاتاكون أيزو إيوادا أتاكون فينورد يزيد الهدف الثاني في الدقيقة 31 فراب من بعيد ما حبيناش نعلقوا على خاطر وخيرنا نكملوا الشوط الأول على خاطر بصراحة ما عندك ما تعلق معناتها مازلنا نحكيوا على أغلاط نتاع الشامخ أغلاط قاتلة نلقاو روحنا بفراب كي من هذيك حتى البلوس ما فماش اليوم عند حارس بخبرة أيمن دحمان اللي زاد ما نعرفش إذا ما لقاكش في المومون صعب وقت باش نلقاك بفراب كيما هكاك من برا من 18 ومشوكة معناتها دونك تش تقول لي قوية صعيبة مي كوميم يا ودي نستحق لك كي ترى نوير منين يجبد كور معناتها المنتخب الألماني كي ترى الحراس الكل تقريبا في المنتخبات كيف يعاونوهم دونك لا نتولي تلوج على أي كورة باش تقول عاوني أو موا يا خويا ما يتبارك لك كان السور في السور ان توكا خالد مراد شاكيب الماوش نبدا معاكم بجريماس ايرفي رونار كيفين طر الفيستا وهو خارج دونك هذاك هو ذاك هو كاستينغ غلط جوريت غلطين هو بيدو بتاتر يقول لك انا ناسوري خلنا نلعب برشا التالي ودونسيتي عاليه التالي ناسوري بها رغم اللي برشا ناس قلنا لي العب يا خويا اوفنسيف وخلي اللي باش يصير يصير
2: دونك احنا بالطبيعه فاهمين اللي الفينونار اذا كان جاي ما عندوش لي زاتو الكل ساعه لانه مش هو اختار الجويره اون بلوس ما عندوش اساس سحريه باش يجي يغير برشا حاجات في وقت قصير معنويات محطمه نتاع الملاعبيه بعد الخمسه نتاع السويد
1: بنتيجه هذايا رسميا المنتخب الوطني التونسي خارج المونديال رسميا
2: كاو بعد خمسه ستين معناتها سي ريزولتا
1: ثاني منتخب يخرج بعد تركيا
2: سي ريزولتا اتوندو الشيء اللي صار كل شيء حكيناه الكل في الفتره نتاع التصفيه في الفتره نتاع بري مونديال في فتره اللي ماتش ميكو سورتو تذكر مليح كيفاش حكينا كيفاش ناقشنا انا وياك
1: تنجيو التقييم عندنا الوقت من بعد خالد باش نحكي على التقييم الشوط الاول كيفاش نجم نقراه معناتها شنو اللي صاير الروح غابت لي ديسكور اللي حكيناه حفز حفز حفز ما فماش الديسبوزيتيف هابط مره اخرى غلط الملاعبيه هذا ما كرهمش هما شنو بالضبط
2: بون الملاعبيه انا حسب ما شفت اكسيد معناتها بريسيون اكسيد تخوف مازالوا ما خرجوش معناتها مورالمون ما خرجناش من ماتش السويد يعني حتى حد ما يجي ينكر الكف الكبير اللي لقيناه ماتش السويد ما تنساش حمزه اللي تحبوا لتكرر الملاعبيه اللي سون كونيكتي خليني نكمل لك ملاعبيه كونيكتي ملاعبيه يسون كونتاكت مع الجمهور يسمعوا في ويقراوا دونك فاهمين
1: بالعكس تاخذ تسمع فاش تقرا تقرا في السب وتقرا في تطيح القدر وتقرا اللي يردوك ما تجي شيء وما تسوى شيء اي دونك لهنا الفارور من الداخل انترانسيك نتاعك الحاجات اللي من داخل ما فيهم حد شيء ترشق وحده معناتها
2: ديما

0: يعني يهزوا رياض بازيزي وياخذوا يهزها خالد بدره وصب
1: هي ما خالد رو ما يسالش تو احنا نحكي وانت لاعب كوره انا مش لاعب كوره لكن انت لاعب كوره وعشت الحاجه هذوما يا خالد انا راني في التو في الشارع كان واحد يقول لي كلمه خايب بالوقت راي رياكسون رجعها معناتها فما بالك هذا بلاد كامله يا صديقي راي تسب فيك وراك ما تسي شيء وما تسوى شيء اي هذا كل ما المخ مش قاعد يجاوب
0: اي مش خاطر
1: مش نعمل رياكسيون
0: يا حمزه مش ماتش بوكس هو معناتها ان كونترا تحكم في سكور وتحكم في روحك ما تسي
1: نعرف كوليكتيف لكن كل واحد يعطي من جيت
0: يا حيت يجم واحد زوج
1: نجم واحد طايح اثنين طايح هذوما ال11 طايحين يا صديقي
0: عنده مامور براب الاخرين ما عندهم حتى شيء قال لك تويكا شكيب خبيلي قال لك
1: مانجر تتفرج والعالم يتفرج واشترهم فانت كونترا يلوجوا في جمعيات ونحنا بعض وانت ماشي
0: قال لك فلان وفلان وفلان مش حاضرين النشيد الرسمي ما عندهم حتى علاقه بتونس هكا ولا
2: ايش فماش وطنيه بالرسمي يا حمزه
1: خلينا من الوطنيه تو وصلناش لدرجه الوطنيه
2: حمزه كرسنا
1: خرولي شكيب لكن شكيب انا بعيد عن الوطنيه تو انا تو نحكي على رده فعل شخصية يعني على السبان اللي تسبيتو وعلى ولدي اللي تسبتو كما قال بلاد كامله تسبوا بلاد كامله مغشه حتى واحد فيهم لا قادر يعمل ريكسيون خلينا من ديسكور رونار وخلينا كما قال لك مكونكتي وترف الشعب ولا
2: يا حمزه
1: هي حتى واحد ما يعمل ردة فعل روحه
2: يا حمزه ربي يبارك فيك يا حمزه راهو المنتخب الوطني التونسي كي نقولوا المنتخب الوطني التونسي الوطني التونسي هي البطوله وطنيه اسمها
1: وطن
2: يعني خلينا نحكيه شفنا احنا صوره ايماج مخيبها في النشيد الوطني بالرسمي انا ما حبيتش نعلق عليها في قبل ما يبدا الميتون وقلت خلينا نكون اوبتيميست ومتفائلين برشا ومنتخب وطني ونشجع لكن الصوره خايبه برشا صوره راي فيها اربعه لاعبين ولا خمسه لاعبين حافظين النشيد الوطني الباقي الكل الناس بوش بي يعني الناس ساكته ما هيش تتكلم جمله اخي الصوره ذيك ما تعلقش عليها الناس باع غدوه فما لاعب منتخب وطني ما هوش حافظ النشيد الوطني وبرهك تعيش في فرنسا وبرهك مولود في فرنسا يسيب علينا من اللغه هذه نتاع شنو يعني خلي
1: الراجل ميتكلموش ميتكلموش تونيكتي فرونسي ميتكلموش اصلا تفول يحكي انجلي
2: اي كومام يعني قداش نبقاو لو جوحنا على اللاعبين هذوم يعني احنا وقت اللي تضيق بينا الدنيا وما عادش عندنا دي سونتر دو فورماسيون ما عادش عندنا اللاعب المحلي اللي نجم نعملوا عليه بالفم والملاء اللاعب اللي نجم يهز لك رايه وطنيه اللاعب الوطني اللي نجم يغير لك على درابه نتاع بلاد ويغير لك على امه واخته والشرف نتاع الناس الكل هذوما صراحه انا من انا نقول اونتر بارونتيز وسامحني من افشل ما جابت تونس جينيراسيون تاع كوره بالرسمي من
0: افشل زيد بالمدرب الفاشل
2: بالرسمي اللي هو اختار افشل ما جاب تونس جينيراسيون تاع جوارات فاشلين
1: صراحه صحيح ما
2: مدرب, مدرب مدرب اللي جاء انا تو بكري نحكي انا في الكوليس انا وسي خالد بالرسمي عمل فضيحه وعمل جريمه في حق الشعب التونسي جريمه في حق الكره في تونس انه الاختيارات نتاعو ما نعرفش كيفاش نجم تكون محاسبه نتاع مدرب
0: شكيب هذا هو راس كيما نقولوا المشكله
2: صراحه بالرسمي راهو ذايا ما يزموش يتعدى انا بيرسو هكا الحكايه هذه احنا يمكن المقابله اللي كنا نجمو نبنيو عليها مقابلة البرازيل هاي الاخر هاي قبل ما نمشيو لهايتي وكندا وبلجيك كان منتخب محترم محترم جدا بلاعبين فيهم أكثر يمكن من نصف الفريق لاعبين محليين كان عنا في حراسة المرمى بشير بن سعيد الطالبي كان موجود فرجاني ساسي كان موجود باش نعطيك
1: هذيك فورماسيون دحمان لا راه موجود منهم لهنا
2: نسمي لك خمسه لاعبين ما كانوش موجودين يا حمزه فرجاني ساسي موجود ما عادش موجود العيدوني موجود ما عادش موجود
1: لا مش موجود
2: عيدوني
1: مش موجود هاي الفورماسيون
2: في القائمه موجود
1: خليني من القائمه خليني فورماسيون دحمان في الكاج موجود اليوم فاليري على اليمين موجود اليوم عبدي على اليسار موجود اليوم طالبي وبرون في اللاكس موجودين اليوم معهم رياح اليوم موجود رقيق في الوسط سخيري موجود اليوم فرجاني موجود اليوم
0: وين
1: حنا بعد بلوتو فرجاني هو اللي مش موجود اليوم سعد موجود في الـ في الـ في التيران ومستوري مش موجود في التيران فيهم الكل أبسون من القائمة جملة مباراة البرازيل أبسون تو من القائمة هو مرياح فرجاني سيسي الزوز هذوما شبعوا سب في كأس أفريقيا هكا ولا ليه وقلنا يزيهم ولا في كاس افريقيا
2: شوف ريت
1: يعني مش قلنا احنا اما يعني توينس قالوا يزيهم قالوا مريح فما رجالي سيسي ما شبوا
2: شوف يا حمزه فما ناس مش

0: الشعب التونسي أي. مانيش نحكي على الشعب الرياضي، فما الشعب التونسي اللي يتفرجوا في مباراة كرة قدم
1: أي.
0: إنسان خدام وكهو يعني، ما هوش
1: تونسي ويحب الكرة
0: وكهو. الناس الكل راتي اللي الفرجاني سيسي والعيدوني ما عادش يصلحوا في المنتخب
1: صحيح ومريح
0: مي مالوروزمون هما ما يفهموش كورة
2: مثل بالطبيعة، خاطر الفنيين كل وغنينا نتفعلوا يا حمزة، الفنيين الكل حتى حد اللي كان موافق على تنحيط العيدوني وفرجاني سيسي من الكيب ناسيونال، تحب ولا تكره ما عندكش دو بيفو تويكا موجودين في المنتخب التونسي، دو بيفو يعني بيفو معناتها بالديفونس ديفونسيف بالمعنى القديم نتاع ديستركسيون نتاع الكره نتاع فكان الكره نتاع الاورينتاسيون نتاع فكان الكره نتاع تطيح البلوك كيما كانوا الزوز هذوك ما يعملوهم. زد على ذلك، زد على ذلك القلب والقليب والجرينتا اللي عند عيسى العيدوني واللي كانت يا حمزه راهي كونتاجيوز في التيران، راو العيدوني كان كي تكلي راو
0: انفلونسور انفلونسور
2: العيدوني راو كي تكلي العيدوني ويجري ويعمل الجمهور كي اللي هكا ويعمل الجمهور على قلبه وكايا والجوار يتبعوه، راو مهمه برشا، مهمه برشا يبدا عندك انتل جوار راو يا حمزه، ونعطيك انا بار اكسبيريونس يا حمزه، نعطيك بار اكسبيريونس كي يلعب قدامي مثلا جوار يتكلي واغريسيف وكذا اوتوماتيكمون من غير ما تشعر بروحك تولي تكلي معاه، يلعب جوار ما يحبش يتكلي وكذا تبعه يعني المنور دوم راهو ما وينو الليدر نتاعنا اليوم احنا في الكيب ناسيونال كيفاش بالله انت يا صبري اللموجي يا علامه نتاع كوره يلي طز حكمه بالله وينو المنور وينو المنور دوم نتاعك في الكيب، وينو الليدر نتاعك في الكيب، فما ترونور تاع الكيب ناسيونال يعمل سامحني يعمل جمعيه بليش كابيتان
0: ما عندوش
2: لا يعمل جمعيه بليش كابيتان،
3: حتى شويه مع نتفاعل حتى شويه مع المتابعين تاعنا في الـ في الـ في, الـ في اللايف ولا في الباج باش تفهم قمه الغضب والغش اللي عند التوانسه معناتها. محمد وجه له تحيه يقول معنويات تاع ملعبيه والملعبيه ذوما لازم معاهم جيش فمش ما يرجعوا في الكورس. خلينا نكمل لك كيف السيدو دي دي مكتوب ولا حاجه هكا قال لازم فتح تحقيق واسع وكارثه، قال هذا مش منتخب قومي تونسي. كيف عيسي يقول ما فما شيء لا روح ولا والو ما عندهم شيء وما عندناش كره وهذه نتيجه اهمال التكوين. انيس تخيل يقول رائد نجلو تحيه من قطر. طالب المستور يقول مازال شادي البلوم يقول رياضه في تونس انا لا وانا لا يرجعون لا فوت لا هوند لا باسكيت لا كره الطايره، اللهم بالشفاء العاجل للانديه والمنتخبات الوطنيه. دونك هذه حاجه تفاعلات تونسيه في المباشر.
0: هو بكري يمكن كان عندي كورديناسيون في الفكره راهو اللي صاير في تونس راهو رب ضاره النافعه بريتو سي با لا فان دو موند، ماهيش اول كاس عالم نخرج منها سواء مذله ولا ماهيش مذله، مشاركه هذه مشاركه مذله، لكن مازالت قدامنا برشا كوره ومازالت قدامنا كوب دافريك ومازلنا باش نمشيو في برشا تظاهرات، لكن اسكو زعما يجي نهار ونقولوا رانا صلحنا الكوره في تونس، زعما يجي نهار ونقولوا الديسيبسيون اللي عملناها في الكوب دي موند نتاع امريكا والمكسيك وكندا
3: كوب دي موند كوب اراب
0: لا خلينا في
3: 26 ما انت كارثي العام بالنسبه للتونس
0: مثالش خليني نونشيني
3: 26 ثلاثه تظاهرات كارثيه
0: كوب دي موند اللي عملنا فيها مشاركه مذله هذيك اعطتنا شحنه واعطتنا عزيمه باش نخدموا في تونس وباش نردوا اعتبار للكره في تونس والرياضه، هذيك زعما تعطينا شحنه باش نرجعوا لي سونتر دو فورماسيون ونعملوا التكوين القادم تاعنا اللاعبين، ما عادش نعملوا على اشباه اللاعبين هذوما اللي يجيونا من فرنسا ومن ليغ 2 من ليغ 3 وفي بطولات ماهيش متسميه حتى في على النطاق الوطني. انا نقول اللي ان شاء الله يجي نهار ونوليو اوموا كيما البطولات اللي كنا اونتر بارونتيز سامحني كنا مانيش عاطينهم قيمه كيما قطر والسعوديه والخليج اللي هربوا بينا، المغرب تشوف اللاعبين اللي عندها اللي كانت بطولة دو تون ساعات نقولوا ما هيش بطولة محترفة، طول المغرب كلاسية يعني يمكن الثامنة
3: خمسة
0: الخامسة
3: بالفيكتوار على اسكتلندا ولا خمسة
0: خمسة كانت ثمانية خمسة
3: أول مرة منتخب أفريقي يدخل التوب فايف.
0: دونك في بالك فما حاجة مش عرفتها دارنير مو لكن نعرفها وتأكدت منها، تزاير احنا اللي نجيبه في اللاعبين متاحة أقوقوفي في البطولة متاعنا تزاير يا سي خالد ما يمشي حتى لاعب ينشط في البطولة الجزائرية
3: في الميكرو
0: إلا ما يكون لاعب في المنتخب الوطني التونسي باش يحترف في بطولة في الجزائر. اللي احنا اللاعبين متاعنا الجزائرية في تونس يعني بلغتنا احنا في البطولة في الفرق الكل
3: في كل جمعية تونسية فما برسك جوار جزائري. فوالا نحكي شوية ارقام معناتها بصراحة كارثة معناتها الارقام تاع الشوط الاول ما فهم شيء بالحق ما فهم شيء معناتها امتلاك كرة 66 اللي هي 34
2: مش لازم نقراو الارقام
3: تير مش كادري تير اون جينيرال تير برك المنتخب الوطني التونسي مش كادري ركنية واحدة برك حتى في اللي باس 266 باس اليابان احنا 118 باس دونك كي ترى الارقام كيما هكا
2: المنتخب التونسي غايب جمله ما وتفصيل
3: وهذاك علاش بديت معاكم انا نتاع ردة فعل الشخصيه كل واحد المستوى الشخصي انا الروحي تحس ناس ما تحسش معناتها صفر احساس لا تقول لي سبوهم لا خمسه ايام تونس كل ماشيه فيهم لا حد شيء مش كي كونيكتي كي يقعد كل يوم كونيكتي تحس ما حسوا شيء معناتها
2: سوسون معناتها دي فيغورون
3: خاطر ما نمنش برشا بكلمه تلك حدود الله في كره القدم
2: حمزة.
3: لانه نقول كوميم لاعب تحب ولا تكره يلعب في بيرلي حنا برا وماهوش يلعب في بطوله في الكويت 5 ديفيزيون
2: سوسون دي فيغورون
3: فما مينيمو
2: سوسون دي فيغورون
3: اكزاكتومون
2: ناس جايين يمشي يحطوا في السي في تاعهم اليوم اللي زون ايزون جو بارتيسيبي في كوب دو موند واللي هما لعبوا في كوب دو موند ما عندهم حتى علاقه داير ذكر الكلام اللي قلناه لا فيم تاع الكوب دو موند قلنا وين الكوب دو موند في تونس وينك فماش روح خاطر علاش الكيب ناسيونال خرجت من تونس يا حمزه الكيب ناسيونال دي تونس ماش في تونس الكيب ناسيونال في تونس بالله يا حمزه نعطيك حاجه اخرى كنا احنا نسمع الاخبار تاع الكيب ناسيونال على الكيب على مجله الكيب الفرنسويه اخبار منتخب التونسي ولينا نسمع بهم في الكيب معناتها جريده الكيب الفرنسويه وين تونس وين التونس وين المنتخب التونسي اللي كنا عايشوا به نقوم ويصباح وليل ونهار قبل جمعتين وثلاثة جمعات واربع جمعات من الكوب دي موند فماش حتى واحد ما يحكيش كرة فماش واحد ما يحكيش كيب ناسيونال فماش واحد ما يحكيش على الزادفرسير متاعنا في الكيب ناسيونال الكيب ناسيونال ما نعرفوش خبارها معاش
3: واضح
2: الكرة في تونس والكيب ناسيونال اتفكت التوانسة
3: واضح
2: إلي طا يا حمزة
3: باش نرجعولو خال
2: نرجعو
3: باش نرجعولو شنو الانتظارات من الشوط الثاني خال
2: بقى كيب ناسيونال واقفة كيب ناسيونال ما فما حتى روح كيب ناسيونال
3: تعليق بسرعة زوز تغييرات اللي اسماعيل الغربي بلاست اللي الساعت ومحمد أمين بن حميدة بلاست ديلان برون اسماعيل الغربي بلاست ليس سعد وبن حميده بلاست ديلان برون
0: يعني احنا حافظنا على رسم التكتيك
3: بالضبط دو جوار ايرفيرونار انهم مشاولوش
0: بوست بار بوست ما مشاوش مي ماهوش هذا الحل احنا ديما نقولوا يلا نكملوا ال 45 دقيقه نشوفوا شنو هي باش يكملوا نصور شنو باش يكملوا
3: ومن بعد نعلقوا به اوكي يلا نكملوا
2: كيفاش ما خرجش يان فاليري يعني ما فهمتش علاش ما خرجش يان
3: في الميكرو
2: ما فهمتش علاش ما خرجش يان فاليري ما فهمتش فسروا لي علاش ما خرجش يان فاليري مثال علاش خرج ديلان برو وينو يان فاليري وينو الله اعلم
3: واضح
2: ان كونترا في البونتو من يمشي يمشي بدنه يديكالي جوار يخليه يخرج الماكسيموم من 18 يسكر له معناتها اللونجل نتاع الباس واللونجل تاع التير واللونجل تاع الروتري
3: فرضا فرضيه وارده في الكوره في كل شيء وارد سي شكيب فرضا رجعنا في الماتش يتبدل الكلام تاعك ولا هو بيدو
0: لا هو بيدو لا مستحيل يا حمزه فما حاجه اسمها تيتو في معمل تخدم في شركه انت يقول لك فما الكاليتي وفما روندمون كاليتي فما احنا كاليتي ما فماش ولا فما روندمون لا روندمون لا كاليتي ما عندناش
3: الشوط الثاني تونس اليابان كثر الهم يضحك الشوط الثاني تونس اليابان ذكروا اثنين بلاش خاسرين الشوط الاول كمادة يودا زوز الأهداف للمنتخب الياباني، واحد في الرابعة ويودا في الدقيقة 31. دونك اسماعيل الغربي أولى تغييرات المنتخب هو ومحمد أمين بن حميدة، واحد بلاست ليسعد واحد بلاست ديلان برون. ما فماش شانجمون في التشكيلة، دحمان بن حميدة بلاست برون، طالبي رقيق، فاليري بن سليمان، الصخيري العابدي، دخل اسماعيل الغربي بلاست ليسعد، حنبال المجبري، سيف الدين التونيكتي. دونك سيباستيان بلوتو سيف الدين من جبت والله وعلم. خويا خلينا نكملوا خلينا نكملوا خلينا نكملوا الشوط الثاني ونرجعوا للبلاد.
4: يا رسول درجة كورة لمنتخب اليابان، ورا من يتاك كورة تلعب الكورة عن طريق السانو. شوف السهولة، شوف التمريرة ممتازة جدا يابانية، ويتصدى دفاع اسماعيل غربي في خطأ المنتخب التونسي. وكن صاحب قرار الفريق هذا، ثم ثلاثة أربعة ملاعبية ملعبوش ولا مازالوا صغار برشا والباقي الكل يتم تسريحه. تحكيوليش والله او كاس افريقيا، لا كاس افريقيا لا كاس شرنيكون. غربي بن سليمان مجبري حط الكرة، يان فاليري يان فاليري يلعب كرة التسديدة منتخب تونسي. سبحان الله مش ممكن مش ممكن يا مجبري مش ممكن يا مجبري. عابدي حنبال بن سليمان كورة ينفخ عليها تدخل الشبكة. بن سليمان مجبري خمسة دقائق في الشوط الثاني. بن حميدة حنبال المجبري هناكتي هناكتي مجبري يوصل الميدان. بن حميدة بن سليمان شد الكرة على الأقل تربح وقت تستهلك الدقائق، يدل أنه كل هجمة يابانية بخطر. منتصر الطالبي تونكتي وإلى الكرة باية، لكن المنتخب الياباني موجود في الدفاع، ثلاثي الدفاع واحد في اثنين في أياكس واحد في بايرن. بن سليمان تفوق فني واضح لمنتخب الساموراي، كرة طويلة يمشي كرة بالرأس من بن حميدة يضغط المجبري كرة في الوسط خمسين دقيقة من التفوق الواضح لمنتخب اليابان. درجة كورة يان فاليري وهرب التعليق. مراكز تكوين الشبان والأندية بكبيرها بصغيرها ربع قارن ما جبناش ريال دروا يصلح. درجة كورة لمنتخب الساموراي في وسط الميدان سانو سانو باية الكورة العابدي العابدي في وسط الميدان. اكبس يا تونكتي اكبس. سوزوكي درجة كورة المنتخب التونسي في وسط الميدان بن سليمان بن سليمان تلعب كورة ولقطة ضايع من العابدي. كرة كانت مشتركة بين المجبري ودوان. ترجع كرة يابانية
5: المنتخب التونسي يحتاج إلى معزة لتفادي الخسارة اليوم في مونتيري، هذه قد تكون المرة الثالثة في تاريخ كأس العالم لتونس تخسر المباراتين الأولى والثانية في المونديال بعد 98 في فرنسا و2018 في روسيا، لكن عمرنا ما خسرنا مباريات الكل في المونديال. هذه المرة أعتقد أنه بشكون ماتش الأخر مع هولندا، ماتش هذا تقريبا هرب، تعابدي ماجبري صغيري صغيري قديش غياب الظني في هذه البطولة حقيقة، كادر في الفريق كابتن سنوات من التجربة أكثر من 60 ماتش انترناسيونال، ستلعب من التمام.
3: تابعوا معكم في الشوط الثاني مباراة تونس اليابان، 54 دقيقة
5: للمنتخب التونسي
3: قدم المنتخب الياباني 2-0 نتيجة الشوط الأول، تو 10 دقائق في الشوط الثاني، فما تقدم طفيف للمنتخب الوطني التونسي، لكن مازلنا بعاد على تسجيل الأهداف، مازلنا بعاد على العودة في المباراة اللي تمنيها الناس الكل، ولو انه حدك تعمل دورة حتى على موقع التواصل الاجتماعي وتشوف فانه الناس الكل تقريبا مأيسة من اداء المنتخب ومن ردة فعل لاعبية المنتخب اللي مازالت بعيدة على المستوى اللي تجم اليوم بتاتر تخلينا نقول قادر المنتخب هذا انه يرجع في المباراة. دونك 2-0 للمنتخب الياباني، اهداف الشوط الاول، ولو انه الهدف الاول مسبوق بمخالفة مؤكدة شفناها مع نهاية الشوط الاول. بعد مشكلة انه حاجة ذو من بازيو عليهم شاكيب حتى في تصريحات متانا كم لعبية ولا مدربين في العادة، مازلت ما نحكيش على رونار لكن نحكي في العادة بازيو عليهم نقولوا والله كان مش بونتو في دقيقة الرابعة تحسبه هو فوت كنا نجم يكون ماتش اخر ووجه اخر.
0: لا لا، فما حاجة يا حمزة اسمها واقعية، يا حمزة فما حاجة اسمها عمل، فما حاجة اسمها تخطيط، فما حاجة اسمها تطبيق في كرة القدم. رو الرعواني ما يمشيش في كرة القدم صراحة، ضم منتخبات تلعب كونترهم، راهو ناس تحضر الكوب دي موند، ناس تحضر الفرق متاعها بطرق علمية دقيقة ودقيقة جدا. منتخب ياباني منظم يا حمزة برشا زيادة سير تولي بلون، يعني تري تشوف انت اللاعبين حتى في طريقة الاحتفالات متاعهم، يعني تحس انضباط في الاحتفالات، ما يمسوش ادفرسير، ما يحتفلوش في الليكون تاع لي زادفرسير، ناس تحترم المنافسين اونيفو، انا نقول كره
3: غريبه في المنتخب كيما هكا ما يمشيش بعيد معناتها
0: فوليم دو جو،
3: مراهمش في الكاريداس كوب دي موند، مراهمش في الفينالات،
0: بورتون راهو اليابان في النسخه هذه راهي مرشحه باش تكون في البريمير تور نتاع الكوب دي موند، يعني تنجم تكون في المربع الذهبي نتاع الكوب دي موند، يعني
3: غادي يمشي هذا كوب دي كاسيس،
0: عندك
3: قطر كبطل كاسيس معناتها،
0: عندك السنة في ينجم يحضروا أذوكم رما، أنا نقول ديزيشلون اللي هما يخدموا عليهم ينجموا يكونوا كاساسية ماهوش من اللي بروجي متاعهم، فما كوب دي موند، فما أدوار متقدمة في الكوب دي موند، ينجموا يكونوا يحضروا الأمور أخرى. تحس فريق متكامل صراحة،
3: منظم
0: منظم برشا، اللاعبين متاعو لاعبين ممتازين، يعني نقول في لي بلون متاعهم ونيفو فوليوم دو جو، تحسهم يطلعوا الريتم وقت ما يحبوا وينزلوا ريتم وقت ما يحبوا، ونيفو ترانزيسيون زادة من أروع الفرق اللي تفرجت فيها،
3: رابيد
0: توازن كبير برشا رابيد، وتحس فما دي مومون يعرفوا لي مومون فور متاعهم ويعرفوا لي مومون فيبل، تحس اللي قاعدين يقسموا في المجهود البدني متاعهم فصل الميدان.
3: دونك قداش 58 دقيقة لعب ديما التقدم
2: قبيلي 8 سنين، يعني الانترونور وجوار ولاد كومونيكاسيون نتاعهم
3: تتر
2: بالعينين، صحيت نفس الكلمه انهم سي تري تري تري امبورطون، كلمه زاد قبيلي قالها شكيب باهي في الاوف، معناتها قال بعد المونديال نعطيه المفتح شو اسمه الفيرونار. انت حمزه سامحني ونعاودوا من الاول جديد كل شيء ويعاود يبني من الاول جديد فريق قومي تونسي. شوف
3: رغم غير ما نحكيه ولا على كوب دافريك ولا على كوب دي موند
2: نحكيه انديبوندامون
3: المغرب والبرتغال
2: انديبوندامون من الرجلتاء الاخرانين يا حمزة اللي تعملوا في الكمبيتيسيون.
3: لا لا قلت لك ما غير ما نحكيه وقصدي على الكوب دافريك 26 27 28 وما غير ما نحكيه على كوب دي موند المغرب والإسبانيا والبرتغال.
2: لازمنا نفهم
3: هذو ما عارف رانا باش نضحيوا بهم
2: وحمزة والله يا أبو
3: ولكن النية من كل الأطراف هذا كل خليته نحكيه في كيوف المباراة خاطر عنا ما نحكيه لأنه اليوم توجه دولة كامل راه لازم يكون توجه دولة كامل راهو منتخب واحد وما يجمع من حد شيء لازم توجه دولة كامل لحظات بيان سور خلينا نحكيه في هذا الكل بعد نهاية المباراة خلينا نكملوا 60 دقيقة
2: لا قلت لك أعطانا بلنتي
3: هي قلت لك باش نحكيه ومازلنا قاعدين نتبعه مازل حتى الفار ما رجعلوش 2 بلاش تقدم المنتخب الياباني على المنتخب التونسي في 60 دقيقة.
5: لقطة كثيرا ما سالت الحبر في ماتش الجزائر الأرجنتين تاع ميسي أمام عيسى مندي تمشي كرة طويلة من الحارس الياباني سوزوكي يضغط المنتخب التونسي العادي صغيري تونكتي يلزم يخرج من التونكتي. احنا خسرنا داخل على الاقل عياري داخل لاعب شاب ما عنده حتى ظن في النكسب عمق الهجومي ممكن شواتا ومستوري درجة كرة المنتخب التونسي بن حميدة صلح غلطه كرة في التماس ربع ساعة لعب في الشوط الثاني هيته كاملة درب لاعبين كواليتي أخرى لذلك كاس شيعاني هذا إذا ما هربش درجة كرة للمنتخب الياباني تماس أو الجزائر قبلت زوز أهداف في 2010 منهم هدف الولايات المتحدة هدف لاخر ممكن سلوفينيا فبالتالي تونس عندها الرقم العربي منفردة. شفت الأرقام اللي ذكرته لكم القياسية عبث به منتخب 2026 ترجع كورة للمنتخب الياباني إيتا كورة إلى الحارس سوزوكي نجبر يقول التونكتي أضغط ونكتي يقول له دبر على روحك المجبري يغسل ارفي دخل ونكتي يلزم يخرج ويدخل العشوري ولا العياري هنا للفريق الياباني عن طريق تومياسو خطيرة من اللعب دوان باية من بن حميدة العابدي مراوغة العابدي يلعب كرة طويلة تونكتي مع الحارس اغلط ما يغلطوش درجة كرة وسط الميدان يضغط العابدي درجة كرة في الوسط حتى بدنيا ما كناش رواحنا مع الفريق الياباني خطأ ضد المجبري

0: خطأ واضح ضد حنا بعل. كرة ستعود للمنتخب الياباني من اللاعب سانو. سبعتاشر دقيقة لعب في الشوط الثاني. الحل السهل أن نجيبوا اللاعبين اللي يلعبوا في أوروبا مرفوض من هنا فصاعدا. لازم ترجع تلقى حلول للبطولة الوطنية. هذا النجاح كبير. كرة تونسية طول عمرها. تسديدة من اللاعب أويدا. هداف فينورد الهولندي وسحب الهدف الثاني اليوم. كرة للمنتخب الياباني من ركنية مع التغييرات المدرب بيرنار. بداية شوط ثاني دخل الغربي ودخل بن حميدة. ركنية للمنتخب الياباني خطيرة بالرأس. على فكرة أول تغيير لكأس العالم لتونس كان في 78 في روزاريو ضد المكسيك وقت اللي في دقيقة 81 خرج راؤوف بن عزيزة ودخل سلاح القروي. بينما هنا يدخل شوات هداف البطولة فراس شوات. ترجع الكرة للساموراي الياباني. بداية الهجمة يبحثون عن هدف ثالث. يمشي المنتخب الياباني يتصدى دفاع من الطالبي مجبري. حنا بعل رجعت اليابان كلها. باية التمريرة ناقصة الكرة الثانية. حاول علينا في كونتر اتاك. الحكام يقول نو فاول. تلعب الكرة بن سليمان وحل مجبري. سايب كرة على اليمين يمشي المنتخب التونسي. توزيع من تونكتي والدفاع داخل العياري. شوات يدخل بديل تونكتي. بالفعل هذا اللاعب اللي قلت يلزم يخرج ماشي إضافة للأمانة. يخرج سيباستيان تونكتي. دائما ثم لاعبين نحكي عن الوضع الحالي والمباراة. تونكتي لاعب شاب مازال عنده هامش تطور. طويلة الكرة بن سليمان هو كرة برا. فيرونار صلح في تمركز اللاعبين. ترجع الكرة للدفاع الياباني في وسط ميدان. إيتو إلى ناكامورا. ترجع الكرة للساموراي. إيتاكورا. 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني. 2-0 الساموراي الياباني. كامادا 4 31 أويدا. يضغط العابدي. مدرب مازال جديد. هذه مباراة لاعبين. عوض الضعف الفني على قلب القتالية. فما خطا شوات. الحكم الروماني يقول ما فماش. شو كيف ضربونا من الكرة العرضية ودخل عابدي عليه. ضايع من عليه مش ممكن. فرصة اليابان محاولة التسديد. سكر المنافذ. تغلق الزاوية. شوات يستنى المساندة. شوات وفي خطأ. فاول لفراس شوات. آخر لاعب من البطولة الوطنية سجل في كأس العالم 98 اسكندر الصويح. ضربة جزاء في مرمى الروماني. منتصر الطالبي. عدار يا بن سليمان. المزبري، حنا باع المزبري ضايع بعيد على الغربي. الغربي ما شفناش ونحن ينتصف شوطنا الثاني الآن في ستاد مونتيري 2-0 المنتخب الياباني. بعد لحظات تأتي صافرة الروماني كوفاكس للبريك، درجة كرة يابانية يدخل الدفاع التونسي من وسط ملعبه، رقيق للصغيري، صغيري يا صغيري، حتى باش تبني على تحولات هجومية كنتي فريق دفاعي فريق بطيء جدا وسط الميدان بيتنوم. اللي هذا يشد الكرة يدور على اليمين يسلم على جارو، يخسر فوق فمه يشوف تحت فمه فخ ولا يمر ولا لا، يسلم على الناس كل السلام عليكم ويطي باس. ودي كرة ساو هاي تي يلعبوا 10 التالي والتحولات الهجومية نار. ما عنديش ادوات باش نصنع اللعب، ما عنديش ادوات باش نعمل الكونتر اتاك، شنو الادوات اللي عندي؟ خطيرة جدا الفرصة وخطيرة والهدف الثالث. الهدف الثالث للمنتخب الياباني عن طريق ايتو. ايتو في دار الدفاع يرافقه بن حميدة وهو داخل الدزويت.
1: صراحه معناتها ما نجمش انا من العديو كنت مانيش بنعلق كيما البونتو ثاني قلت خلينا نكملوا الماتش كيما جي جي ما يسالش خالد مراد وشكيب لازمكم تعبقوا البونتو هذايا. معناتها خلينا نذكر الناس تحقد بينا توا الاكسجين، الهدف الثالث للمنتخب الياباني ضد تونس. باه كيفاه البونتو؟ البونتو في الاكس في الوسط قد اكسيال سنترال، لا لازم يتفرج جيرفيرونا تي كارثه تي كارثه البونتو هذا كارثه
2: عنده ما يتفرج
1: كارثه البونتو اخس في اللاكس تك باس يقلبها طول للاتاكون. معناتها الكره تمشي من الديفونس
3: عبدي مكسر لورجو
1: يا جماعه، الكره تمشي الناس اللي مش قاعده تفرج في الماتش
3: بن حميده مكسر لورجو
1: جماعه اللي مش قاعده تفرج في الماتش وتسمع فينا في الراديو، الكره عند اكسيال في السونتر نتاع في السونتر في وسط لاكس نتاع اليابان، يمدها لقدامه متوسط الميدان في وسط السونتر يعمل توش برك يخرج بها لاتاكون في وسط الديفونس نتاعنا، تروا توش دو توش بالحساب بونتو في الشبكه.
2: حمزه الجور تاع بونتوات هذوما يتمركاو للايكيب الساذجه تكتيكيا والايكيب مش حاضره مونتالمون، على خاطر انت هاو شكيب يعرف اكثريه لي تكتيك في العالم وقت اكثريه لي زونترينمون تخدم العباد باش تهز الكرة على الجناب على اليمين وعلى اليسار وباش تخدم في باللي سونتر وتخدم باللي روتري وتخدم على البينيتراسيون وتخدم وي وي وي وي. لاكس ما عادش عباد يخدموا له برشا، ما عادش يحضروا له برشا في الديفونس خاطر ما عادش بدوا يتقبلوا في لاكس كيما كي هذه، يعني عرفتك اللي نقولوا تشق الزبده كي بسكينه تشقها ديريكت. بل هذه كانوا بدوا تويكا تلمو لي جوور
1: شكون كارثة
2: تلمو جوور واحد
1: هو ديجا مشى يجري يرفيرونار للتابليت يحب يعاود يتفرج، معناتها الراجل تلمو ما صدقش
2: تلمو لي جوور واحد مول مور تكتيكمون شو جور دو بوت ماشي يتمركا اللي حتى لي زونترينور ماشي يركزوا عليه، يقول له رد بالك يصب لك في ظهرك رد بالك لي يخرج لك ان كونترا رد بالك كوفري مساحبك. هذا البوتو كلي في اللاكس اندو يحطها فوق
1: في دو توش دو بار راهو لاكسيال مد اللي في سونتر اللي في سونتر سون كونترول ديريكت باس
2: تاكوسان تا ايكول
1: باس دازا في الاتاكول صاحبو
2: واحد ثاني فو ايكول مش حتى مينيم
1: اللعب متوقف انتوكا قاعدين يشربوا في الماء الملعبيه
2: شربنا الماء من الصباح
1: 3-0 لليابان ضد تونس
3: على الهدف دو تون ساعات يقول لك ايكيب رونفورسي كيفاش تنجم تحل ديفونس ابلا اكزومبل تلعب ثلاثه كيما تونس ولا خمسه فما دي نقولوا احنا دي سوليوشن او دي كريتير تاع ايكيب باش تحل ديفونس تلعب رونفورسي كيما تونس اليوم. اول حاجه يقول لك اون شيرش لي زين دو اول حاجه ما لقيتش في لي زين دو نقولوا احنا تتعدى لي زانديفيدواليتي اك لي بينيتراسيون لي دريبل وي وي وي ما لقيتش هذوكم الجو سور لي كوتي على الاطراف. يعني انا ماني سميت لك وحده الاولانيه بالكل شنو هو
1: لي زين دو
3: احنا من الاول بالكل مشينا ماركيون ريت لي زين دو من لو يعني لولا لولا الكريتير لولاني يعني سوليسيون لولاني لقاو اون دو بوب تماركيت يعني لا مشيو على الاطراف لا لعبوا في البروفوندور لا شافوا لي زانديفيديواليتي يعني وريك اللي احنا ديفونس نتاعنا والكيب نتاعنا
1: جربوا فينا كل شيء
3: الواقعيه نتاعنا الكواليتي الكاليتي نتاع اللاعبين نتاعنا بعيده برشا حمزه ايتو ذاك اللاعب يلعب في البايرن يعني
1: ايتو
3: لاعب اكثر من ممتاز الريتم تاع الفريق الياباني نرجع ونعود نقول مراجعة كبيرة برشا للفوتبول في تونس يلزمنا نخصو ميزانية كبيرة
1: تفديت من نفس
3: ميزانية لا لا لا
1: قلنا في الكوب دافريك وقلنا في الكوب دراب وقلنا في الكوب دافريك اللي فات
3: احنا توا الفو شيرشي لي سوليسيون مش ميزمناش نعالجو الخيبات عفوا ما يلزمناش نعالجو الخيبات
1: شانتي
3: لا لا الخيبات ما يلزمناش
1: نعالجو شانتي دونك
3: خاطر شي برشا خيبات احنا يلزمنا لي سوليسيون حمزه
1: طيب يزينا من الزرارق خليك تشرب شربة ماء خالد شكيب يلزمنا شانتي
2: كمل كمل على شكيب شويه بيان سور تويك يلزم الحلول الجذريه حمزه الحلول الترقيعيه والزرارخ المخدره اللي تنحي الوجيعة على الطرف بعد ترجع لا لازم نعالجوا اصل الداء تو وين اصل الداء يظل اصل الداء كنا نحكيوا فيه في الاوف ومعروف شنو هو حمزه تونس لا انفراستركتور لا استادات لا بلانيفيكاسيون
1: بتتر
2: الحاجه الوحيده اللي هي هكا نقطه ضوء وحاجه باهيه في تونس تويك نشوف فيها في كره القدم التونسيه هي مش خطر صاحبي ولا ولد بلادي ولا حاجة هي شيء اللي قاعد يعمل فيه منذر كبير في معناتها في اللي فورماسيون دي زونترونور وهلا الجيل الجديد متاع لي زونترونور اللي نعتبر روحي منه أنا اللي قاعد يشرف عليه منذر واللي قاعد يخدم في خدمة كبيرة متاع الكاليفيكاسيون يعني دي دوغري أوفيسيال من الكاف لي زونترونور التوانسة اللي au moins la formation des jeunes ou la formation telle pépinière toi les مبني على اسس علميه ابار سا ما نحبش ندخل في برشا عباد تعرفهم انت يا حمزه مليح تعرفهم اللي صحابي وما نجمش ولكن صارت برشا محابات في الاختيارات يا حمزه وبرشا حيف على برشا كوادر توسية
1: تبعد نقولوا هذا الكل خالد على خاطر
2: تقول لي بعد قلبي ما بي يا حمزة
1: اي هنا باش نحكيه وبعد عنا وقتنا وباش ناخذ وقتنا اليوم خاطر بقدير لازمنا نحكيه خالد خمامنا باش نمنعوا جمعيات أكثر منه خامنا في مصلحة البلاد والمنتخب حابينك خبز القتو متاع الكوب جيموند هذيك متاع الكوب متاع الفيفا نفرقوا على جمعيات الكل باقي ما نعرفش شوية اللي عملناهم نزم لاعبي كيما رايت الشيخاوي بعد نخليه على البنك شنو المنفعة أبار كو خممت بليش نعطي فلوس مستير معناتها والاتحاد المنستيري ما هز جور كيما رايت شيخاوي هو على البنك مثلا الويش ما يش حد شيء ما فهم حد شيء ضد الطفل معناتها اما اللي هزيت بيه رايت شيخاوي راني هزيت بيه عيسى العيدوني راني هزيت بيه فرجاني سيسا راني هزيت بيه ملعب آخر دونك خبزة قاتو نتاع الكوب دي موند حبينا نفرقوا على جمعية تونسة قعدنا نخمو كيف نعاونوا الجمعيات خرجوا من ديونهم هذا كل باش نحكيو فيه خليه شكيب خليه الوقت ومن بعد راني عندي الوقت خويا باش نحكيو من بعد على راحتنا 77 دقيقة 40 دقيقة لعب ثلاثة بلاش منتخب الياباني ضد المنتخب التونسي
0: كرة ستكون إلى الحارس سوزوكي حارس نادي بارما

كريم حقي هاي تسابق في المنتخب التونسي. المنتخب التونسي اللي هو الكابتن ممكن في بداية الاستقلال كان مختار بن ناصف اللي بعد كان مدربه. نرجع كرة في الوسط، كرة في اليمين خطيرة في الظهر والتسلل. هذه كنت نخرج بها المباراة، هذه هدف تاريخ نلعب مع اليابان يوصلوا لي فقط الكرة من غير دفاع المنتخب التونسي. دومياسو يرجع ثلاثية القادري اللي كانت في دورة كيرن. ترجع كرة المنتخب التونسي، مش تاخذ الكرة باش يمشي الوقت. ويلا الكرة بالراس في وسط الميدان، محاولة للفريق الياباني بناء الهجمة من الخلف. عبارة عن حصة تدريبية للساموراي. المشكل الماتش الثالث ضد هولندا، هولندا مطرشقة شفتوا اليوم أمام السويد. ربحنا 10 مليون دولار نتيجة الحضور في كأس العالم وخسرنا شرف الكرة التونسية. كرة من الزاوية ركنية للمنتخب الياباني. كرة ثابتة للساموراي تمشي بالرأس خطيرة والدفاع مسخيري. رجعت الكرة عن طريق اللاعب إيتو للبديل لمنتخب اليابان والتماس من الغربي. رابع مرة رونار يلتقي اليابان، خسر 2-0 ربح 1-0 عادل 0-0 ولا مباريات طبعا في قيادة السعودية. يغادر رقم 22 دومياسو، تغييرات المدرب الآن مورياسو للمنتخب الياباني بعد ما ضمن نقاط الفوز والصدارة مناصفة مع هولندا. يدخل سيكو وسوزوكي. درجة الكرة يابانية لنقل هجوم لمنتخب اليابان عن طريق البديل. كم الروماني كل العب ورجعت من حنا بعد وفي خطأ للفريق التونسي دقيقة 80. على فكرة لو لاحظت من المونديال هذا في كثير من النتائج العريضة. فريق رابح ولكن يحب يزيد، قادر على كل كرة منتخب اليابان. عقلية صغيري صغيري وسط الميدان طالبي فاول المجبري. الوقت يمر في صالح المنتخب التونسي على اعتبار خطورة الوضع الحالي للماتش. في سكور 3-0 لليابان. بن سليمان، أنيس بن سليمان محاولة تسجيل هدف على الأقل. بن سليمان داخل مناطق الجزاء ورسالة للحارس يغلط ولكن يصلحها سوزوكي. ورا من سوزوكي

كرة يابانية، بداية الهجمة من إيتو وسط الميدان، ترجع له إيتو، سوزوكي، واحدة اثنين إيتو، دفاع التونسي يتدخل الغربي والتماس، صغيري منتصر الطالبي، منتصر الطالبي، كرة الشوات، راس شوات يمشي على اليمين، مجبري ترجع الكرة المنتخب التونسي، طالبي، بن حميدة، العابدي، طالبي يلعب كرة طويلة في مناطق المنتخب الياباني، تفوق ياباني حتى في الكرات الثنائية، كرات الهوائية، يغلط الرقيق، إيتو، إيتو شو مؤخر له، دفاع خطيرة، العرضية والركنية أو ضربة مرمى، ضربة مرمى لبن حميدة وللحارس دحمان، المشكلة بهكذا دفاع لحكاية شامخ ولحكاية بن حسن ولحكاية دحمان بالدفاع هذا، نرجع للعتوكة بس تكون نفس الكافة، بن سليمان صغير، شوف صغير، شوف صغير، إيتو، كرة يابانية خطيرة وفرصة للرباعية خطيرة بالراس، هذا بالرابع، الهدف الرابع عن طريق اللاعب أويدا، هدف الرابع من أويدا، مدافعين وانت حكيت عليهم أمامك الصورة ما ظنهمش، كرة ضربها بالراس ماشية وتعلو وماشية وتهبط ودخلت المرمى مع اثنين على الخط النهائي المرمى، شوف الكرة وشوف الصخيري، توزيع على القائم الثاني بالراس ولاعب مش قادر يطلع ويرجع الكرة، بن سليمان، بن سليمان والصخيري، مش كان مغطي عليك العيدوني يا صخيري، هدف الرابع للمنتخب الياباني، أربعة صفر للساموراي، شوات، مجبري يلعب الكرة للمنتخب الياباني، المنتخب الياباني لعب على التحولات الهجومية في الشوط الثاني، لعب ستيل مختلف، اعطاك الكرة طمعت ثم يتقدم الخامس، فرصة خطيرة والتسديدة والدفاع، ترجع الكرة من الصغير، وقت اللي كانت الكرة كرة خمسة وثمانين دقيقة في الماتش، تخلي المنتخب التونسي حتى قبل استقلال يلعبك الكرة تاع الكرسيتا ويلبسوا بالميزو، ما صارتش انه تونس خمسة هزائم على التوالي وخمسة وخمسة واربعة، دور أول في كأس العرب
مسار شيء قلنا عنه كوب دافريك دورة أول في كاس افريقيا قلنا يسير وفما مونديال فضيحة في المونديال ماذا تنتظرون لقرارات تغير من شكل الكرة التونسية

مثل ما كانت بعض النكسات في تاريخ الكرة التونسية نقطة تحول، ومثل ما كانت هزيمة مالي وإبداعات فاروتا وهدفي نصور مالي في مرمى شكري الواعر كانت نقطة للبداية وللبناء. أنا متأكد أن مونديال 2026 هو السقوط المدوي في مونتيري سيكون فاتحة لعهد جديد لكرة القدم التونسية. لأنه مش ممكن تكمل بالحلول الترقيعية، مش ممكن.

يرجع الكرة في الدقيقة 88. بن حميدة في وسط ميدان بن سليمان تلعب الكرة منتصر الطالبي. بن حميدة والكرة إلى التماس العابدي الغربي اسماعيل كرة طويلة من المنتخب الياباني رقيق مضغوط عليه يرجع الكرة رقيق طويلة والترجع يابانية والتحول هجومي من جديد مش تعرفوا سلبية المنتخب التونسي مباراة مثل هذه كاس عالم المنتخب التونسي ما عملش 7-8 مخالفات فاولات مش تفهم انه يتفرج كيفي وكيف تسعين دقيقة في الماتش 4-0 اليابان يدخل خليل العياري وراني خضيرة دقيقة 90 ترجع الكرة يابانية إيتا الكرة كم سيضيف الحكم الروماني كوفاتش إذا ألفية المونديال تنتهي يابانية بالأربعة لحد الآن كرة الفريق الياباني الآن 4 أهداف إيجابي لكل من المنتخبين في الصدارة يابان وهولندا ولكن واضح أن هولندا هي الأقرب للصدارة فارق الأهداف على الساموراي باعتبار اليابان ماتشهم أصعب أمام السويد ولقاء سهل ينتظر هولندا أمام المنتخب التونسي تغييرات تير بيرونار أو العاشوري يغادر العابدي يدخل عاشوري يغادر الصغيري السيء والسيء جدا في هذه البطولة ويدخل راني خضيرة على فكرة سامي خضيرة شقيقه بطل العالم مع ألمانيا 2014 موجود في استاد مونتيري 6 دقائق زادهم الحكم الروماني كوفاتش في هذه المشاركة هو الجمهور التونسي حقيقة هو الجمهور اللي ما تخلاش على فريقه لسانده رغم الفقات سنة 26 التاريخية ولا بطولة نجحنا فيها لكن رغم ذلك شقوا القارات مشاو ألاف الأميال خسرنا 5 ورجعوا خسرنا 5 وعودوا رجعوا خسرنا 4 ويجيو مجبري حتى الخبيثة والصنعة متاع الكورة انك تربح ثواني شد فاولات مستعجل على شنو؟ تعطيهم كورة يزيد يحطها بالشبكة

Dan Sekura Tuila. رجعت الكرة السريعة من المنتخب الياباني. عاشوري. ياسر عاشوري. كرة من راني خضيرة. يمشي كرة للحارس دحمان. بن حميدة. غربي. غربي.

0: ويابانية سوزوكي يلعب كرة عن طريق اللعب سانو المجموعة هذه على فكرة ستكون معنية بمواجهة مجموعة البرازيل والمغرب. اسكتلندا اللي ممكن تترشح من الثوالث بعد فوز على هايتي. ترجع الكرة بن حميدة ولا الكرة الشوات ترجع الكرة الفراس شوات بداية الهجوم شوات وسط الميدان راني خضيرة بن حميدة بمعدل 2 في كل شوط. المنتخب التونسي رسميا خارج أسوار المونديال. خطا ضد يان فاليري آخر دقيقة في المباراة. من 2018 هذا هو مدرب اليابان. كرة ترجع يابانية آخر اللحظات والثواني. 14-1 في 270 دقيقة أخيرة في تاريخ المنتخب التونسي بين ودية بلجيكا وسقوط مونتيري من صدمة بروكسل إلى فضيحة المكسيك. المنتخب التونسي يني بعض لحظات المعاناة هنا في المونديال الأمريكي.
1: نهاية المباراة في مونتيري بهزيمة المنتخب الوطني التونسي، هزيمة أخرى مخيبة الأمل، هزيمة مذلة، 4 أهداف كاملة. كنا هكا قاب قوسين باش نعاودوا ناكلوا 5 أخرى، 3 مقابلات ماكلين 14 هدف. تصفيقة من المخرج نتاعنا عزيزي، وكان على خيبة الأمل نتاعنا، على خيبتنا 5-5 و4 بلاش. دونك رسميا تونس خارج المونديال، هذا التيتر نجمو نخرجوا به. رسميا تونس خارج كأس العالم، ثاني منتخب يغادر المونديال. يا رسول الله، سود افريك بزوز خسائر ومازلت تلعب الشانس نتاعها، معناتها زوز خسائر ومازلت تلعب الشانس نتاعها، واحنا نلقاو روحنا خارج مونديال ونغادروا المونديال بعد تركيا بعد كوراساو. تونس زاد كيف اليوم خارج المونديال، لي كوراساو مازلت عاملين مع الاكوادور، فوالا معناتها كوراساو مازلت وتونس تروح. يا رسول الله باش تفهموا وين وصلنا والنكسات وين وصلت. على كل، يلا خالد مراد واش كيف بلا ما واش نبدا معاكم، ما نعرفش شنو التعليق اللي تقولوه تعطيوه. انا يمكن كنحط عنوان معناتها اليوم فسخ وعاود ودانا الرا بالنسبة للرياضة التونسية، مش كرة قدم، الرياضة التونسية والقرار بالنسبة لي بدين السلطة التونسية.
2: فسخ يعني كيفاش يعني فسخونا؟
1: لبرسك فيسا اعطيني 10 سنين قولي باش نهبط باشك حل ونوقف كل شيء في البلاد فيما يخص الرياضه للتون صلح سينو تحب تقعد في الكراكوزا دا، يا مرحبا بيك.
2: ما فهمت ما حكينا بامال دو فوا السبور في تونس والرياضه ماشيه الحاجات لا يحمد عقباها. حكينا في اكثر من بلاتو نتاع رياضه، وصلنا للحاجه اللي ريناها توا في الكوب دي موند، هذيا خيبات وهزائم مذله ومذله جدا. بلاعبين انا نقول يمكن كان جيو لاعبين محليين نتصور انا ينجموا يدافعوا على الراي الوطنيه كومي الفوق. هذه جريمة في حق المنتخب الوطني التونسي، جريمة في حق الشعب التونسي، جريمة في حق الرياضة في تونس صراحة. أما ساعات راهو حمزة جي تلوم تعذر في السبور في تونس، لو كان جي نحطوا احنا الخيبات هذه الكل اللي عاشها المنتخب

0: الطب واللي تعيش فيها الرياضة في تونس تقول باش حضرنا ولا شنو حضرنا احنا الكوب دي موند هذه باش نمشيولها؟ راهو ما عندناش انفراستركتور، راهو ما عندناش تيرانات، راهو تيحنا فار في تونس واول موسم يدخل الفار البطولة التونسية وما لقينا له حل كان بشق الانفس يعني في التيرانات متاعنا. حاجة راهو يلزمنا كان توا ما عادش نحكيو على الخيبات، على خاطر الخيبات الكل عشناها صراحة مع المنتخب ومع الفرق التونسية سواء في التظاهرات الافريقية او في بطولة العالم هذه. انا نقول توا عطينا لي سوليسيون، يعني شنو يلزمنا نعملو لترميم الكرة، خاطرش المعنويات متاعنا ما عادش تترمم. حتى كي جبنا مدرب إيرفي رونار اللي صراحة يمكن الجيان متاعو مظلمة زيادة في حق السبور، اللي هو اهدار مال عام متاع تونس، اهدار مال شعب. كنا نجمو نكملوا البطولة هذه ونعرفوا اللي هي بطولة مذلة، كنا نجمو نكملوا بأي مدرب وأي إنسان ينجم يجيري زوز ولا ثلاثة مقابلات في كاس العالم، وبعد نجمو نعملوا كاستينج باش نختاروا مدرب ينجم يحضر فريق نجمو نمشيو به كوب دافريك وموا صارمين وعقدين عزم باش نهزوا كوب دافريك. لي سوليسيون صراحة يلزمنا برشا فلوس، يلزمنا نضخوا برشا فلوس، يلزمنا ميزانية خاصة للرياضة، ميزانية خاصة باش نحسنوا الملاعب متاعنا، ميزانية خاصة باش نعملوا باش نرجعوا لي سونتر دو فورماسيون اللي غابوا على تونس، وموا نرجعوا الكاليتي متاع اللاعب التونسي اللي ولفنا بها صراحة في 98 واللي ولفنا بها في 2004. لاعبين تونسيين محليين وطنيين عبيد تغار على الرأي الوطني، عبيد تغار على تونس. ويمكن أكثر صورة مذلة في الكوب دي موند هذية هي الإيماج متاع اللاعبين اللي ما همش حافظين النشيد الوطني. هذية صورة رأي تعكس صراحة الحال متاع البلاد متاعنا والإيماج متاع البلاد متاعنا توا في السنين هذوما.
1: خالد
2: والله شو نقول لك، شكيب يعطي الصحة، فريسك هاوس الحاجات اللي كنت نحب نقولها الكل بتتر نقول انا معناتها رجعونا كرة قدم وخطونا اللي سيبونا
1: كرة قدم بركة
2: تي لي با انا احكي اليوم احنا في
1: تي مصر مسحة بينا القاع في الهوند يا خالد، كرة قدم بركة تي مصر مسحت بينا القاع في الهوند وفي الباسكيت نضحكوا ولينا من الدور الاول روحوا مليها كنا
2: ونحكيه على الكرة القدم
1: تيمو فرصة يا خالد تعبنا خالد راه
2: عيينا
1: روحنا أخويا من الكوب دافريك نحكيه في نفس الحكاية قبلها في الكوب داراب نحكيه في نفس الحكاية من ربطوش كرة قدم برك الكل الرياضة التونسية الكل تبكي خالد
2: أكيد معناتها شو نقول ولينا نبكيه على الأطلال ونغزروا 25 و30 سنة التالي وقت اللي كانت تونس تهز في الرياضات الفردية ميداليات بارتو، وقت اللي كانوا البارالمبيك يجيبولنا زادة في في في في ميداليات ذهبية ما عادش نشوفوا فيهم جملة. معناتها وكأنه ما نعرفش هذه شنية يعني الوحلة اللي وحلناها في الرياضة جملة، ما عادش اسكو يلزمنا احنا في تونس ما لقيناش الحل وحدنا نجيبوا ناس من برا يفهموا اكثر منا والا نجيبوا دي بيرو ديتود عالميين.
1: علاش خالد نبني معاك في
2: الرياضه مثال
1: خلينا نبني معاك علاش نجيبوا من برا خلينا نبني معاك في التوجه هذا خالد. مغرب قبل 2018 شنو كانت ومن 2018 لليوم شنو ولات؟
2: ما عندناش
1: ما جبتش عباد من برا ظهر
2: حمزه شو قالك
1: ليه ما جبتش ظاهر يا اخي ظاهر التوجه نتاعك حتى مدربينهم محليين معناتها قول لي جيب تيرفي عمل لو بروجي
2: احنا في المغرب احنا تو في المغرب اش قاعدين نشوفوا نشوفوا ريزولتا به تقول لي
1: وتالق لتونس
2: تقول لي نمشيو للمغرب ونجيبوا نستنسخوا البرنامج المغربي هذه معاك
1: وي
2: كي ساعتها كي نطلعوا على النقاط ونطلعوا على استراتيجية اللي عملتها المغرب نجمو نفهمو. اما تو تاكد لي انت من هنا واحنا على بعاد وما عندناش الوحده تقول لي المغرب ما استنجدش بالبرة مثال نقول لك
1: ايرفي انا قلت لا يا جابت ايرفي
2: مانيش نحكي على المدربين يا حمزه
1: ماله
2: مش نحكي على المدربين
1: هاي
2: على الريستركتوراسيون احنا اليوم مثلا حتى في دوماننا دومين الاقتصاد ولا دومين البنك ولا دومين كذا فما
1: مانيش نعمل انت قصدك شكون باش
2: نعمل بوبليسيتي فما دي جروند بيرو ديتود ما معروفين هما كاب جي ام وفما ديلويت وفما كذا دي بيرو ديتود مثلا احنا نخدموا با بيرو ديتود امريكان يجيك يدخل البنك ولا يدخل الشركه يعمل ليتا دي ليو يشوف النقاط الضعف، يشوف كذا، يجيب لك اون استراتيجي خاصه بك مثل بالنور افريك، يجيب لك
1: حاجه. لحظه برك، تبعني خالد، نحيك من بيرو دي تودوكي معاك، ما فاهمك انت تو وين حابي تمشي، انه نجيبوا شكون باش يعطينا الفورمول. يا خويا ما صعيبه برشا خالد، اللي انت خويا تبارك الله باجاج معبي كوره وانسان حياتك الكل في كره قدم. ما جامش خالد مراد اليوم يقول لي شنو مشكلتنا في تونس؟
2: ليش المشاكل الظاهره يا حمزه؟ المشاكل
1: اللي هم
2: المشاكل تخي احكينا فيهم ونعاودوا. معنا مشكله نتاع انفراستركتور،
1: خاطر اسهل حاجه اليوم خالد اقول لك علاش. اسهل حاجه نجمو نشدوا الملعب هذوما وانترونيرات هذوما والبيرو فيدرال هذوما ونبداو نسبوا هكا ولا لا؟ لكن ريال مو المشكل، اسهل
2: سلاح البيرو فيدرال في العباد
1: فوالا.
2: ولكن بالنسبه لي انا فما مشكله كبيره برشا اللي هي لا كاليفيكاسيون تاع الشامبيونان نتاعنا. محترفين احنا مش محترفين، هذه الاولى. خلينا نبداو بها ونرجع لتالي جمله. اسكو كره القدم في تونس محترفة؟ الرابطة الوطنية محترفة ولا الرابطة الأولى
1: بالضبط.
2: محترفة أو غير محترفة؟
1: الإجابة لا،
2: ما نجمش
1: نعملو. خلينا نجاوبك، الإجابة لا.
2: لا علاش؟ على خاطر
1: جمعيات كل غارقة في الديون،
2: هذه الأولى.
1: ما نجمش تكون محترف وغارق في الديون.
2: ثاني حاجة تحكيم،
1: وتعمل على الدولة
2: تحكيم مزل. محترف
1: بالضبط
2: ماهوش محترف؟
1: هاوي
2: يخدم جيش، يخدم كذا، يخدم شركة، ونهار لحد يجي يشد لك ماتش كيفاش باش تقدم؟
1: ثاني 250 الف تونس كل تسب فيه
2: صحيح،
1: ويلا ويزفر الجوار في الترامي يخلص في 100 مليون
2: صحيح. الجمعيات اسكو قاعده تخدم في البيبينير؟
1: بيان سور لي.
2: لا
1: تعرف تونس انا بالنسبه ليا
2: كره القدم خلاص معك ما قدش
1: شنو
2: المشاكل.
1: كره القدم مثلك تحكيت على البيبينير، كره القدم بالنسبه ليا في تونس تهلكت من نهار اللي قررنا باش دخلوا الاكاديمي بريفي في الكوره. معناتها
2: مشكل
1: اليوم راهو كانت الجوارات تكتشفها في جمعيات في سي بي في سير زرزونه في ملعب افريقيا مزبورقيه في الفتاحي كله منين.
2: هذا مشكل من
1: اليوم شكون يدفع ولده اكثر؟
2: وراو نرجعوا
1: شنو ولدي ما يعرفش؟ ولدي كي يقف طفل كي يقف كي تراه قدامك ترى بدنه، تقول طفل هذا راهو تاع ناتاسيون تاع جودو تاع كاراتيه. ليه ولدها لازم يكون ولا ولده لازم يكون في الفوت؟ خاطر هي عندها الامكانيات باش تدفع للونترونور اللي سي لونترونور يقبض. كل لونترونور قداش يقبض فلوس مع الدوليه باش ولدو بعد يابو تيتولير اكاديمي بريفي تحب تطلع بها جوريت
2: يا حمزه توليد.
1: هذه البيبينير اللي تحكي
2: حمزه ليت سميت لك ثلاثه مشاكل في كل مشكل قاعد تحكي. شوف قداش
1: باه
2: هذو مازلنا ما قدمناش راهو ما خلطناش.
1: لازم ولدي نعطي الفلوس
2: ونسيب
1: ولدي لازم يطلع كواش.
2: حمزه ما خلط حمزه ما خلطناش الانفراستركتور، ما خلطناش لي بلاتو تاع لونترينمون، ما خلطناش لتوقيت الدراسه وتوقيت لونترينمون، ما خلطناش وما خلطناش. يعني ليت كان نقعدوا نحكيوا المشاكل تاع الرياضه جمله. قلت انت رياضه خيل، المشاكل هذه تنطبق على الهوند. يا اخي شكون اللي عنده ليكيب تاع ليكيب تاع الهوند ولا الباسكيت ولا مو هذوما؟ هما بيدهم ليكيب هذوما سي ا بي بخلاف الفوت ولا بخلاف شويه باسكيت اللي قاعدين نتنفسوا هكا. وناس جاب ربي استوريك سي ا بي الباسكيت في سي ا بي وناس
1: جبت
2: والهوند وشويه بوكس. شنو شنو لي زاكتيفيتي اللي عندنا الاخرين؟ الوغ شوف قداش من فما من اكتيفيتي اخرى، قداش من سبور موجود ينجموا بلازرتيه يخرجوا فيه وينجموا يخرجوا ابطال. يا حمزه راهو مشاكل كبيره. نمشي معك حاجه اخرى، نمشي معك حاجه اخرى حمزه. التسيير الرياضي في تونس لشنو يخضع التسيير الرياضي في تونس؟ قل لي يا حمزه.
1: حتى شيء
2: يا اخي. التسيير الرياضي مش عنده اصول، مش عنده ناسه، مش عنده علم. تي علم في بالك انت في باريس تويك فما ماستر كامل اسمه شو اسمه ديريكسيون سبورتيف. كيفاش تخرج لي ديريكتور تكنيك؟ كيفاش سبورتيف؟ كيفاش تخرج لي جيستيونير في سبور؟ كيفاش تخرج معناتها ناس تنظر في سبور؟ هذا كله يا حمزه احنا اللي نحكي لك فيه نسمع بيسموها في تونس. تعرف شو عندنا احنا حمزه؟ انا نقول لك شو عندنا في تونس.
0: هذاك التسيير الرياضي سامحني خالد، هذاك تعمل في تونس يا حمزه. تعمل في الجامعه التونسيه الكرة القدم، تعمل مرتين هو
1: في الميكرو راك بعيد الميكرو
0: هو والدبلوم فيديرال مرتين كهو عطاو يعني خذاو ناس معينين بعد نحا ما عادش فما دبلوم اسمه تسيير رياضي والا دبلوم اسمه اجون فيفا.
1: يا كاين اليوم غزولي اليوم بالوضعيه اللي عندنا في الكوره راك ما تنجمش تلقى مسؤولين بالوضعيه ذي اللي كنا نحكيوا فيها لخصوا فيها بطوله مش محترفه ما تنجمش كل جمعيه محترفه غارقه في الديون اليوم باستثناء الترجي بقيت الانديه الكل غارقه في الديون اذا انت غارق في الديون وانت تستنى في الستير وفي شو اسمه الفوسفات قفصه وفي المجمع الكيميائي باش يعطيك تمويلات باش تنجم تعيش سي بي والتطاوين وقفصه والمتلوي ودراشكون سليمان وباجه لهنا ما عادش تنجم تحكي على احتراف هذه واحد اثنين خويا الجمعية تعبت بليز اكاديمي بريفي ما انت ولدك مش تاع كوره وانت بالسيف تحب تطلعه كوارجي وتخلص والانترنور يلعبوا على خاطر يخ عليك في فلوس ويقبل عليك في فلوس معناتها لهنا خويا ما عادش نجمو نحكيو على مستقبل
2: المشكلة اللي قاعده تنسحب على المدربين في الجمعيات
1: بالضبط اليوم الليستة نتاع المنتخبات بصفه عامه
2: شفت كيفاش عملت ليستة تاع
1: مش هذي برك ماهوش سينيور برك راه حتى لو 23 خلو 23 لاخر لحظه فما جوارات موجوده يتنحاو ويتحطوا جوارات اخرين هذه كيف كيف معناتها لاعبي كيما راد شيخاوي هزيناه باش من الاخر ما لعبش غيان كو خاطر باش تاخذ مستير شويه فلوس من فلوس المونديال على خاطر مستير مخنوقه فلو مخنوقه بالديون نفس الشيء عملناه مع الجمعيه الاخرى مع الجمعيه الاخرى مع هاو المتلوي هاو كذا معناتها هذا هو بالمستوى هذايا وين تنجم تمشي وين تنجم تقدم
2: هني قلت لك يا حمزه
1: المشكله اذا باش نطويو الصفحه اليوم ونعملوا روحنا ما سمعناش ونتعداو راهو نحضروا روحنا في كينيا تنزانيا فما مهزله جايه الصيف الجاي راه
3: حمزه احنا حكينا في كل شيء تو كنا يلزمنا لي سوليوشن ما فماش حلول تو في ظل نقول الصوره نتاع البلاد تويكا والكريز اللي تعيشها البلاد اجتماعيا واقتصاديا ورياضيا كملنا سيق تحسها توفيت الحلول انه باينه في الرياضه ما فماش تمويل عمومي وين مش نجمو نمشيو
1: نخرجوا للبريفي
3: صحيت نمشيو
1: هز الخاص ليتون هز الخاص بطوله مصر الدوري المحترف الاول نتاع مصر كله شركات معناتها كله شركات معناتها
3: احنا اون برانسيب حطينا عدي فمال دفوع وحكينا فيه الموضوع هذايا ما مشيوش فيه التمشي هذاك اقوى البطولات في العالم ومشيت للتخصص
1: يا دي كوره كانت للزواوله ما ريميش شعبويه ما الكوره بالحق كانت قبل الزواوله كره القدم للزواوله تنجم تلقى ملاعب لاباس عليه كاكا اليوم البرازيلي خلقت الكوره الملاعبين كلهم زواوله اما طلع في وسطهم مثلا كاكا خويا لاباس عليه والعائله ميسوره لكن هو ملاعبي ونجح وملاعب كبير عادي معناتها مش تقسيم راهو بين الكوره للزواوله والكوره مش زواوله ما ليه هي تخلقت اللعبه للناس هذوما خاطر في البطاحي خاطر من غادي يخرجوا الكوارجيه
2: يعني الكوره اليوم للجيعان مش
1: للجيعان اليوم كوره خويا رسول الله اكاديميه بريفيت ناس تخلص في فلوس ولايت كي تراها تفهم مش تاع كوره
3: هي
1: ماهيش الفل مش نتاع فوت بالسيف الفرسي فوت دونك شوف اسمعني ترانيت
2: وياخذ بلاصت انسان تالونتيو
1: دونك لهنا تحكي وش وينهم لاعبيتنا المحليين في الكيب ناسيونال ما فماش لانه اليوم ما عندناش في البطولات المحليه ملاعبيه وفي البطوله المحليه ولات ما عادش عندنا ملاعبيه لانه سكرنا اليوم
3: الجزائره وكله مربوط ببعض
1: اسهل حاجه اليوم شنو نروح في بيرو فيدرال هذايا تعدى طول اقاله مو هذه المحاسبه ماكسيموم اقاله معناها كان يعني. عندهم سرقه خلينا نكمل كان عندهم سرقه ومر فلوس هزهم الحبس مو هذه اسهل حاجه ولا
3: هي باش يصلحوا
1: معناتها اي غدوه شكيب المهاوي شد الجامعه ولا خالد مراد شد الجامعه باش يعمل خير من هذم
3: احنا تو حكينا في الموضوع
1: هذا وقعنا
2: لا هو حتى انسان
1: ولازم نحفر قدام المرايه ونقول
2: شكيب راه كان نحكيو معناتها ريزولتا حتى ناس موجودين في تونس حتى تو لانش بيعمل اكثر من يعملوا هما راهو
1: فرضا فرجاني وعيدوني والولاد موجودين وعصام الجبالي باش نزلوا كوب دي مون
2: لا بتتر في الاشواء تكنيك عندنا اخرى
1: لا فرضا نمشي وقلت لك شنزلوا كوب دي مون
2: ما نهزوش كوب دي مون اوموا ما نتفضحوش هكايا ما تسيناش الخيبه الكبيره هذيا اوموا فما ناس شوف مثلا فرجاني محمد علي برمضان عيسى عيدوني ناس هذوما بالله تونا نمشي معك خلينا اكثر
1: خالد راني نفيزي البوديوم يا خالد راني نفيزي البوديوم راني نحب الفلهون ترجع خويا شامبيون دافريك في الفوت ولي شامبيون دافريك
2: انا بوديوم انا بوديوم
1: انا بوديوم
2: انا بوديوم دونك
1: ما تقوليش
2: احنا نحكيو على ماكلين 14 في ثلاثة جمعة في ثلاثة ماتشات تقولي بوديوم
1: يعني قصدي كان انت في غياب العيدوني وغياب فرجاني ساسي اليوم وغياب عصام الجبالي كان جاو هما حاضرين رانا
2: تعشينا علاش قلت لك انا يا حمزة ماهوش يعيب كي نجيبوا ناس اختصاصهم فوتبول واختصاصهم جيستيون سبورتيف واختصاصهم رياضه واختصاصهم استراتيجي نجي نقولوا لهم يا عباد ربي رانا عندنا 20 سنه وحنا تخبطوا وما لقيناش لا سوليوشن بالك يجيو يقولوا لنا خرجوا كره القدم التونسيه مثلا من الوزاره جمله خرجوا كرة القدم التونسية من الفيدراسيون
0: حلول حلول
2: بلكش يجيبوا لنا حلول احنا ما نعرفهمش يا حمزة موش عيب علاش احنا يا حمزة علاش مثال في الطب علاش في المدسين علاش في الجستيون نستعينوا بناس من برا يا سيدي يا ودي ما بعد على فرنسا وبعد على اوروبا تجيب واحد من اليابان تيوصل اليابان وين تمجموش جيب واحد من اليابان احنا مثلا ما جيب جيب واحد من اليابان وقولوا له بالله يجي عمل لنا ايتود على الكره القدم
0: التونسيه يحكي على لي سوليسيون خالد برمي لي سوليسيون خليك بوتيتر لي تارات في تونس مقصره في الشأن الرياضي مقصرين
1: مش بوتيتر مقصرين 1000% ماهوش بوتيتر شكيب ماهوش مش كون بوتيتر بالمهز في الرياضة التونسية دائما مش كون مهز لحظة خاطر انا كي يطلع لي في التلفزة مسؤول في وزارة الرياضة ومعاه جور نتاع منتخب
0: انت فاش تسألني سؤال واحد اخر انت تو تنجم تحط حسين جنايح وزيد الجزيري وسي معز ناصر يدخل له شنية الكراكوز هذا اللي صار يقول لك يلا نجموا نقعدوا على الطاولة ويجي يقول
1: لي هات شوفرت لي
0: هات لي شوفرت
1: بالضبط
0: سهله الحكايه يا حمزه اخي احنا زاد نغطيو في عين الشمس بالغربال
1: علاش قلت قلت كرويا كانهم ماليا كانهم سراق يستحقوا سجن يشدوا السجن لكن تقييميا وفنيا
0: ايش نقعدوا احنا تو كيفاش نقعدوا نحكيو خالد قال كلمه باهيه بوتيتر المشكل في الاطارات اللي شاده انا ما نشكش في الاطارات اللي موجوده في تونس صراحه سواء مدربين والا
1: مسؤولين
0: مسؤولين لا لا المشكل باين واحنا حطينا عليه حطينا اليد عداه من قبل لكن حتى حد ما سمع حتى حد ما قال راهو الكوره والسبور في تونس ماشي في ثنيه لا يحمد عقباها على خاطر ما فماش تمويل ما فماش فلوس روسيا جمعيه تتسب انفراستركتور ما فماش مدربين تهرب تي مدربي شوبير ما ينجمش يدرب لك كيفاش تحبوا انت يجتهد وانت ماكش تخلص فيه كيفاش تحبوا يجتهد في تيران تعطي يعني هو باش يكون لاعبين
1: باش نلقاهم تيران مقسوم على اثنين كاديا كادي بي
0: ما ينجمش يخدم تدخل له انت ماتريال ما عندكش ماتريال تي 10 كور ما تنجمش توفرهم من الكاتيجوري انت كيفاش باش يخدم كيفاش باش يبدع هو وين
1: باش يطلع
0: الكرياشن نتاعو هو وين وين ينجم يكون هو خدام ينجم يكون هو امبيسيو ينجم يحب يوصل لك برودوي باهي اللي نستحقوه احنا في الاكيب ناسيونال لكن مالوروزمون ماك موفر له حتى شيء انت ها والمشكل وين التمويل العمومي هذا ما فماش انا توا من المنبر هذايا نقول راي الكره والرياضه في تونس خليوها تمشي شركات للناس المغرومه العباد اللي تحب تخدم وتشد جمعيات يلا اعطيوها خليها تو هما اللي يوفروا التيرانات ويوفروا ماتريال ويخلصوا مدربين وقتها يجي عنا يولي
2: الاحتراف, الاحتراف الكامل والكلي هو الحل عاوش نعطيكم مثال سيدي مثال العبد لله العبد الفقير لله هذا اللي قدامكم بالنسبة لي أنا مثال كان جات الجمعيات في تونس كان جات الجمعيات في تونس محترفة وكان جات الجمعيات في تونس تخول لك أنك باش تخدم وأنه يكون عندك ريفينيو قار وأنه تكون معناتها الكوتيزاسيون سوسيال نتاعك مريقة وفما كونتينيوتي وكذا مثال نحكي على روحي العبد البسيط ما كنتش نخير أنا أني نخدم في الدومين الرياضي خير من نخدم في ميدان مثال بالنسبة لي أنا كنت نجم جوجوا ليتيل على الأغريابل طرايتي وغرامي اللي هو كرة القدم وحياتي وعيشتي اللي هي كرة القدم مثال بار اكزومبل نشوف روحي مثال ننفع في جمعية كرة تبدا بار اكزومبل ستركتوري وفما دي بوست وفما دي سالاري وفما ارباح وفما نحكي لك مثال والايماج مني انا زاد برشا عباد اللي هي لعبت كرة وكانت عملت القرايه ولا عملت كذا كانت تجم تكون موجوده في جيستيون كانت تجم تكون في الاداره وكانت تعمل غرامها امام طا يا حمزه راهو حكيت لك انا بوكو دو بوين وكل بوين كنت توقف فيه وتتفاعل فيه معايا به بلي
1: هذا مفهوم بالعكس اذا كان فما حاجه نجمو نقولوها توي كان القرار وتاكدوا لي فيه ان القرار راهو قرار دوله ان القرار قرار سلطه دوله ماهوش قرار
2: غير حمزه
1: قولي مكتب جامعي نتاع هون ولا مكتب جامعي نتاع فوت ولا مكتب جامعي يا خويا نحيهم هذم الكل وجيبوا بيروات جدد تم يعملوش اكثر من اللي عملوه
0: هي بيده هو بيده
1: هو بيده معناتها
2: قرار سيادي c'est une décision solennelle اللي لازم تجي من اعلى هرم في السلطه حاجتين يكلف ناس من الداخل يعملوا ان بوان على الرياضه في تونس علاش خلطنا هكايا علاش ما عادش عندنا دي شامبيون علاش ما عادش نمشيو لقدام والا كان ما عندناش دي دي دي, دي معناتها ناس كاليفي في تونس يجيب ناس من برا ويقول لهم خاطر تحب ولا تكره المسؤول الاول تو في البلاد
1: قداش عندنا تو نستناو
2: يزم وفاهم ونتصور انه فاهم انه الرياضه معناتها تقوم عليها جانب كبير من البلاد
1: استنى استنى قداش عندنا نستناو
2: يعني لوبيانتر نتاع برشا ناس
1: ايه اغسلي قداش عندنا نستناو تويكا في قانون الهيك الرياضيه جديد ويحكيون عليه وتحكين عليه الوزير هذا تو الحالي السيد صدق مرالي ويحكين عليه ونحضروا فيه ولا مسات الخير رينيه كصحفيين لحظه لحظه لحظه كصحفيين طلعنا عليه رينيه رينيه رينيه ولا اشاره للاحتراف ولا اشاره للخوصصه ولا اشاره الكل نتاع هاو بيرو فيدرال ما عادش عنده الحق يترشح اكثر من مرتين يترشح مره متر سيد نامبورت كوا معناتها اذا اليوم ماكش تزها وتردها كيما مصر ولا كيما البطولات اللي مشات في الخوصصه فانه اليوم بالله جمعيه كيما سيابي اكزامبل سكرت البارح باب الترشحات نتاعها ما عندها حتى رئيس كونديدا. مترشح لرئاسه النادي هي شنو شنو المنظر اللي باش تقدموا كره قدم تونسيه ولا تحب المشهد اللي ترى في جمعيه سمح
2: نقعدوا في الوالي حتى
1: سيابيت اسكو انت شنو تاخذ ليسونس ولا انت شنو باش تاخذ ليسونس مستير اللي غارقه في الديون تاخذ ليسونس ولا تاخذ ليسونس ليتوال 110 5 مليار تاخذ ليسونس ما تاخذ ليسونس
2: ليتوال غارقه في الديون
1: ومن بعد تجيني تقول لي اش بينك ليت 5 مع بالديون
2: 105 مليون دو دينار
1: 105 مليار
2: راه مش لعبه تيبا من ميزانيه وزاره من الوزارات
1: دونك خويا شوف كوب دافريك الهوند كنا رانا ابطال افريقيا عندنا 11 كوب دافريك راو في زوز نسخ مكوره بينا مصر معناتها مصر اللي وصلت كاريداس في كوب دي موند شامبيونات دي موند مصر رابعه مونديال كورت بينا احنا 2045 في تونس شكيب راه احنا 2004 و5 في الهوند 40 في تونس مع حسن في بطوله العالم بطولة مش كاس عالم بطوله العالم
2: بطوله العالم اي
1: مع حسن فانديتش احنا الخان 40 احنا توين في الهوند مهزه كراكوز احنا تو في الهوند في الباسكت اعر واعر بكيبتنا بمنتخبنا معناتها في السبور انديفيديوال ما تحكيش انا وقت اللي ريت الانترفيو بين بطل الاولمبي نتاعنا وبطل تونس احمد الجواتي وبين المسؤول نتاع وزاره الرياضه نهارتها كيفاش في التلفزه التونسيه سامحني سامحوني في الكلمه يتناقروا اتليت ومدير رياضه ولا نسيت شكون المسؤول اصلا بوست نتاعو كيف يحكي ما يقولوا لي احنا خلصناك واحنا صبينا لك وانت ما صبيتناه يا صاحبي راه بطل اولمبي راه بطل اولمبي معناتها الراجل قبل الاستراليين وقبل الامريكان معناتها كي تفرجوا في انترفيو هكاك فاش تحكي يا ولدي اعطيه فلوس اعطيه 100 مليون و200 مليون نذلوا عليهم معناتها ناس تحضر بالمليارات
4: وراه حكايه فارغه
1: وما تحبوا في جوز اولمبيك يجي قبل الاسترالي وامريكي احمد الشحفني وينو تو يعني خويا راهو كي قلت لك راهو الرياضه التونسيه اليوم راهو قرار دوله
4: تحتضر
1: ليه ماتت مش تحتضر اكثر منك تحتضر شكيب لا ما وقتاش نحتضروا معناتها ناكلوا 10 في كوب ديمون باش نقولوا ماتت
4: نختم بين الحلول بين لكن احنا ما نستعرفوش الله غالب هذيك الحال نتاعنا والحال حال الله ما نجموش نخلطوا هكا يا جم ما عندناش فلوس ما عندناش الفوتبول تو فلوس
1: زلت مازلت
4: ابسط حاجه احنا عندنا تيران اسمه المنزه هكا ولا لا قداش عنده مسكر المنزه
1: عنده توا
4: قداش عنده مسكر
1: الحاج 3 سنين ملي طايحوا
4: 3
1: سنين تقريبا
4: كي وقفنا شو عملنا للمنزه كي وقفنا ما عادش عندنا مقاولي ما عادش عندنا سيمان ما عاد عندنا حتى شنو جبنا يابانيين باش يقادوا لنا تيران
1: شنو
4: هكا شنو دونك هذيك هي
2: هاهم شنو يقدونا في قنطرة البنزرت علاش ما حطيناش شمع توانسة في قنطرة البنزرت
4: دونك الحلول هذيك هي
2: الحاجة اللي تتجاوزنا نستنجو بالناس ونعملوها فما ناس في العالم يفهموا خير منا ويعرفوا خير منا نستنجدوا بهم
4: ديما نجيب الفكرة لخالد انت في السعودية تويك السعودية شكون اللي يجيب لهم في مخطط متاع كورة ومخطط متاع مشاريع رياضة بالك في بالك السويعدة لا لا اخويا الانجليز هما والامريكان هما
1: السعوديه حطت الفلوس اللي احنا ما عندناش إيه؟ حطت صندوق الاستثمار اللي هي عندها فيه فلوس
4: صحيت قلت
1: ولكن جابت عباد من برا صحيح
4: صندوق الاستثمار هذايا للرياضه وكهو تاع الرياض
1: بالضبط
4: تاع الرياض
1: لا السعوديه انفستت في زوج حاجات انفستت في السبور وفي الثقافه حطت الباكو في الفود، حطت الباكو في جابت صندوق الاستثمار، وحطت الباكو في الثقافة، عملت مهرجان الرياض
4: في بالك
1: قلبت جملة البلاد
4: من اللي استراتيجي اللي منظمة بها الدولة في سبور. نحكي لك يجي الصندوق الاستثمار هذاك، يجي الاتحاد السعودي لكرة قدم، جمعيات الكل راه بدون استثناء اللي يلعبوا في القسم الرابع وقسم يعني الدرجة الثالثة والثانية والأولى ودوري روش، الناس الكل تاخو نفس التمويل العمومي من عند الوزارة، نفسه هو بيدو كلك زوز مليون زوز مليارات، وانت تخبط فيهم كيما تحب، تحب تجيب جوار بخمسين مليار أكيكا، عندك شريكة متاعك هذيك تنجم تدخلها في التمويل العمومي. احنا في تونس ما نجمو نخلطوا على حد شيء يا اخويا،
1: نجموش احنا ما نقولوا معليش فلوس، حتى الاكزامبل مثلا سعودي ما نجموش تونس احنا، لكن اموا اضعف الايمان امشي في الاكزامبل المصري، امشي في الاكزامبل المصري، هز للشركات رانا مانيش خير من الاوروب يا خالد. اليوم اليوم هاك ترى خويا بطولات العريقه الانجليزيه والالمانيه وغيره كلها شركات من برا، معناتها شركات من برا، معناتها اليوم السعوديه البريمير ليج شنو معناتها السعوديين والاماراتيين والامريكا واسبانيور، ما تلقاش انجليز معناتها
4: اغلى زاد الجوارات في العالم هيك
1: الريال اسبانيا كيف كيف،
2: القطريين اللي قاعدين ينفستوا في تونس والسعوديين اللي قاعدين ينفستوا في تونس والشناو اللي قاعدين ينفستوا في تونس ما يجموش يشدوا كل حد جمعيه
1: بالضبط،
2: يردوها تولي كل جمعيه ليفربول، حلوا لي كابيتون تاع الجمعيات للشركات العالميه وللناس اللي مختصه في الكوره وتفهم تاع الانفستيسمون في سامحني
1: حتى الكمبيوترانيت
2: معناتها بي اس جي وين كانت 10 سنين
1: بالضبط، جيت نقول لك نورت فرنسا اليوم قطريه معناتها، نورت فرنسا اليوم قطريه معناتها،
2: ونورت تونس في الوتله شكون
1: لا خاطر انا الوتله يا ودي فاهمك ما فاهم ما نسميوش، ما نحكي لك على فرنسا، قلت لك نورت فرنسا في كره القدم اللي هي البي اس جي بطل اوروبا فريق قطري معناتها اليوم، ماهيش عيب معناتها راهو ماهوش عيب اذا باش نقعدوا بالوضعيه هذيا لان قادرين.
2: كيفاش راجع ارسنال؟
1: بالامارات
2: وفا
1: فوالا دونك هذا هو
2: الاجابات كل عندنا، المشكله الاجابات كل عندنا،
1: علاش قلت لك راهو القرار قرار سياسي، ما عادش نحكيو على كرة قدم لهنا، راهم المكتب الجامعي هذا تنجم تقيله وتخرجه وتنحيه وتجيب غيره راهو بشيفش الاكثر منه.
2: بالله سامحني يا حمزه
1: يعني تو كان فرضا
2: باش نتكلم انت حمزه في بالي بيك تسبيح،
1: خلينا نمشي فاصل ونجيك
2: قبل
1: قبل ما تكلم لازم عزيز لازم يتكلم عزيز، قلت لك لازم يتكلم عزيز لازم يتكلم قبلك مالوغوزمون ما فيش كلام هذا لحظات مع فاصل
5: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
6: مع أورانج، ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش،
5: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.
7: مبروك لكل ولادنا الادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين، اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026، ملا تاجي باشتي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26، مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
6: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة، العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه، من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس، ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق، ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
8: في كل دار فضل لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة صغريت العرس اللي تجمع بين القلوب، لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي، مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
9: اصنيعي وتابع الضمان
10: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
9: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
10: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
9: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
11: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفي نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفو لين 57 039 00 00
12: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Manieb Sopa Distrigo. Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes Aoukibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Si Halkarhabteki Weddou. Ou Mahom, Tensash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598. Wa'illa 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
13: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة
1: والله اللي لازم يتقال تقال معناتها كل شيء قلناه وصلنا تقريبا لخر البلاتو معاكم ما عادش نجم نزيدوا حاجه اكثر من هكا أربعة بلاش هزيمه مذله للمنتخب الوطني التونسي جديدة ضد منتخب اليابان ربي يستر من شنو باش يصير مباراه هولندا ولو انه مهما باش يصير ما عادش باش يكون اتعس من اللي عشناه تويكا نتذكر نهار الجمعه
2: سمعتوا سيرتيفيكاي
1: شكيب نتذكر نهار الجمعه كي نحلوا في الماتش تاع هذايا نتاع السويد تاع اليابان قلنا ما نجموش كونوا أتعس من السويد هكا ولا ليه في الأخر شنو طلعنا
4: يعني كيف كيف يعني باري
1: قلنا أتعس من السويد مستحيل
2: أتعس اليوم
1: في الأخر
4: ظهرنا يعني هي الكلمة تقالت مش على سبيل الفدلكة يعني أسيريو أنه إحنا ما نجموش نعديو مقابلة أتعس من السويد لكن اليوم ظهرت المقابلة متاع السويد أفضل من مقابلة متاع اليابان
2: مستوى الفني ما خلطناش الجول
4: ما عملنا حتى
2: تير حتى أكسيون الجول ما طاحش القاع
4: ريت في الاستاتستيك زيرو تير كادري كورنير عنا واحدة كها
2: ما طاحش في القاع الجول
4: سبحان الله
2: ما تخلش الديزويد
4: يعني طيحنا لي ريكور في كل شيء
2: في كل شيء ما تخلش الديزويد
4: فنيا
2: ماتش كامل
1: تحكيش مع بعضكم
4: فنيا حمزة مباراة ما ارتخدش المستوى فني ولو شوي حسينا المنتخب الوطني التونسي يعني انجورسون بيتم معنى الكلمة يعني رياكسيون
1: قلنا على السويد وعودنا اليوم
4: ليه تمنينا احنا كنا في الفوتبول صار ريف باش انه كيب تحضر ويجي انجورسون بالنسبة تمنينا اليابان هي المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الوطني التونسي هو المنتخب الياباني ويفوز باربعة بأشباه أنا نقول متاع لاعبين يعني صراحة يعني تنجم تخونك أنا نقول الفاكتور برنسيبال في الكرة اللي هو العامل البدني نجم يخون اللاعب
0: لكن العامل الذهني هذيك حاجة تتحكم فيها أنت، ما يتحكم فيها حتى حد، هذيك حاجة إريديتير متاعك وإلا ما هيش متاعك. صراحة احنا العامل الذهني ما كانش موجود، اللي هو هذايا شخصية اللاعب اللي يتقمصها، شخصية اللاعب اللي وقت اللي تبدأ تحكي معاه أنت ومدرب يحكي معاك أنت بريسك جمعة كاملة أونيفو مونتال يحضر فيك نهارة المقابلة يلقاك ما شديت حتى شيء، سوكي في أنك أنت ماكش مركز مع الوطني، ماكش مركز مع المنتخب، مركز في حاجات أخرى. أونيفو فيزيك أنا زاد يحضر فيك باش تجيري مقابلة، ما نجمتش تجيري مقابلة فيزيك مو
1: نسمعوا
0: بلاي، ما همش موجودين.
1: خلينا نسمعوا فيرونار شنو اللي كان قال على خيبة المنتخب في المباراة اللي مع المنتخب التونسي من وجوده كل شيء.
14: قبل أيام من هذه المباراة الأمر كان صعبا، وكان من الصعب جدا إعادة ثقة للاعبين، وفي نهاية المطاف انعكس ذلك على مردود اللاعبين. صحيح، تطلب مني الأمر أن أعيد ثقة للاعبين، ولكن أعتقد أن اللاعبون كانت لديهم إرادة لكي يحققوا الاستجابة، ثم وقعت معاقبتنا في الدقائق الأولى في الشوط الأول. طبعا تحلينا بالنعومة الدفاعية، وفي الشوط الثاني لم نقدر على حماية شباكنا. طبعا العشرون دقيقة الأولى من الشوط الثاني كانت مقبولة إلى حد ما، ولكن لم نرتقي إلى مستوى كأس العالم. هل هي مشكلة دفاعية؟ رأينا ليس هناك تواصل بين المدافعين، بين محاور الدفاع. في نهاية المطاف دفع المنتخب التونسي الثمن باهظا. أعتقد المنتخب الياباني هو منتخب من الطراز العالي، لا يجب أن نبحث عن الأعذار. أداؤنا لم يكن مقبولا، وفي كأس العالم لا يمكن أن تؤدي بهكذا طريقة. معنا كريم حاجي. من الصعب جدا أن نسأل أسئلة بعد المباراة، ولكن سؤالي فيما يخص هذه المباراة، أنت التحقت بالمنتخب التونسي بعد المباراة الأولى، لم تحظى بالوقت الكافي لتحضير المنتخب، كيف اخترت التشكيل؟ أنت لا تعرف اللاعبين، أنت تعرف بعض اللاعبين، ولكن لا تعرف وضعية اللاعبين الذهنية والبدنية، كيف جهزت لهذه المباراة؟ كيف قمت باختيار التشكيل؟ رأيت مباريات أو شاهدت مباريات المنتخب التونسي السابقة، وأعرف أيضا كرة القدم الأفريقية. أعتقد أن اليوم هي مشكلة جماعية، لابد من حل المشكلة الدفاعية.
15: Malheureusement, j'ai pas.
14: Moi, je suis le lab. Al Jamai, le sou al had.
16: Je vous connais personnellement. Vous êtes
14: direct. Anta insan sadak wa nazi.
16: Pour faire un projet avec la Tunisie.
14: Al jeta min ajl mashrou'a kurawi tunisi. Ou, فقط للمشاركة في بعض المباريات المتمم مناقشة العقد مع الجامعة التونسية.
15: J'ai signé pour la Coupe du Monde.
14: أنا وقعت من أجل منافسات كأس العالم. في الوقت الراهن لا أريد أن أدخل في هكذا أمور. كان يتوجب علي أن أساعد اللاعبين أن يؤدوا بطريقة جيدة، لن أرمي بالمسؤولية على الآخرين، أنا أتحمل مسؤوليتي في هذه المباراة. شكرا.
1: أولا إجابة ساعة نبدأ بالكيسيون الأخرى، خاطر هي أهم سؤال اليوم، وكما قلنا راه نحب ولا نكره معناتها ما هيش مرتبطة بيرفيرونار الحكاية، لأنه بيرفيرونار من الأولى مدرب ممتاز صحيح اسم كبير، لكن راه ما هيش بتقف بلاد كاملة ولا تونس كاملة ولا السعودية ما وقفتش عليه وغيره وغيره، مش بتقف على اسم جوار لا أنترونور، على خاطر تفهم من كلامه منرفز برشا شنو هذا، معناتها عبارة قريب شي يقولك شنو هالفوضى والخور اللي جبتوني ليه، معناتها دونك ماهوش راهو باش ما تخزنش من فوق خويا، ماكش انشيلوتي وماكش على كل ما نحبش نراني ديبايت هذوما ما نحبهمش. دونك قال انا مصح كان على كوب دي موند، والنقاش هذا ما نحبش ندخل فيه اصلا تويك، دونك تفهم من كلامه ان ظهر السيد مامبا يقعد، مامبا يخمم باش يقعد. على كل خلنا ناخذوا اللي موجود. السؤال كريم حقي كيف اخترت الافكتيف وانت ما تعرفوش؟ قال لك راه المشكل مجموعه، فما لاعبين نعرفهم، فما لاعبين يحكيوا لي عليهم، لكن المشكل مش مجموعه، مش دينون نحط هذا نحط هذا، يعني حاب يقول بتاتر خالد انه اي كونتينون باش نهبطوا ماهوش بهو باش تقلب حاجه
2: هذه احنا قلنا قبل ما يقول هو انه المجموعه والاختيارات اللي صارت والحاجه ما عملهاش هو وعلاش تبنيت الاختيارات اللي عملها صبري لموشي انت جاوبت قلت هذا باش يعطيو ليكيب فلوس وهذا باش يعطيو ليكيب فلوس ودخلوا له في الاختيارات نتاعو وهو اصلا ما كانش موفق حتى في الاختيارات تاع الناس اللي ناوي باش يلعبها ما كانش موفق فما اختيارات كوتي جمله فما ناس ما ما ما تجمش تكون نتاع منتخب تونسي فما ناس بعيده على الوطنيه وبعيده على العالم التونسي ما عدا هذا يعني حط هو يده على الدم والبوتيتر اكثر حاجه وقت اللي قال سي تان بروبليم دو جروب مشكله تاع مجموعه ويزمنا اول حاجه تبدا تصلح بها هي المشكله الدفاعي نتاعك دونك اذا كان جمعيه انت ما عندكش دفاع ونقول دفاع بيان سور انا ندخل مع الجول يعني بطبيعه لو غران غارديان
1: ترى خلاص مولاي الصخيري بالله شنو قال بعد المباراه
14: كن صادقين لم نرتقي للمستوى المأمول لمستوى منافسات كأس العالم والحقيقة هي أننا لا نملك المستوى لخوض مباراة كأس العالم هل لك من سؤال لقد كان صادقا وشيء جيد أن يكون قائد المنتخب صادقا
2: حقيقة ليس لديه المستوى الحالي للكأس العالم
1: هيد هيد عزيز هيد بشي قدوا لك الكوفي كلام فير دونك ليس خيري قالك ما عنيش مستوى كأس العالم قال اللي لازم يتقال زيد شنقدوا للزيد كل نسمعوا فيه من بعد
4: صحيت يعني
1: قال لك ما كانش عندنا مستوى نتاع كاس عالم وما نيش تاع كاس عالم
4: اي بقى يعني هذايا
1: قائد الفريق
4: مستوى قائد فريق قال لك احنا المستوى نتاعنا ماهوش مستوى كاس عالم المجموعه الكل كما كنا وحكينا احنا اللي الكاليتي نتاع اللاعبين نتاعنا لا ترتقي المستوى نتاع بطوله كاس عالم
1: واضح.
4: كما الفرق
1: الكل نجي لكلامك في فيرونار معناتها اليوم بوتيتر تو كي نعملوا ركول شويه تولي كان حربوش السربينا للشعب سكتناه
4: والله يا
1: لكن لحظه برك اي علاش قلت جينا كلامك انا تو خاطر كي الراس سيد كيفاش يحكي دونك خويا اغزلي انت جاي وتتفرج في جمعيه مكلا خمسه يعني يا مقتنع جينا خويا وراضي وفرحان ونطيح سالارك تحب تصدم على بروجي ونعطيوك لي كارت بلونش وشعب كامل وراك شعب كامل معاك حتى مسؤول في الجامعه لا تجمع يحل فمه معاك خاطر اي واحد يتكلم بالنسبه للشعب التونسي بيه وعليم المسؤولين هذا كان مازال قابل الشعب انه يرى المكتب الجامعي هذايا وغيره وغيره ولو انه كما قلت لك بالنسبه ليا هما ولا غيرهم راهم يجموا يبدلوا شيء
4: ديكلاراسيون اللي قالها تو
1: لكن ديكلاراسيون اللي قالها تو ظاهر نتاع عبد نتاع تعالي بتعالي نتاع شنو هالخور وهالفوضى وانا مانيش تاع هيك ما لي اخويا نتاع هيك انت كنت في زامبيا صديقي كنت في زامبيا يا حبيبي وين كنت معناتها انت كنت في زامبيا وكوت ديفوار معناتها اخويا اغزل يا فما بروجي مقتنع به السيد ونات يو بالصيف عليه معز ناصر وحسين جنيح يعطيو كارت بلونش باش يخدم على روحه وبعد نحاسبوه يا ما اخويا ما تغزلنيش من فوق سامح
4: اي حمزه زاده هو قال كلمه زاده اخرى
1: شنو
4: قال انا راهو جوست جيت
1: كوب دي موند وما نحبش يعني نناقش الكلام هذا تو
4: اي جيت أوكي. كوب دي موند يعني نجم يكون المكتب الجامعي ما فتحش معاه الموضوع باش انه يشد المنتخب بعد الكوب دي موند زاد
1: يعني اي دونك رجعنا للمنطق حربوش الشعب
4: يعني احنا ديل ديبو كنا اللي اسكو ريفيرونار جاي لترميم المعنويات جاي لفرض الانضباط والتسيب اللي صار في المنتخب
1: وهذا ما ينجموش في ماتش زوز ماتشات ما ينجموش اوكي
4: والا جاي باش يفر طريقه لعب ما ينجموش جاي كان انا جبنا مدرب ماكم حاشتكم مدرب اجنبي ما جبناهوش قبل انا جبناه تو مي تو كما قلنا مره في بلاتو يعني انا جبت زوز نخلص في زوز مدربين وانا عندي مدرب برك يعني بالرسمي لو دي تناقض كبير برشا من الجامعة التونسية صراحة يعني تاور فيرونار سافوار يعني بعد ماتش هولندا اسكو نجم يكون موجود على رأس الإطار الفني وإلا يغادر وإلا شنية البروجي ما نتصورش خطرش ما نتصورش بعد النكسة هذية احنا مازال عنا وقت باش يقعد المكتب الجامعي مع مدرب وباش يحضر الكوب دافريك
1: صيف جاي راه ما با كلينا الوقت صيف الجاي معناتها ديجا احنا باش نروحوا من الكوب دافريك
4: اول حاجه
1: نكملوا الصيف ظهالي في اول حمزة. سبتمبر نبداو في تصفيه تاع كوب دافريك
4: شوف
1: شنو شنيو بسته ماتشات ورا بعضهم
4: ما عندناش دي بروجي في تونس هذه والله قناعاتي شخصية ونعرف اللي ما معناش دي بروجي سبورتيف في تونس سواء في الكلوب ولا في المنتخب
1: سي لو مومون
4: أول حاجة
1: سي لو مومون
4: سي لو مومون أما أول حاجة باش يروح يعملها المكتب الجامعي أنه باش نضحيوا بعض الأسامي أول حاجة
1: بيه؟
4: يعني فما أكبش الفداء يعني أوكي. نجم يكون رئيس الجامعة، نجم يكون الوفد، نجم يكون أعضاء المجلس المكتب الجامعي
1: كالعادة. حرابش حرابش
4: حرابش هذيك ندخلوا فيها. ومن بعد
1: اللي بشي شيش الجامعة بعد شو نصرها معناتها ما هو بيد
4: وبعد
1: تيرانيت هذوما وجمعيات هذوما وجوارات هذوما وما بيدو معناتها.
4: بعد باش نرجعوا لل قريب ترجع الكوب دافريك، نرجعوا نخموا في المدرب ويرفيرو نارسكو مازال ديسبونيبل والا لا وخمت في
2: ايش. خليني نتفاهم معك اكيد. احنا هذا توك اللي نحكيوا عليه بالنسبه لي انا ننساو الكوب دافريك اللي هذيه، ننساو الكوب دي موند اللي بعدها، ما نخدموش باللوبجيكتيف توك كاليفيكاسيون، تو نخدموا لوبجيكتيف
1: ريكونستركسيون ولا ريكونستركسيون. ريكونستركسيون مش كوركسيون، إعادة بناء.
2: صحيح.
1: إعادة بناء.
2: خطرة كان مش نبدأ ونحكي مش ندخلوا في بيدا ما.
1: لا لا إعادة بناء بالدولة بالدولة معناتها كاملة معناتها بال بال بال بالتيرانات. إعادة بناء كاملة في الدولة كاملة، إعادة بناء معناتها تيرانات سالات جمعيات كل شيء، طريقة البطولة نمشي والاحتراف بالحق ولا رجعونا هوات خلي في مرويحنا. إعادة بناء يا جماعة.
2: احنا ما نترشحوش ولا ما
1: لا ما نجموش
4: هي لا ريكونستركسيون راهي تتطلب شويه وقت راه
1: بالضبط. علاش قلت لك ضحي لازم كوب دو موند ما عادش تحكي لي عليه 2030 نخدم على السعوديه اخويا، نخدم على السعوديه يعني انا نتذكر يا جماعه كوب دو اي والله ها وعلى على ما زلتش نحكي عليها كالسعوديه اسبانيا الماتش الانونس نتاعو الخمسه نتاع العشيه السعوديه راهي في فرنسا في فرنسا 98 كليت عشرة ولا قديش كليت من عند ألمانيا هي 8 ولا 10 زيدان وقت فرنس زيدان وقت عفس على جور سعودي بالكرافون على ظهره ذكرها ولا 8 كوب جيمونت قطر ربح على الأرجنتين معناتها
4: صحيح
1: سيتا بروجي معناتها البروجي نصبروا عليه معناتها السعودية أكثر منتخب عربي مترشح لكأس العالم أكثر منتخب عربي عامل 7-8 مرات في الأخر ما عمل حتى بيرفورمانس لكن كوب دي موند دخل تاع قطر وما شفنا وجه تاع منتخب تطور.
2: انت قلت احسن كلمه حمزه تو قلت بروجي بروجي احنا تويك لازم نوقفوا مع بعض واحنا نعملوا ليتا دي ليو اش عندنا وين احنا شنو مشاكلنا ونعملوا ان بروجي بروجي يجم يكون ماهوش طويل المدى باش يكون مدى متوسط مدى لا مدى متوسط مدى متوسط يمشي من 5 ل 8 سنين باش نبداو نحكيوا على النتيجه والبرفورمانس
1: ورا بعض ورا بعض. احنا اليوم 26 احنا جوان 26 جوان 27 كوب دافريك جوان 28 لا لا تباني جوان 27 كوب دافريك جوان 28 كوب دافريك خاطر اخر ديسيون ماشيين الاربع سنين راه باش نوليو دونك بعد كوب دافريك ديريكت 2032 معناتها دونك جوان 27 الصيف الجاي كوب دافريك وجوان 28 كوب دافريك وجوان 30 كوب دي موند معناتها هذه كم باش نكملوا بهذا خويا وين باش نمشي
2: 27
1: مش بجوارات هذا نقصد
2: تعرف حمزه
1: بالتيرانات هذوما بالبطوله هذه
2: 27 28
1: جمعيه الغارقه في
2: 27 28 30 ما نحكيوش عليه. أنا بالنسبة لي أنا اليوم 26 زيدنا 6 سنين نبدأ نحكي معك
1: سباها السعودية
2: لا
1: كوب دافريك 34
2: كوب دافريك 32
1: أي كوب دافريك 32 كوب دي موند 34
2: أنا ذكما نخدم على الكوب أنا نبدأ نخدم على الكوب دافريك 32 اللي هو بيدوش اللي هو باش نحضر بيه الكوب دي موند 34
1: البقية الكل حرابش
2: 6 6 سنين
1: البقية الكل حرابش
2: أش ما أنت 6 سنين حمزة 6 سنين يا شكيب 6 سنين يعني اللي كادي تويك يجب يلعب الكوب دي موند كادي دو
1: دو
2: سيب عليك سيب عليك من الايفان 3 وسيب عليك من من على الايفان 3 كان فهم زوز ثلاثه صادقين تو يقعدوا يلعبوا حتى
1: انا تفرجنا فيهم
2: يا تو يفرضوا عليك روحهم
1: صحيح انا تفرجنا فيهم شنو فما في الاخر انا تفرجنا فيهم في تورنوا فرنسا شنو فما في الاخر ترى في حاجه واو نتاع اليوم غدوه حتى في جمعياتهم ترى في ملاعبيه متالقه برشا
2: بوتيتر من هنا لك الوقت نخلطوش على خليل العياري رزين وعمل الكاريير باهية ولا اكسبيريمونتي ونجم يعطي نخلطوش على شوية للغربي
1: شكيب خاطر زينو أخويا رانا أغزلي الصيف الجاي رانا تو الساعة باش نونشانيو من سبتمبر بالتصفية كاس افريقيا وباش تلقى جمهور ماشي الراد طامع باش ليكيب هذي تتحسن ومن بعد باش نمشيو لكينيا الصيف الجاي ولا تنزانيا واحنا نقولوا اي نتعداو زعما ربع نهائي تعداو نصف نهائي بعد ناكلوا الكف الاول الكف الثاني جينا ماتش كيما نيجيريا نخسروا ثلاثة ومن بعد نقعدوا نتفرجوا الاسكول ونروحوا نبداو نسبوا في الانترونور باش تلقاو اونشيني الحكاية
2: ريت حمزة ريت اللي باش يلعبوا كوب دي موند كوب دافريك 2032 ست سنين تاخذهم التو تعمل لهم ان بروجي تو ملتو ملتو وتعمل لهم ان بروجي بعد يدور لك واحد في ليفربول يدور لك واحد في هونولولو يدور لك واحد تونسي في كذا ملعبي هاتوا جيبوا دخلوا لاعب متكون في جمعيه كبيره وكذا يجيبوا معنا. اما انت تويكا تاخو لو ساتور نتاعك تاع ليكيب تاع 32 من التو تحط لهم برنامج تاعش برنامج تقرايه برنامج تونترينمون برنامج تماكله برنامج نتاع سويفي ميديكال برنامج اللي تحب عليه انت وتبدا تخدم الجروب نتاعك من التو تاعش سميها جينيراسيون 32 هي ذيك من التو تبدا تخدمها. فهمتي حمزه؟
1: واضح
2: من التو.
1: مرسي بوكو خالد مراد شاكيب لمي وشاتيك صحة. مرسي عزيز مرسي لكيب الكل لغالب حابين يتوفى فرحة فيت بتنغيصة كالعادة شان نهاركم زين ناس الكل بعد شوية ماتينا لحد كالعادة معكم عواطف خليكم ديما برانشي على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين فم.
17: حديثنا سبور للمتابعة والنقاش حديثنا سبور على أكسجين فم الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.

0: عارفاها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: مصين معاكم وجوست بعد ما ختمنا خاطر تذكرنا التلمون اللي كيما سمعناش تفهم اللي خرجتنا من فخاخنا جملة، لكن ما نجمش نتعدى كيكة من غير ما نبدأ فرحان برشا بصغيراتنا اللي نشحت في البكالوريا واللي نشحت ولا التخرج متاحة، لأنه خالد اليوم حبيتهم يفرحوك خالد مراد، لكن نخصو هيلك ملعبية المنتخب. والله وانا جاي انا وياك في اثنين نقراو فيها متاع انه نفرحوا ان شاء الله ما تنخصوش، درشكون كتب ساتيو قلب جه ربي لا تنخصوا فرحة صغيراتنا بالباك. دونك رغم ذلك نقول لك خويا ألف ألف مبروك وربي فضلهم. محمد المهدي بطبيعة تحصلوا على الإجازة وإن شاء الله ألف ألف مبروك. مجد الإسلام كيف كيف تحصلوا على البكالوريا ونجحوا في البكالوريا، والحاجة باية أنه الزوز بملاحظات حسن جدا وحسن. دونك مهدي حسن في السوتنونس متاعه وحسن جدا، ومجد كيف كيف الإسلام إن شاء الله مبروك الزوز، ربي فضلهم لك الزوز خالد، وإن شاء الله ديما أخويا متربي في عزك.
2: عايشك يا حمزة بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، الأولاد الزوز تألقوا إن شاء الله يكملوا هكا، تعبوا برشا خدموا برشا، كنتوا راهم برشا في سورتو في لي لوسون تاع الحياة أكثرية من القراية، خاطر القراية تتعدى مي الصغيرات كي بداوا فاهمين وين ماشيين ويبداوا عندهم اون اورينتاسيون باهية وان بون أبوي قدرة ربي جي لو ريزولتا. نحب نقول لهم يعطيكم الصحة، نورتوني شرفتوني الزوز بملاحظة حسن جدا بيسير في المنبر هذا
1: وجي ورا بعضهم عرفتها تخرج البارح والريزولتا العشية
2: يعني التسعة والعشرة ودوست الصباح الحداش كملنا مهدي وروحنا من الفاكولتي، مازلنا كي روحنا وقالوا لنا راهو اليوم حضرت ريزولتا باش تخرج، قعدنا قايله كامله كي اللي هكا واحده، وبعد جاء الفرج الحمد لله باش كملنا الفرحه. بطبيعه الحال نحب نشكر كل الاطار التربوي كسوا في الجامعه ولا في معهد منزل جميل على راسهم سي قيس المزهودي المدير معهد منزل جميل، اللي قاعد يقدم يعني في لوحه باهيه لل لل لل لل لل للدراسة وللوحدة، قاعد ديما يجي في المرتبة الثانية وراء المعهد النموذجي بنزرت. حب نشكر الإطار التربوي الكل، الإطار الإداري والعمل في معهد منزل جميل اللي قاعدين يوفروا في مناخ باهي للتلامذة باش يحققوا النتائج هذية. بطبيعة الحال ما نجمش زادا نتعدى من غير ما نقدم تحية لزوجتي اللي هي وراء النجاح هذا الكل، وربي فضلها وربي يخليها لصغيراتها، وإن شاء الله نتمنى النجاح لكل صغيراتنا كيف كيف الناس اللي دورة التدارك اللي هي دورة الأبطال كيف كيف نتمنى لهم النجاح، وإن شاء الله يخلطوا على صغيراتهم. وبارك الله فيك حمزة على المساحة هذه وعلى الديديكاس.
1: ألف ألف مبروك المهدي ومجد الإسلام، إن شاء الله ديما منورين. ألف ألف مبروك اليوم والعائلة كلها.

مبروك الأولاد عند خالد وفرحانين داخل دمراد الكل والمدام وإن شاء الله جيما جيما فرحانين، لكن برشا عائلات أخرى سيدة كيف كيف فرحانين بيان سور. نحب سبيسيال ديديكاس ونقول مبروك الباك اللي يلدز بدي، نقول لها أمك إيمان العائلة الكل، بوك سيدة كيف كيف، خالك راضي، عادل، سمير المقيم في فرنسا، وخالتك زهور المقيمة في مصر، خوك مرتضى بيان سور، الكلهم يتمنوا لك ألف ألف مبروك، إن شاء الله ديما فرحانة ومزيد تألق ونجاح في بقية المشوار الدراسي نتاعها عقب الفرحة صغيرة يلدز، إن شاء الله ديما ديما فرحانة وألف مبروك.

0: فرحة الباكو حدا شكيبة إن شاء الله ربي فضلك النوارات يكبروا خويا وتشوفوا سليمة وقدس في الباك. فرحة الباك دي ما تقعد وحدها، ما نعرفش كان عندك شكون تحب تعملوا ديديكاس ولا تحية.
1: إن شاء الله ربي يفرح الناس الكل اللي نجحوا الباك. مرة أخرى ألف مبروك خالد نجاح الصغيرات، وإن شاء الله ربي فضلك عايشك، وإن شاء الله زادة نتمنى وزادة للصغيرات ولله والعندي شكون زادة تاح صاحبي عنده بنته تحت كنترول
0: إن شاء الله بالنجاح
1: إن شاء الله في دورة الأبطال، وإن شاء الله ربي يوفقهم وينجحهم.
0: شكرا شكيب، شكرا خالد، يعطيكم صحة الناس الكل. بعد شوية عوض فلوني تكون حاضرة معكم ماتينال جديد في الماتينال لحد، وإن شاء الله ألف مبروك للناس الكل. نتصور حتى لديديكاس والتهاني باش تتواصل نهار الكل في برمجتنا على إذاعة أكسجين. مرحبا بالجميع.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين اف ام.

0: عارفاها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
4: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشفرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
5: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
6: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذه وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
8: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
7: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
4: عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان.
9: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان
4: بفقرات متنوعة من 7 للنص نهار على أكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
10: أي نهاركم زين، نهاركم أحلى وأسعد الأيام والصباحات. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي معدين موجتهم علينا. صبحكم بالخير الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا. وقتنا اليوم استثنائي كما تعرفوا، احنا المجال الزميل حمزة طيشي والكيب معاه سي خالد مراد وشكيب مهوش للتعليق على مباراة تونس اليابان اللي وفات الحقيقة برباعية. أسف كبير، ألم كبير خلقوا الماتش هذايا، ولكن احنا اليوم خاصة تعاون مع البرمجة هذه السبيسيال باش نحتفلوا بوليداتنا في البكالوريا ونحاولوا ننساو الهزيمة اللي الحقيقة كانت موجعة برشا، تعتبر الهزيمة الثانية في مونديال 2026. دونك مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بمكالمتكم الهاتفية، تهنيوا العزيز عليكم، تهنيوا وليداتكم، أصحابكم، أخواتكم، كيف كيف زاد أحفادكم، الناس العزيز عليكم الكل اللي خذوا الباك، مرحبا بكم على 31 10 80 90، مرحبا بكل مكالمتكم الهاتفية، فرحانين برشا الحقيقة وإحنا رافقوكم في البرمجة هذه سبيسيال، ونستقبلوا مكالمتكم الهاتفية في برنامجكم متينا لحد متينا للويكاند. ساعة قبل كل شيء نحب نقول ألف ألف ألف مبروك لكل حد البارح وصلوا الميساج ولقى فيه أدمي ولا أدمي، دونك إن شاء الله ألف مبروك لكم الكل، إن شاء الله يا ربي بنجح ديما ولا تألق اللي تعديوا للكنترول، ما فاتكم حتى شيء بإذن الله، أكيد فما نجاح مضمون في الجيب، جست شوية خدمة وعزيمة وإصرار، ذيك كلها كلها نفسية، خاطر باش تعاود ترجع تعاود من أول وجديد، تشوف أصحابك معناها فيهم اللي نجحوا، ولكن الكنترول تعتبر خير من أنها تلقى روحك غيفوزي. بالنسبة للناس اللي محل فاشل حظ السنة ميسالش، بتدخل فما حاجات ما خدمناش عليهم العام هذايا، نحاولوا أنه إحنا نخدمه مليح، نصلحوا اللي ما خدمناش عليه، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله ربي ينجحكم وما تعرفش عليها، ينجم يكون اليوم إذا كانت تتخيل أنه العام هذا اللي ما توفقتش فيه تتخيل انه خسارة، بالعكس نجم يكون ربي مخبي لك برشا حاجات باهية تستنى فيكم في الطريق، وبرشا ناس راهي ما خدتش الباك ما نجحت برشا في حياتها، وفما زادة برشا ناس زادة خدت الباك ونجحت وتألقت ونجحت كيف كيف زادة في حياتها وتبعت الحاجات اللي هي تحبها. دونك برشا فرحة اليوم، هذا هو عنوان برنامج متينا لحد متينا للويكاند، دونك باش نرافقوكم في مختلف المحطات اليوم، باش نستقبلوا مكالمات هاتفية، باش نعطيو الأسماء متاع المتفوقين على مختلف الولايات متاع الجمهورية. البارح أرتيكل لفت الانتباه أنه بكالوريا 2026 أكثر من 50,000 مؤجل لدورة المراقبة، وإن أظهرت الأحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والمتعلقة بالدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 أنه العدد الإجمالي للمؤجلين اللي باش يستاجوا دورة المراقبة بلغ 50,236 تلميذ بنسبة 32% و 3.43. دونك شعبة الاقتصاد والتصرف سجلت أعلى عدد من المؤجلين ب 17,471 تلميذ، شعبة الأداب سجلت أعلى نسبة ب 41.22%، شعبة العلوم التجريبية بنسبة 30%، شعبة علوم تقنية 34%، شعبة علوم الإعلامية 28%، شعبة الرياضيات 14%، وشعبة الرياضة 26%، هذه بالنسبة للشعب وكل شعبة قديش طحوا منها كنترول بالنسبة. سينو وزارة التربية كما شفتوا البارح أعلنت على النتائج وأعلنت زادة على خلينا نقول احنا المتفوقين على المستوى الوطني، شفنا البارح على معدل كان 20.01 وفرحنا به برشا برشا، المعدل هذايا صاحبة اعلى معدل تحدثت وقالت انه كل معناها ديسيبلين وكل انضباط هو اكيد الطريق نتاعو النتيجة نتاعو تكون واحدة اللي هي النجاح، قالت البارح وصرحت اللي هي ياسمين اليعقوبي من ولاية الكاف المتحصنة على معدل 20.01 من 20 في شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بالكاف، قالت أنه التميز هذا كان ثمرة مجهود جماعي شارك فيه الإطار التربوي والتدريسي إلى جانب الدعم الكبير اللي حظيت به من أسرتها والمحيطين بها. تحدثت صاحبة أعلى معدل وطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، قالت أنه وقت اللي جاها الأخبار متاع نجاحها وتحصلت على أعلى معدل وطني عبر الأسماس على الهاتف والجوال حست بصدمة كبيرة وما صدقتش انها تحصلت على المعدل هذاك، واصيبت بالذهول واحتاجت الى اعاده قراءه الارساليه 4 مرات حتى تستوعب النتيجه وتصدقها، واعتبرت انه الانجاز هذايا مش نجاح فردي بقدر ما هو ثمره عمل جماعي ساهم فيه اساتذتها وادارتها التربويه وعائلتها، واكدت على انها تتقاسم فرحه التميز هذايا مع جميع من ساندوها طوال مسيرتها الدراسيه. زاد كيف كيف الاولى على مستوى الاداب، زاد شعبه الاداب تحدث وتكلمت وقالت انه بعد ما تحصلت على معدل 17.29 من ولاية جندوبة قالت انه الريفيزيون شاك جور ديما اجور هذيك اللي ديما يعودوا بها تلمذة الباك انه لازمتك ديما تراجع اجور ديما تلقاك معناها مركز مع كل النقاط اللي تقراها في الـ في الـ في الليسي وتراجعها في الدار قلت اللي هي كانت ثمره النجاح نتاعها دونك الف الف مبروك للي نجحوا البارح فرحتونا الحقيقه وشرفتونا برشا مره اخرى نعاود نقول بالتوفيق للي طاحوا كنترول وان شاء الله حظ اوفر العام الجاي للي ما وفقهمش الحظ العام هذايا وبرشا ما نجحوش العام الاول وتالقوا في العام الثاني وماهيش نهايه الدنيا وماهيش نهايه العالم واكيد باش تنجحوا وباش تالقوا وباش تجيكم الفرصه نتاعكم ما تقلقوش رواحكم جست حاولوا انكم هكا تريلاكسيو وتكملوا مقعد لكم الصيف اذا كان باش تعاودوا الباك عاودوه ميسالش اذا كان عندكم خطط اخرى اكيد خطط الله افضل واحسن من الف خطه ان شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل مرحبا بكم 31 10 80 90 مرحبا بكل المكالمات الهاتفيه نستقبلوها ببرشا محبه دوف عليكم كان تطلبونا وتهنيوا العزيز عليكم بنجاح في البكالوريا نحبوا نسمعوا الصغاريت في كل دار تونسيه ونحبوا نسمعوا هذا الصغاريت عبر موجات اذاعه اكسجين افهم ونحتفلوا معاكم بالنجاح في البكالوريا مرحبا بالجميع وقعدوا معنا متواصلين

0: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
1: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، صباح الانوار، صباح الخيرات، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات كالعاده والعويد ديما في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، وخاصه زاده تهانيكم على 31 10 80 90 بمناسبه النجاح في البكالوريا. دوك نقولوا الو مرحبا الام الترزي من جرزونه، صباح الانوار، مرحبا.
2: اهلا بنتي، شحالك؟
1: اواك شنو احوالك؟ لاباس عليك؟
2: نهارك زين بنتي، مبروك، كان عندك شكون ينجح
1: يا عايشك. وانتي عند شكون عندك باش تهني ملا معنا اليوم؟
2: والله عندي بنيه خذات لي النوفيام، وبنيه تنقلت للثاني ثانوي، وبنيه كملت ان شاء الله قول معايا التخرج نتاعها
1: ما شاء الله،
2: جبايه وماليه
1: ما شاء الله. ان شاء الله ديما لنا ناجحين ومتالقين، دونك ان شاء الله ربي يفضلهم.
2: والله خذات لي زين والحمد لله، برشا برشا
1: ما شاء الله ما شاء الله يا لله.
2: تبارك الله، الحمد لله الحمد لله،
1: ان شاء الله ديما ناجحين ومتالقين، والتعب نتاع عام كامل الحمد لله معناها، وكل لا بالنجاح، وكالتعب هذاك والتضحيه هذاك نتاع الاولياء كل لا بالنجاح في نهايه المطاف. دونك ان شاء الله ديما فرحانه بهم، ان شاء الله ربي يفضلهم لك كل لله. على شكون تحب تسلم؟
2: مبارك للي نجحوا وان شاء الله العاقبه للي ما نجحوش، ان شاء الله العام الجاي واللي تحكم طول ربي يوفقه، وان شاء الله والعبره في المشاركه والمثابره مش وصول الكليه ويروح.
1: اكيد اكيد، وديما في الانضباط.
2: ايوه خاطر عندي شكون قرا مصلي على النبي في 2004 ولدي كرمتها ليلى بن علي. الحمد لله توا يخدم مهندس تقني.
1: باهي دونك ان شاء الله ديما متالقين وديما متفوقين. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو لكم انتوما على الاستماع، مرحبا بكم. نعاود نذكر 31 10 80 90، تهنيوا العزيز عليكم اللي خذاوا البكالوريا وتقولوا لهم الف الف مبروك، كيف كيف زاد حظ اوفر اللي طاحوا كنترول، واللي ما نجحوش ان شاء الله العام الجاي ينجحوا ويتالقوا. 31 10 80 90، 53 53 51 53، على ذمتكم السادة المستمعين والمستمعات. دونك تطلبونا تكلمونا وتعديوا لديديكاس متاعكم برشا محبة برشا انرجي مزيانة كالعادة والعوية، ديما في استقبال مكالماتكم الهاتفية، ديما في استقبال المحبة متاعكم. نفرحوا برشا برشا وقت اللي جينا مكالمات هاتفية، وقت اللي يكونوا الأولياء فرحانين برشا بصغيراتهم اللي يتألقوا. الحقيقة شفنا برشا فيديوهات مؤثرة هبطت على التيك توك وقت اللي صغيرات استناو في النتيجة متاعهم، ولحظة انه جاهم الميساج لقوا فيه انهم نجحوا، كانت لحظة مؤثرة ومؤثرة للغاية. زادة كيف كيف هما شكون اللي ما نجحوش عام ناول، ووثقوا اللحظات متاع كيفاش صعيب انهم يعاودوا العام مرة اخرى، ورغم ذلك في نهاية المطاف العام هذايا نجحوا. دونك ان شاء الله يا ربي ديما ديما بالتوفيق والتألق لكل التلامذات اللي قاعدين يسمعوا فينا. وزادة كيف كيف ان شاء الله مبروك لكل المستمعين والمستمعات. ناخذوا تليفون من عند نجوى. الو مرحبا يا نجوى.
3: اهلا،
1: صباح الخير. لك لاباس عليك؟
3: لاباس الحمد لله، عشرة ديما فرحانين.
1: يعيشك يا لاله. شكون عندك شي تهني ملا لاله نجوى؟
3: عندي شكون باش نهني حبيبات نحبوا برشا.
1: اييي.
3: نقدم تحية ملك صافي.
1: اييي.
3: كلية الحقوق.
1: اها.
3: صافي
1: كيف تخرج في البكالوريا؟ ان شاء الله الف الف مبروك ليهم الكل يا رب.
3: هي
1: باش ان شاء الله الف الف مبروك ليهم ان شاء الله.
3: بالله نحب غنيه هكا تاع شويه جو تاع ايمان الشريف هكا، خنبدل شويه جو.
1: يوصل يا لله، يوصل يعيشك يا لله، ان شاء الله الف الف مبروك.
3: ما تفرهدناش في المات
1: ميسالش، انا قاعدين نعوضوا ديجا، انا قاعدين نعوضوا وقاعدين نفرحوا بالصغيرات.
3: وربي يهنيكم وربي يعيشكم الكل.
1: يعيشك يا لله.
3: ونفرح اللي ما فرحش الله يفرح.
1: امين يا ربي يعيشك يا لاله. ميرسي بوكو يا مدام نجوى. دونك تحب تهني العزيزه عليها بنجاحهم في الباك والتخرج، ان شاء الله ديما ناجحين ومتألقين. نعاود نذكر 31-10-80-90 على ذمتكم الناس الكل من طوى تبدأ الإهداءات المكالمات الهاتفية وصغارية نحبوا نسمعها في كل دار تونسية بمناسبة التألق ونجاح في البكالوريا. البارحة فرحنا برشا وقت اللي شفنا برشا أولياء يبارتاجيو الفرحة متاع تلمذاتهم, زادا كيف برشا تلمذات اللي شفناهم البارح كانوا بارتاجيو الدموع الفرحة خاصة بعد عام كامل من التعب من الستريس من الضغط, ولكن بعد الحمد لله كل شيء يتعدى وقت اللي يشوفوا والديهم فرحانين. وهذيك كل خلينا نقولوا احنا هدف لكل تلميذ في البكالوريا يقول لك انا الهدف متاعي الوحيد اني ننجح باش نفرح عائلتي, ان شاء الله ديما فرحانين بكم وراضين عليكم. دونك متواصلين معكم في برنامجكم متينا الاحد متينا الويكاند 31-10-80-90 على ذمتكم الناس الكل. هذه هي الاغنيه اللي نسمعوها توا سبيسيال ديديكاس المدام نشوى ايمان الشريف البوريه.

0: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس.

الرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: انا عوض في العون نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عوض في العون نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم الناس الكل، تحيه كبيره لكم وما كنتوا موجودين قاعدين تسمعوا فينا مع الليل الموجه على موجتنا. متواصلين في الاهداءات واللي ديديكاس نتاعكم توصل بالصوت العالي. فرحانين برشا تكون حاضره معنا مدام فاطمه العبدلي. اهلا وسهلا مدام فاطمه، مرحبا.
4: عسلامه اختي. عسلامه،
3: شنو احوالك؟ لاباس عليك؟
4: لاباس الحمد لله لاباس.
3: يا شكون عندك في الباك؟ ماذا
4: عندي؟ بنت اختي مريم الصافي الباك.
3: اي ان شاء الله. الف الف مبروك،
4: يبارك فيك عايشك. عندي بنتي بنات.
3: اي
4: مهندسه اعلاميه، نظم اعلاميه،
3: ما شاء الله،
4: ملاحظه حسن جدا.
3: ما شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله ديما متالقين وناجحين.
4: عايش. وبنت اختي الاخرى ملكة الصافي، تخرج في الحقوق.
3: اي ما شاء الله. وانت كنت بحذاهم، انت شاركت معاهم في الاحتفال؟ اي اي ما شاء الله، خطر بالحق. محليها الاجواء نتاع الاحتفالات نتاع النجاح والتخرج وقت اللي تكونوا هكا حاضرين تستناو في النتيجه.
4: خدمتها كملتها البارح يومها،
3: درت
4: لنا مونسيون تري بيان في الباك.
3: اي
4: ونزيد نهني بنت سلفي نوشان الهمامي تخرج هذا.
3: ان شاء الله الف الف مبروك يا لله، وان شاء الله ديما متالقين وفرحانين وناجحين يا ربي.
5: والفرحه جمعتنا شو حلوه بنيتنا.
3: ان شاء الله الف الف مبروك يا مدام فاطمه، وان شاء الله ديما فرحانين يا رب العالمين، وان شاء الله العام الجاي ديما تلقاو شكون من العائله فرحان وناجح ومتالق. نخلي لك الكلمه على شكون تحب تسلم مدام فاطمه.
4: نسلم على الناجحين الكل، وان شاء الله اللي في الكنترول ينجحوا ان شاء الله ويفرحونا ويفرحونا. ونحب على اغنيه تعطوها على كيفكم تاع النجاح.
3: باهي يا لله تدلل. ميرسي بوكو مدام فاطمه، يعطيك الصحه. تحب تهني العزيز عليها بالنجاح، تقول لهم ان شاء الله الف الف مبروك. وهذه الاغنيه ديديكاس لكل واحد نجح، عبد الحليم حافظ وحياه قلبي وافراحه.

فيهوش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: معاش بنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوط برديليس تلقى الدربوات خذ البوم العطار

0: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214 55 0 33 0 38.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاته طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. 9:45 دقيقة متواصلين معاكم في البرمجة سبيسيال احتفال بنجاح البكالوريا في برنامجكم متينة لحد متينة للويكاند. فرحانين برشا نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية. ناخذ معنا تليفون من عند مدام حياة. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا،
1: عايش بنتي.
0: مرحبا يا مدام حياة.
1: يعيشك، عايش بنتي.
0: ايش نحوالك؟
1: الحمد لله، عايش بنتي.
0: ايش كون عندك شتهني يا مدام حياة؟
1: بنتي دعاء من منزل الجميل من بنزرت.
0: هيا لله، ان شاء الله مبروك يا لله.
1: عايشك نجحت، ان شاء الله مبروك عليها وعن نجحين الكل.
0: نحب
1: نهدي اغاني الحفظة بتاع النجاح الكل بنتي.
0: ان شاء الله
1: بنتي دعاء.
0: ان شاء الله، ان شاء الله. الف مبروك ليك يا دعاء. دونك هذه هي الديديكاس، تجيك من عند عزيزتك حياة، تقولك الف مبروك عبر موجات اذاعه اكسجين اف ام بالصوت العالي. احكي لي الاجواء البارح وانتم تستناو في الميساج، انت بحذاهم ولا ليه؟
1: هو بكي
0: يا رسول الله،
1: هو دموع الفرحه.
0: اي
1: انا ولدت عاود ولدت نجحني ولدي قبل. انا مش كيما انت يا دعاء، فرحه كبيره استنينا برشا.
0: الحمد لله
1: عقبه ان شاء الله اللي كنترول كل، ان شاء الله ربي نجحهم.
0: ان شاء الله يا ربي،
1: ان شاء الله ربي نجحهم كنترول الكل يا رب.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله تفرح بها في التخرج، ان شاء الله ديما فرحانين ومتهنين وملمومين.
1: عايش بنتي
0: يعيشك يا لالا،
1: ونتمنى لها كل التوفيق،
0: يعيشك ان شاء الله ربي يفضلها لك.
1: يعني الحصه نتاع النجاح الكل نهديها لك.
0: يعيشك يا لالا، يعيشك. ميرسي بوكو يا مدام حياة. دونك هذه هي مدام حياة تهني بنتها دعاء، تقولها الف مبروك، فرحت لها بمناسبه النجاح في بكالوريا. متواصلين في استقبال المكالمات الهاتفية 31-10-98 على ذمتكم. مرسي ألف الجندوبي، رئيس التحرير والتنسيق، عزيز في الإخراج. دونك نفرحوا برشا كيف نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية وتبارتجيوا معنا الأفراح والمسرة. دونك ناخذوا معنا تليفون قاسم. أهلا وسهلا، مرحبا يا قاسم.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا بك يا قاسم، شنو أحوالك؟
2: الحمد لله لباس، وانت لباس؟
0: الحمد لله. عايش كون عندك شي تهني انت في الباك؟ اي
2: نحب نهني بنت عمي هبة الواتي.
0: اي
2: ونحب نقول لها مبروك النجاح في الباك، والعقبة للمستر
0: ان شاء الله. ان شاء الله يعيشك، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة يا قاسم. انت في انا سنة تقرا قاسم؟
2: أنا سنة سابعة.
0: ما إن شاء الله زاد العقبة لك أنت وهي تتعدى عبر موجات إذاعة أكسجين أف أم، وتهنيك بنجاحك في البكالوريا يا قاسم. دونك منين تكلم فينا قاسم أنت؟
2: أنا أتكلم فيكم من فرو.
0: مرحبا بكم، مرحبا بكل اهالينا في فروة. دونك إن شاء الله بالتوفيق لك أنت زادة، ونفرحوا بك يا قاسم في النجاح.
2: يعيشك.
0: ميرسي بوكو قاسم. دونك هذا هو ديديكاس اللي جينا من عند قاسم. سينو ناخذوا تليفون اخر من عند خديجة. اهلا وسهلا خديجة، مرحبا.
3: اهلا عسلامة عواطف.
0: مرحبا بك، شنو احوالك؟ والله الحمد لله،
3: الحمد لله، نشرفوا بيك وبكتيجين وبكم الكل.
0: يعيشك، واحنا ديما معاكم ونشاركوا معاكم مختلف الاحتفالات متاع نجاح في الباك، ونفرحوا برشا كيف تتعداو معانا. دونك شكون عندك في الباك؟
3: والله عندي بنات كويا.
0: اي
3: لا، بنات كويا زوز، واحدة تخرج طب.
0: اها ما شاء الله.
3: واحدة باك.
0: اها
3: اين باك؟
0: أي
3: أسمع أسمع بتخويا، أنا بتخويا بعد أسمع بتخويا طب تخرج طب، وبتخويا تيسير تيسير في الشيء زيدا بعد نجحت زيدا تبارك الله، وبنت عمي زيدا بعد عامها الأول، وعندي بنت أختي عواطف تخرج ما شاء الله عامها الأول.
0: أي
3: وإن شاء الله ماشيين الكل، إن شاء الله إن شاء الله كل عام نسين وكل عام فرحانين. عامنا والبارح عملنا جو كبير ما شاء الله. العالم كله نجحت، وربي نجحني ووفقهم ان شاء الله.
0: ومحليها الاجواء
3: على كيف في عواقب
0: ان شاء الله يا لاله، محليها الاجواء متاع النجاح، ومحليها الاجواء وقت اللي هكا حومه كامله تلقاها عامله جو في فرحه الباك. ان شاء الله يا لاله ديما فرحانين، ديما متالقين، وان شاء الله ديما العائله متاعكم الكل ديما مشرفينكم يا ربي بنتائجهم والنجاحات متاعهم ديما القدام يا مدام خديجه.
1: ميرسي عليك.
0: يعيش ان شاء الله. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة. ميرسي مدام خديجة. دونك ناخذ معنا تليفون آخر من عند سفيان. أهلا وسهلا سفيان. مرحبا.
4: صباح النور.
0: عادة كيفاش ما قولوا لي عادة زميلنا. عادة زميلنا سفيان يا خويا ألف ألف مبروك. والله فرحنا لك ليكيب الكل. زميلنا سفيان بن عيسى مراسلنا من معتمدية ماطر. إن شاء الله ألف ألف مبروك يا سفيان.
4: يبارك فيكم يبارك فيكم والعقبة لصغيراتكم الناس كلها إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا سفيان. اسمعني هو طوى إحنا ديما متعودين تنقل لنا الأجواء لحظة بلحظة في مراسلة. دونك حكينا حكينا البارح كيفاش عشتوها نهار البارح.
4: والله بون سي تي جورنا اكسيبسيونيل.
0: هي اللي نشحت بنتي
4: صغيره. عندي بنيه كبيره الحمد لله في تاع الماستر دو ريشيرش.
0: ما شاء الله.
4: عندي بنيه ثانيه صغيره تعمل باك سيونس. الحمد لله
0: الحمد لله.
4: الاجواء الفرحه التونسيه فرحه النجاح اللي موجوده في العائلات كلها ان شاء الله تكون الزغاريد الفرحه. دار 5 نتاع العشيه طلعت الريزلت بون. مالوروزمون للاسف انا معناها متعرض للاصابه معناها عندي كسر في ساقي كسر في يدي. ما نجمش نعيش الفرحه فيزيكمون. عشتها مورالمون بدرجه كبيره برشا
0: الحمد لله. هيك فرحتك بنيتك
4: اكيد
0: وعملت هذا الكل على خاطرك باش تفرحك. دونك اكيد راك فخور بها يا سفيان.
4: اكيد اكيد الحمد لله الحمد لله. فخر كبير فخر عظيم برشا بحق كون واحد يشوف الفيلمي اللي عطاه له ربي كونه ينجح. الحمد لله ينجح كونه يوصلهم البر الامان باذن الله. وربي يحفظ صغيرات كل ربي ينجح صغيرات كل والله لا يحرم اي عائله تونسيه واي ام وابو من الفرحه بتاع نجاح صغيراتهم ان شاء الله.
0: الله. وانا بمناسبه عيد الاباء نحب نقول لك كل عام وانت حي بالف الف خير. انت زاد بكونك اب البنتي ان شاء الله ربي فضلهم لك ان شاء الله ديما ديما فرحان بهم. دونك زاد انت من خلالك انت زميلنا سفيان بن عيسى وزاد كيف كل الاباء اللي يسمعوا فينا ان شاء الله كل عام وكل الاباء حيين بالف الف خير. دونك الحقيقه سنتيمون هكا مختلف وقت اللي تحكي بالحق على قيمه وعظمه أب. أنت سفيان تحية كبيرة ليك. تحية كبيرة البوك ألف ونعرف قديش يعني لك برشا. إن شاء الله ربي يرحم الوالد يا عزيز. وإن شاء الله يا ربي ديما الأباء متاعنا الكل حيين بألف ألف خير. إن شاء الله ربي يرحم كل بو بليتو يرحم كل بو توفى وربي يشفي كل بو مريض. وإن شاء الله ربي يفضلنا كل الأباء. دونك هذه هي الفرحة الحقيقة نبرتجيوها معاكم في برنامجكم ماتينا لحد ماتينا للويكاند. هذه هي هذه الأجواء الأخرى الجانب الآخر من الاحتفالات متاع الباك. دونك دخلت السعداوي. هذه هي الطبلة تسمعوها توت سويت على موشات أكسيشن.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: سوبات ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyadi Emina. Majmoua Awes Aoukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Si Halkarhabtek Wedouk. Ou Mahom, Tensash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تجمد كلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: مبروك لكل ولادنا لدنين في الباك واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين.

0: اتصال تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصال تونس لكلنا على موجه الفرحة.
1: يلا

مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد معدل الموجة على موجتنا. مازلت متواصلة التهاني بمناسبة النجاح في البكالوريا، دونك إذاعة أكسجين أف إم تحب تهني التلميذ أسامة بن رمضان بمناسبة نجاحه في امتحان البكالوريا رياضيات. كيف كيف زاد يتقدم فريق إذاعة أكسجين أف إم بالتهاني إلى كل عائلته، ألف ألف مبروك النجاح المدام برهان والسي برهان ومدام وفاء الغرسلي. دونك ان شاء الله الف الف مبروك، ان شاء الله ديما فرحانين به التهنيه هذوما تجيكم من عند مدام منال مقداد. ربنا تحب تهنيكم تقولكم ان شاء الله الف الف مبروك، ان شاء الله ديما فرحانين به، ان شاء الله ديما متالق.

0: دونك ان شاء الله الف الف مبروك يا اسامه بن رمضان بوك سي برهان ومدام وفال غرسلي، يتمنوا لك النجاح والتوفيق ديما. دونك زاد متواصل معكم في لي ديديكاس. دونك ريان بالرحومه ما شاء الله متحصل على معدل 18.11 شعبه رياضيات من حي العريش تينجا. دونك بوه حسن بالرحومه وامه حنان العمراوي يهنيوا ريان ويقولوا له ان شاء الله الف الف مبروك.
1: يا امي راني ادمي يا امي ادمي يا امي يا امي ادمي يا امي.
0: شنو ديديكاس اخر لمحمد امين سميده شعبه الرياضيات نجح. دونك مدام الفا البجاوي تهني ام رشيده المهذبي تقولها ان شاء الله الف الف مبروك وان شاء الله ديما ناجح ومتالق.
2: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك.
0: دونك زادا كيف كيف الفل بجاوي تهني اياد النفزي شعبة إعلامية. دونك تهني أمو مريم وتهني زادا كيف كيف بو حافظ المزي تقولهم إن شاء الله ألف ألف مبروك وإن شاء الله ديما ديما ما فما كان نجاح والتألق على الدوام.
3: ألفين مبروك
0: فوالا. دونك هذو هما لي ديديكاس اللي عندنا ومازال اكثر واكثر. ميرسي بوكو للناس اللي تتفاعل معنا على 31 10 80 90 وتحب توصل التهاني نتاعها بمناسبه نجاح في البكالوريا. ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله ديما متهنين محلاها فرحه النجاح. صحيح عشنا شويه غسره البارح سختو انه النتيجه نتاع البكالوريا ما عرفناش ربما وقتاش الوقت المحدد نتاعها، ولكن فينالمون الحمد لله شفنا الفرحة في عيني برشا أولياء وشفنا زادة برشا تلمذات فرحوا والديهم في البكالوريا. دونك خليني نحكي شوية على شعبة الرياضيات اللي تتصدر ترتيب الشعب في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بنسبة 79.41 بالميال. شعبة تحتفل بهال معناها تكون في الرقم القياسي على مستوى النجاح في بقية الشعب. سينو مدنينا البارح احتفلت بأربعة بنات توائم نجحوا في البكالوريا بنجاح. الفرحة هذه عشتها ولاية مدنين وين شافت واجتازت أربعة تلميذات هم توامة اسمهم رباب مرام مريم ورحاب عتيقي من مواليد 4 جوان 2007 اجتازوا امتحان البكالوريا بنجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا 2026. دونك رباب عتيقي تحصلت على معدل 17.77 مرسمة بالمعهد النموذجي بمدنين.

لعبة الرياضيات، بينما تحصلت مريم عتيقي على معدل 16.05، في حين أحرزت مريم عتيقي معدل 14.20، فيما تحصلت شقيقتهم رحاب عتيقي على معدل 13.50، وثلاثتهم مرسمات بمعهد مدنين بشعبة العلوم التجريبية. دونك ما شاء الله فرحة كبيرة في العائلة، أربعة بنيات ينجحوا ويفرحوا عائلتهم في البكالوريا. سينو محمد أمين الشوشين هو الأول وطنيا في علوم الإعلامية، ويتحدث محمد أمين شوشين التلميذ بمعهد ابن سينا بالمهدية، واللي تحصل على أعلى معدل وطني في شعبة علوم الإعلامية، تحصل على 19.54 خلال الدورة.

0: فلاز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826 وإلا 98 680 804. وإلى إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
1: ياخي شنو أحلى من نهار بحر في بنزرت؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيمب البنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلا 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلا عندك ما تختار، ومع الميكلا البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
5: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.

0: بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا وما كانوا هما في الاستماع. إذا أكسجين فام تحب تهني بالنجاح ريان جماعي ولد حسين شهيرة حسين بها، شنقول له ألف ألف مبروك وإن شاء الله ديما ناجح ومتألق.
1: مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك.
0: سينو ناخذوا تليفون من عند سي طارق المحواشي يحب يهني بنته. الو، اهلا وسهلا سي طارق، مرحبا.
2: مرحبا، صباح الفل والسرور والنجاحات والافراح والشيخات والفريد وكل شيء، والبحر وبالغرب والسيابي وكل شيء.
0: كل شيء ان شاء الله ديما فرحانين. كيفاش عشتوا الاجواء نتاع البارح سي طارق؟
2: توتر كبير برشا صراحه، ستريس مش عادي.
0: اي
2: مش عادي، وزيد الرتار شويه النتيجه ترسيت برشا انا العائله كنت.
0: اما بعد الحمد لله هكا تفرهدت وقت اللي خرجت معك هكا الخمسه وحكايه، دونك فرحه كبيره سي طارق.
2: الحمد لله يا ربي، الحمد لله
0: الحمد لله.
2: اسمع فيك بنتي قامت من النوم تويك اللي نشهد.
0: شنو اسمها؟ شنو اسمها؟ اعطينا اسمها.
3: سميرة. عسلامه.
0: عسلامه يا للا، مرحبا بيك، ان شاء الله الف الف مبروك يا للا.
3: يعطيك الصحه تبارك فيك
0: عايشه. احكينا انت الشعبه شنو؟
3: انا بكسبورت
0: رياضه. باي دونك صافا اي ما شاء الله. دونك كيفاش جاكم الباك؟ كيفاش عديتوا في البرينسيبال؟ ساهل في المتناول؟ كيفاش نال الحاجات اللي مشاو؟
3: بين البنين فما فازات صعبوا فيهم فما فازات سهلين، ربي الحمد لله ربي وفقني ونجح الحمد لله
0: ان شاء الله. الف الف مبروك يا للا. الوجهه بعد حاضره ولا ماهيش حاضره؟
3: مازالت.
2: حتى نعمل رينيو
0: اجتماع العائلة لازم يصير.
2: نعمل اجتماع عائلة وبعد ناخذ قرار بحالي.
0: أنتوكا بوك فرحان بيك برشا، عائلتك الكل إن شاء الله ديما فرحانة يا للا ومتألقة، وإحنا إذا عطيك جنافام نفرحوا برشا برشا كيف نلقاوكم ناجحين ومتألقين.

0: أي إن شاء الله ألف ألف مبروك يا ستارق، إن شاء الله ربي يفرحك بها، إن شاء الله ديما فرحانين ومتألقين. سينا ناخذوا التليفون آخر من عند مدام روضة. أهلا وسهلا مدام روضة، مرحبا.
1: عايشك.
0: مرحبا بك يا للا.
1: وبيك يا عايشك يا أكسجين، وفي الأكسجين وديما نسمع في أكسجين.
0: مرحبا بك.
1: وديما نهني بنت أختي حفيظة بريال من جاح البار. ونهني بنت أختي إيه يا بوتوسة تفرغت تسلي عندي.
0: ما شاء الله.
1: وإن شاء الله ربي معاهم والفلوس تحت كنترول.
0: إن شاء الله ربي ينجحوا يا ربي.
1: بنت زارتي زادة تحت كنترول، إن شاء الله ربي إن شاء الله معاهم، إن شاء الله ينجحوا المرة الجاية. نكلمكم إن شاء الله كي ينجحوا.
0: إن شاء الله يا لله على ذمتك ديما وعلى ذمة كل المستمعين والمستمعات، إن شاء الله ربي يفرحك بهم، إن شاء الله ديما ناجحين ومتألقين يا لله.
1: يعيشك يحفظ خاطركم وينجيكم، وإن شاء الله ديما متألقين وديما إن شاء الله ناجحين يا ربي أنتم زادة.
0: ان شاء الله
1: نحب نسمع اغنيه صنديده، هذيك تاع صنديده هي خاصيه النجاح امريكا نحبها.
0: تدلل يا لله تدلل ان شاء الله.
1: نحب الاغنيه تاع صنديده نحبها، خاطر اخواتي يقولوا لي انت صنديده وانت احسن كبيره.
0: ان شاء الله ربي يفضلك ليهم، ان شاء الله ربي يداوم عشرتكم يا لله في الخير ان شاء الله. هاك باش تسمع ملا منها افونغول، هيا رؤوف مهر.

دونك هذه ديديكاس لك رؤوف مهر صنديدة، ان شاء الله الف الف مبروك، وان شاء الله ديما فرحانين ومتهنين. احنا الحقيقه اذا اوكسيجين اف ام تحب تهني زاد زميلنا هشام الجميلي اجمل التهاني الابن محمد الجميلي اللي نجح وتالق بامتياز في البكالوريا اعلاميه. دونك ان شاء الله ربي ينجحه ويوفقه، ان شاء الله ديما متالق وفرحانين برشا الحقيقه بسي هشام وبولد سي هشام وبكل زملائنا واولادهم الكل باسمي انا وباسم كافه ليكيب في اذاعه اوكسيجين فام على راسهم السيد محمد كمال ربنا. الكل نهنيو الصغيرات وابائهم واوليائهم اللي نجحوا في البكالوريا وفرحوا وليداتهم، وكيف كيف زاده اللي ما اسعفهمش الحظ واللي تعداوا للكنترول. اكيد الديديكاس باش يجيكم في عبر موجات اذاعه اوكسيجين فام ان شاء الله في جويليا، تسمعوا أصغريت ويجيكم ميساج فيه أدمي ونجحتوا. دونك ما تحطوا حد شيء في بالكم، وأكيد فرحانين ومتألقين متواصلين معاكم في خلينا نقول وإحنا القاعدة المزيانة هذه اللي قاعدين نفرحوا بكم فيها، نفرحوا قاعدين زادك بصغيراتكم وبالتألق متاعكم. دونك قدوا معنا راجعين ومتواصلين.

0: مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. كنتوا تسمعوا في رؤوف ماهر فنان الجنوب. دونك باش نمشي ومتواصلين في الإهداءات متاع البكالوريا عنا مدام نعيمة تحب تهني ولدها بالنجاح. أهلا وسهلا مدام نعيمة، مرحبا. مرحبا بك يا للا، شنحوالك؟
1: والله الحمد لله،
0: أنا بحضر تحية ليك وتحية للعائلة الكل. نحب نسمع زغروتة يا للا، طوال نفش ندل من ميسيل لازم عزيزة دا يعاونك شوية بزغروتة. دونك إن شاء الله ديما فرحانين ومتهنين. دونك شنو اسم ولدك وفي أنا شعبة؟
1: ولد منزلي.
0: إيه
1: من مثلين
0: ما تعرف مثلين. دونك ان شاء الله يا لله الف الف مبروك، ان شاء الله ديما فرحانين ومتألقين، ان شاء الله ربي يفضل هولك يفضلك العزيز عليك الكل يا لله. دونك العائله الكل توا ملمومه، احنا ما نطولوش عليك، دونك نخليوك في اللمه نتاع العائله. دونك ان شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير. وميرسي بوكو يا مدام نعيمه. دونك فوالا كما سمعتوا مدام نعيمه تحب تهني ولدها والعائله الكل. دونك هذه هي الاجواء الجميله نتاع الباك، وهذا هو النغم اللي نهديوه للي نشحوا في الباك الكل.

0: رجعنا لكم متواصلين معاكم. دونك مازلنا ناخذوا في التليفونات نتاعكم. ناخذوا معنا تليفون من عند مدام حليمه. اهلا وسهلا مدام حليمه، مرحبا.
1: اني خالتها ومراني خالتها، نهني بنت اختي هنا التين.
0: ايش كون معانا للا؟ شكون معانا؟
1: اني حليمه بن سعيد.
0: مرحبا بك يا للا حليمه. دونك تحب تهني بنت اختك؟
1: بنت اختي اللي نجحت لي البارح الباك، شرب اللي هني عليها وطول العمر وربي ينجح ولاد الفجاده.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا للا، ان شاء الله
1: عايش بنتي يا ربي.
0: ان شاء الله يا للا ديما فرحانين ومتهنيين.
1: عايش بنتي يا ربي.
0: عايش كده.
1: قول لها هنا تم من عند ياها كثر عيطوا لي ياها.
0: ان شاء الله لله ربي يفضلك ويطول في عمرك. ولا الحقيقه الحد هكا يكون كبير في العائله يزيد بركه على بركه في
1: والله ده. والله لي اش اللي قلت تشوف شنو احنا عليهم دي كله، خاصه اولاد درفه ولينا ولينا ونهنيها برشا يا ماما.
0: اي كيفاش توا فما الطبله؟ انا وصلتني هكا تسريبات
1: يا بابا البارح الطبلة.
0: اي وانت شنو امورك مع الطبلة؟ كيفاش؟
1: والله يعني هاي تقول لك مدام ألفة عمامتك عاملك سيدو
0: لطف عليك
1: البارح جو هزوري بالسيف.
0: لطف عليك يا لالا، المهم حاضرة بالقلب نتاعك.
1: ماهم قالوا لي كي حاضرة نظرك. والله بالقلب والله ماما.
0: يا لالا ان شاء الله ديما فرحانين وملمومين وان شاء الله ديما ناجحين ومتألقين. ومرحبا بمختلف المكالمات الهاتفية نتاعكم 31 10 80 90 على ذمة الناس الكل اللي تسمع فينا ومعاد لا موجتها علينا. مرحبا بكم. اذا كان عندك حد نجح لك في الباك دونك تتعداو معنا وتعديو التهاني بتاعكم. ناخذوا تليفون من عند ياسين. الو اهلا وسهلا، مرحبا.
2: الو مرحبا اختي، على سلامتكم.
0: مرحبا بك سي ياسين.
2: عايشك. نحب نقدم تحياتي لبنتي اسراء المتالي اللي نشحت لي في الباك.
0: اي ان شاء الله الف الف مبروك.
2: عايشك الله يبارك لك.
0: أي.
2: ونحب زاد ما شاء الله العائله الكبيره نتاعي 90% منهم نجحوا الكل في الكل باش ما نغلطش او كيعرفوا رواحهم. ونتمنى البنت سليم المحواشي في دوره الابطال ان شاء الله بالنجاح
0: ان شاء الله يا رب.
2: ونتمنى لهم الناس الكل النجاح. ونتمنى تعديوا لغناية البنت القوية متاع وائل الكفوري البنتي والمرتي ومامتو.
0: اي تحية
2: تعبوا في الواحد والكل وهم يحبوا وائل الكفوري.
0: تحية كبيرة ليهم ان شاء الله ربي يفضلهم لك وان شاء الله ربي يفضلك انت ليهم. اليوم اليوم العالمي للاباء دونك نحبوا نهدوا لك تحية كبيرة ليك يا سياسين. مالا ان شاء الله ان شاء الله كل عام وانتم ملمومين في الخير. ومرة اخرى الف الف مبروك يا سياسين. دونك متواصلين معكم في الاهداءات، متواصلين في الديديكاس نتاعكم على 31 10 80 90. مانيش وحدي في البلاتو، تلتحق بي ألفة الجندوبي للتعزيزات. هكا حستني بخضيت هكا برشا تليفونات دونك حاضره معايا للتعزيزات. اهلا وسهلا، مرحبا يا ألف.
3: اهلا وسهلا عواطف، ان شاء الله ديما الفرحه في كل دار ومحليها زغروطه ومحليها فرحه نجاح. ونستناو زاد كيف كيف التلامذه اللي المؤجلين لدوره الابطال. بربي ما تلوحوش المنديل، لو ربي عطاكم فرصة ما تبخلوش برواحكم. انتم ما عندكم مستوى معين، زيدوا دعموا المستوى هذاك. وان شاء الله الجمعة الجاية نفرحوا معاكم بنجاح. المهم تبدأوا انتم مقتنعين والصحة لباس، تفرحوا عائلاتكم وتفرحوا زاد رواحكم، خاطر نعرفوا البكالوريا راهي مفتاح لكل الأبواب. وان شاء الله ربي يفتح الأبواب الكل في وجوهكم. وألف مبروك الكل نجح. أنا دخلت عواطف بالحق كما قلت انت تعزيزات. واولا ليك انت خاطرك تفكرت نتيجه الباك نتاعك وكيفاش الواحد يستنى في نتيجه الباك. انا بدي رجعت مش برشا سنوات، مش برشا للباك. ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل، كل واحد يتفكر الغصره نتاع الامتحانات والانتظار. واحنا مازالوا في الحوم، مازالوا العائلات يستناو مع اللي يعدي في الباك ومع العائله نتاعو. نعرف برشا ضغط يحسها التلميذ اللي يعدي في الباك يقول يا ربي علاش جايين هذوما الكل. شو يا ربي ان شاء الله يكون في المستوى عليك. وان شاء الله ومحليها من بعد الفرحه كيف ينجح
0: مصاب الناس الكل يقع هما كامل ماذا بين الناس الكل
3: يلقى العائله الكل ملمومه وراهو فرحه نجح. تسمع باش يكون نجح دز الباب وامشي، ما تستناش تقول ليه راهو ما استدعونيش ليه ما نمشيش. امشي وافرح والفرحة كي أنتي تعطي من قلبك الفرحة راهي ترجع لك مضاعفة لك أنتي لأولادك لروحك لعائلتك. فرحة نجاح نعيشوها مع بعض إن شاء الله. مبروك الكل ينجح.
0: ألفا نحب نستثمر وجودك الحقيقة. هو عيد احنا حسيت ما عطيناهوش حق وهو عيد اليوم العالمي للأباء. نحب نهني الحقيقة كل الأباء اللي قاعدين يسمعوا فينا. زادة كيف نحب نهني بابا إن شاء الله
3: ربي يفضل
0: حي بألف ألف خير إن شاء الله ربي يفضله ويطول في عمره ويبارك في عمره. زادة كيف تحية لسي محمد عايش. الجندوبي الداعم الأساسي الألفا
3: داعم الأساسي بابا روحي عيني ان شاء الله ربي يفضله
0: لي
3: وربي يفرج عليه. بابا نحبك ديما قوي بحذينا وان شاء الله ربي يخليك لينا. انت معناتها الام يقولوا الام تاج على الراس, البوه هو السند هو الظهر هو العماد الظهر. ان شاء الله ربي يفضل كل الاباء ان شاء الله ربي يرحم كل بو تركنا الى عالم افضل ونكونوا الاولاد نتاعهم يخليوا الرحمه لوالديهم. تحيه كبيره للزميله محمد امين عزيزي نقولوا ان شاء الله ربي يرحم ابوه. تحيه كبيره لل أب متاع فريق إذاعة أكسجين فام السيد محمد كمال ربنا نقوله إن شاء الله ربي يفضلك للبنات وربي يهنيك وربي يفضلك مدام منال وربي يرحم الحاج وربي يرحم أبوك ويفضلك وخيانك بالحق ويرحم الحاجة. لهنا تقعد الدعوة الخير كيقولوا راهو ولد الحاج راهو تعدى راهو جاي بالحق محليها هذيك تقعد
0: هو أب
3: للولد ولد
0: يؤدي في زوز أدوار. هو زاد هنا أبوك وساعات كي هكا نغشون نقولوا منا وليداتك عاد
3: هو أبوه هو الأخو هو الداعم هو السند إن شاء الله بالحق. هو خلينا المجال هذية وعطانا الميكرو باش ندخلوا الفرحة لكل دارة من خلال إذاعة أكسجين فام. راهو مش هين باش واحد يعمل إذاعة في الظرف الاقتصادي هذا في الوضع هذية. وإحنا الباب متاعنا محلول للناس الكل, التليفون محلول للناس الكل من غير حتى حسابات من غير حتى شيء. أنتم المستمعين متاعنا راكم راس مالنا وتطلبونا تلقاونا في أفراحكم في مسراتكم نتعاطفوا معاكم نتعاونوا معاكم نسندوكم. انتم زادة سند لينا احنا اذاعة اكسجين فام. احنا الاب متاع الاعلام زادة في اذا في بنزرت بما انه اذاعة اكسجين هي الاذاعة الوحيدة الرسمية اللي موجودة في ولاية بنزرت في الاقليم الاول اللي نحكيه على الاقاليم توعنا خمسة اقاليم في الجمهورية. الاقليم الاول اذاعة اكسجين هي الاذاعة الوحيدة
0: والمختصة في الشأن البيئي زادة
3: مختصة في الشأن البيئي في الشأن العام في الشأن الاجتماعي إذاعة القرب. رنا معاكم رنا داعمين لكم بربي مثالش أنا أقولها بربي نحافظوا على بلادنا نخدموا بلادنا نخدموا مع بعضنا احنا وأولادنا باش نحميوا بلادنا وما نخليوش كي نحسبوا للحرائق ولا نحسبوا الغرق ولا نحسبوا الحوادث ما نحبوش كي نحبوا نحسبوا النتائج. وإحنا تحدثنا في الأوف عواطف قلنا مشرف الأقليم الأول بالنتائج والتمييز الإيجابي. أكيد. المراتب الأولى كانت في المعهد نتاع المعهد النموذجي بالكاف المعهد النموذجي بجندوبة المعهد النموذجي بسليانة وعدد كبير من التلامذة الأنجب النجباء متواجدين في كل ولايات الجمهورية. ما نتحدث على الأقليم الأول كيف كيف ولاية بنزرت حبينا تكون الرتبة نتاع نسب النجاح تكون خير وإن شاء الله نخدم عليها خير. ولاية بنزرت في المرتبة 13 بالنسبة لعدد الناجحين إن شاء الله من حسن إلى أحسن. نقيم ومثالش نعملوا تقييم نبنيه به كيفاش النجم ونحسنه ونخدمه ما نرميوش المنديل نعود نسكر بها الحلقة هذية إن شاء الله ديما ناجحين. أنا بالمناسبة عواطف إن شاء الله ما كونش احتكرت الكلمة بالمناسبة نحب نهني ولد عمتي فوزي الموفق وزوجته مونيا بن عيدة بنجاح بنتهم مرام اللي نجحت في الباك وما يسمعوا فينا توا في غار الملح.
0: تحية لهم
3: تحية لهم وإن شاء الله مبروك يا مرام إن شاء الله مبروك يا فوزي وكل العائلة.
4: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة
3: مبروك. كيف كيف نحب نهني سي عمر المعلاوي اللي هو يسمع فينا من سجنان اللي بنته مريم زادة كيف كيف أخذت الباك إن شاء الله مبروك.

0: هم نجحوا، واللي ما نعرفهمش يعرفوني نهنيهم وقول لهم ان شاء الله مبروك النجاح. اولاد صاحباتي عندي زاد كيف كيف، صاحبتي نادية الكلبوسي تسمع فينا من تونس، ولدها نجح، قلت لي يا ميت قديش تجري كرينا مع بعضنا نادية ومهدي زوجها مهدي مزيان، ولدهم نجح البارح في البكالوريا، قلت شو يا ميت قديش تجري ما شاء الله، ان شاء الله تفرح
1: الجسر تفرح به يا ربي في الباك، كيف ان شاء الله العقبه السلموشه زاد تفرح به هم يتألقوا في البر
0: إن شاء الله. وكيف كيف نقولوا للعائلات الكل اللي عندهم وليداتهم غدوة تبدأ المناظرة متاع السيزيام، إن شاء الله ربي ينجحهم. وانتم صغيرات شفتوا الفرحة وكليتوا البارح الجاتو وشربتوا الجازوز، شفتوا فرحة نجاح محلاها، تكبسوا رواحكم إن شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل، والفرحة تدخل في كل دار، وراهو النجاح في كل المجالات. ننساو كما قلت أنت من أول الميكرو متاعك، قلت راهو ننساو المنتخب الوطني ايش نعمل، عنا عديد المنتخبات الوطنية والكفاءات،
1: ربي عوضنا بالباك حمد لله بقيرة وتعدينا،
0: عنا بارشة كفاءات وطنية موجودة في مختلف أصقاع العالم موجودة، وهي توانسة وخليت البصمة مديحة ومازلت تخدم، ومازلت نخزر لهذوكم، نخزر للنقطة المضيئة متاع التوانسة وين موجودين، وقيت باش نصلحوا الجامعة متاع كرة القدم ونصلحوا المنتخبات. احنا مش كان المنتخب مش موجود، لا موجود منتخب، لا موجود حكام، لا موجود حتى شيء، او كمشينا وصورنا وراه وشوف ربي معناتها محاسن الصدف، المقابلة رقم ألف كانت فيها تونس ديما تونس راهي موجودة وتخلي البصمة متاعها، حبيناها تكون بصمة ناصعة. تحية كبيرة للفريق بالحق، فريق إذاعة أكسجين فام اللي كان مجند من الصباح باش يوصل لكم الصورة، يوصل لكم الصوت متاع الناس الكل، لو حتى كان ما حضرتش لو تحب تسمع وتفركس وين عدي وين عدي. عدينا في أكسجين كان زميلنا حمزة الطيشي والفريق اللي معاه
1: وخالد مرات
0: ومحمد بن عزيز كانوا موجودين،
1: حزوز
0: مفتوح كان موجود، وكلكم انتم المستمعين. بربي قبل ما نختم عزيز بعد اذنك، تحية لكل الزملاء اللي نجحوا لديتهم، هشام جميلي ان شاء الله مبروك لولدك محمد جميلي، انت ومدام هدى البكوري كيف كيف، تحية كبيرة لصديقنا واخونا خالد مراد اللي نجح ولده زده في البكالوريا، ولده الاخر تخرج ان شاء الله الفرحة تعمر في كل دار. تحية زيدة الزميلة سفيان بن عيسى اللي بنته نجحت في البكالوريا، تحية لكل واحد ما تخدم ونجح في مختلف الاختصاصات، شلال بنجحهم كيف كيف. المستمع الوفية وئام التريفي نقول لها شلال مبروك، شلال مبروك نجاح البنوتة، وإن شاء الله تفرح بها كيما أنت تحب وتتمنى، واللي مازال ما سمعش التهنئة راه مازال الحصص متواصلة لهم نهار نهاركم ونجاح لكم انتوما، وكل اللي يسمعوا فينا توا في السوق نقول لهم علي والموجة برشا موزيكا مزينة باش تاخذ توا المشعل أختنا وحبيبتنا وصديقتنا نسرين إبراهيمية باش تعطيكم الموزيكا والجو، تستمتعوا بالأغاني على إذاعة أكسجين فهم. شكرا لك عواطف على إتاحة الفرصة.
1: ميرسي ألفة، شكر كبير لك. نزيد بدوري نحب نحيي الناس الكل اللي سمعونا وتابعونا، فم برشا ناس سمعتنا من الساعات الأولى من الصباح من اللي بدينا الميكرو لربعة في متابعة للقاء اللي جمع على منتخب الوطني التونسي بنظير الياباني، وبعد هكا انطلقت الاحتفالات مع تلميذات البكالوريا، ان شاء الله بالتوفيق للي مازالوا اللي عندهم الكنترول، ان شاء الله بنجاح والتوفيق لهم، والف الف مبروك للمره الالف للي نجحوا في البكالوريا. ميرسي بوكو،
0: شكرا لك
1: ألفة الجندوبي كنت معنا، ميرسي يعطيك الصحه، ميرسي بوكو محمد امين عزيزي في الاخراج والاخراج الرقمي، اجمل تحيات عواطف العوني، باي باي في الامان.
2: أنا عواطف العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكان،
3: أنا عواطف العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكان،
2: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
4: والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت، نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي، ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. حياتك. إيزي زيتونا بي

0: في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد. نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
1: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مثمالك. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة كارتاج التأسيس، طفلك اللي

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زيدة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيشها معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
1: اصناعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira man kital ghiyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. Tashmout kalmouna zeda ala 98 136 448, ou elle 27 957 143.

0: لحد لمت العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار. لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31-10-98 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
1: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، شان نهاركم زين الناس الكل، صباح الفرحة والبهجة والنجاح يا ربي، وإن شاء الله يا ربي ديما ناجحين ومتألقين ومتفوقين. الحقيقة احنا سعداء جدا بتلامذتنا اللي في البكالوريا اللي كانت البارح النتائج عبر الإرساليات القصيرة. إن شاء الله مبروك الناس الكل، محلية فرحة نجاح، إن شاء الله يا ربي أياماتكم الكل فرحة وبهجة ونجاح. هكا كتزغرت النجاح هذيك الحقيقة ما كيفها حتى فرحة. احنا اليوم في برنامج فورم لحد باش نشارككم فرحتكم كيما كل عام تقريبا. نبداو معاكم الفرحة ذي ونعيشوها معاكم لحظة بلحظة. كلمونا وطلبونا على 31-10-98 وإلا 53-53-51-53 من توا حتى الماضي ساعتين. الحقيقة عنا برشا ضيوف حاضرين بحذينا، وبعد شوية إن شاء الله باش نستقبلوا ليكيب الكل متاع برنامج فورم لحد. وما ننساو جديدة ضيفنا باش يكون بعد شوية جمال علوش رئيس جمعية الجهوية لسلك المعتمدين، باش يكون حاضر بحذينا ونحكيو معاه بأكثر التفاصيل. لكن خلينا في البداية نعيشوا معاكم أجواء الفرحة، فرحة النجاح، فرحة البكالوريا. لكن رو فرحة البكالوريا سبيسيال برشا وعندها طعم آخر كي تكون في قراء الأطفال، قراء الأسواس بتونس، اللي الحقيقة نسبة النجاح نسبة مشرفة جدا جدا. نحكيه على 45.9 في امتحان البكالوريا 2026.

0: 20 في صفوف أبنائنا في قرى الأسواس بتونس. ولهنا نحكي بكل فخر واعتزاز أنه تعلن جمعية تونسية لقرى الأطفال أسواس عن بلوغ نسبة النجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا دورة 2026، حيث ترشح الامتحان هذا العام 98 مترشحا ومترشحة من أبناء وبنات جمعية تونسية لقرى الأسواس. نجح منهم 45 تلميذ وتلميذة موزعون بين أبنائها بالمنازل المندمجة وأسرنا في برنامج الدعم الأسري، كيف كيف فيما تأجل 46 مترشح إلى دورة المراقبة مقابل 7 مترشحين رسبوا. نتمنوا لهم الحقيقة النجاح والتوفيق في السنة القادمة، وإن شاء الله يكونوا زادا هما متوجين. كما زاد سجلت قرية محرس أفضل معدل ضمن الناجحين ب 14.42 في بكالوريا اقتصاد وتصرف، يليه معدل 14.34 بكالوريا رياضة بقرية أكودة. كما سجلنا هذه السنة نجاح 3 توأم من أبنائنا ببرنامج دعم الأسرة بقرية محرس، وتعكس هذه النتيجة جهود المبذول من قبل أبنائنا وإطارات المرافقة لهم بقرى الأسواس. كيف كيف زادة ما ننساوش وأنه يتقدم فريق إذاعة أكسجين أفام على رأسهم السيد كمال ربينا إلى عائلة الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس بأحر التهاني إلى جميع الناجحين والناجحات، متمنين المؤجلين في كل التوفيق والنجاح في دورة المراقبة بالنسبة لبكالوريا 2026. وإحنا نشاركوا الفرحة في قرى الأسواس. تحضر معنا عبر الهاتف السيدة حورية رزيق أم بقرية الأطفال الأسواس أكودة من ولاية سوسة، بنتها خذيت الباك البارح، دونك ألف مبروك يا مدام حورية ولكل المترشحين بقرى الأسواس. صباح النور مدام حورية، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله الحمد لله،
0: مبروك عليكم النجاح.
1: نشكركم ونشكر كل من هنانا، وإن شاء الله ربي يفرحنا الناس كلها يا رب.
0: آمين يا ربي. الحقيقة احنا بيدنا نشارك معكم الفرحة، وألف مبروك لكل الناجحين في بكالوريا 2026 من أبنائنا في قرى الأسواس. نتيجة مشرفة 45% نسبة النجاح في قرى الأسواس. كيفاش كانت الأجواء، كيفاش عشتوها؟
1: الحمد لله كانت كل العائلات السوسية لما فرحة، الناس كلها وقفت الترقب، الناس كلها مع بعضنا في اللمة كيف كيف في الفرحة، الحمد لله يا رب.
0: اليوم دورك مدام حورية ودور كل الأمهات اللي موجودين في قرى الأسواس أنهم يتبعوا صغيراتهم من عام كامل، ظهر لي مش خدمة أشهر قليلة، ظهر لي أعوام وأنتم مرافقينهم ومعاهم باش اليوم لقيتوا النتيجة هذه.
1: هي أعوام من اللي هم بديات الوين إن شاء الله نوصلوهم السلامة إن شاء الله يا رب.
0: كيفاش كانت هكا التحذيرات وقت اللي هما يعدي، وكيفاش عشتوا معاهم الأجواء هذه؟
1: نحاولوا نوفروا لهم لمات أجواء مريحة في الدار، لا كانوا بين الدار كلها كما ديارنا العاديين كأي أم معناها تسلها بصغيرها توفر له أجواء في الدار مريحة خليه يحضر على راحته، وقت اللي تتعب لنا نحاول نخرجها شوي متعب. الحمد لله
0: الحمد لله، جبنا نتيجة الحمد لله. ألف مبروك مرة أخرى مدام حورية، وشكرا ليك زادة على المجهودات الكبيرة اللي قاعدين تقدموا فيها.
1: هي بنتي قبل كل شيء
0: ومولداتي
1: قبل كل شيء،
0: دونك ربي يفضلك ليهم.
1: احنا جبتهمش أما ولاد قلبي كما
0: نقول. ان شاء الله ربي يفضلهم لك يا مدام حورية، وان شاء الله ربي يعطيك القوة والصحة يا ربي، وان شاء الله ديما تشوفهم ناجحين ومتألقين. دونك ألف مبروك لجمعية
1: كل واحد ونضمن لهم مستقبلها من كل، ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا رب يعطيك صحة مدام حورية على كل هذه التفاصيل. تحية كبيرة لجمعية التونسية لقرى الأطفال قرى الأسواس على الحقيقة نسبة نجاح عالية برشا، ما شاء الله عليهم، ان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله ديما نشوفهم في اعلى المراتب. اليوم نحكي على نسبة نجاح في قرى الأسواس 45.9%. الف مبروك لهم، وتحية لكل الامهات اللي الحقيقة يقدموا في مجهود كبير برشا، يقدموا في رعاية هامة برشا للصغيرات هذوما باش اليوم شفنا النتائج المشرفة هذه الكل في قرى الأسواس. ان شاء الله ربي ينجحهم، وكيف كيف زاد ربي ينجحكم الناس الكل، والف مبروك للي نجحوا الكل البارح، وحظ موفق موفق للمؤجلين. إن شاء الله يا ربي زادة أنتم تنجحوا وتخلطوا على أصحابكم الكل، وإن شاء الله نسمعوا الزغروطة في دورة المراقبة. احنا فورم لحد بداية بدينا بالأجواء، بدينا بالفرحة، بدينا بالتهاني، وإن شاء الله يا ربي أياماتكم الكلها فرحة وبهجة.

0: هذه هي أجواءنا لليوم في برنامج فرم لحد ما زلنا مواصلين معكم بالموسيقى والجو والاحتفالات. وألف مبروك مرة أخرى لأبنائنا اللي نجحوا البارح في بكالوريا 26. وإحنا مواصلين مع الأجواء, والحقيقة أنا عندي كلمة ديما نقولها, نقول كي نبدأ الميكرو الأول مش معايا الركائز متاعي نحس فما هكا حاجة مش ولا بد, لكن أنا سعيدة جدا بالتحاقهم بالستوديو. كما تعرفوا على يميني عمل هادي البكوري عميدنا وعميد الصحفيين وابن بطوطة الثقافة. صباح النور عمل هادي, شنو اخبارك؟
1: صباح النور رانيا, تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء. تحية الفن والإبداع والثقافة, لأنه ديما الثقافة هي موجودة في برنامجنا.
0: نعوش
1: وأنا بيدي بدوري نهني كل أبنائنا اللي تميزوا في البكالوريا, وإن شاء الله في الدورة الثانية دورة التدارك تتحسن النتائج. لكن أنا اللي ربما أثر فيا ما بلقيش على المستوى الوطني من يمثلنا اللي تحصل معناه
0: كده. إن شاء الله تتبدل
1: الأمور, وإن شاء الله الأمل والأولياء والولي قاعد يصرف قاعد يخدم, إن شاء الله ربي ينجحهم, إن شاء الله تكون بنزرت في مراتب مشرفة.
0: إن شاء الله
1: هذا الهدف نتاعنا,
0: إن شاء الله يا ربي, إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للمؤسسة.
1: وأنا تو بعد عندي شكون باش نهني
0: بيان سور, غي إن شاء الله بعد شوية المجال ليك. على يساري عمل لوك جديد, دخل هذا في هذا, ما فهمتش علاش. أنتم تفرجوا وأحكموا شنو اللي قاعد صاير. عم بالقسم صباح الخير, شنو أحوالك؟
2: صباح الخير, نهارك زين, نهارك دقلة وحليب, نهارك فل وياسمين.
0: ما نحبش الحليب.
2: خذي الدقله
0: باهي,
2: اوكي ملحي, هذا ما تعبش الحليب. كبرتي هكاك, انت ما كبرتي من الحليب, ما شربتيش الحليب بكري؟
0: شربت وما تو ما عادش
2: ما بكري ما كنت تغديتي بالحليب.
0: اي صحيح
2: فهمت. مرحبا بك انت, مرحبا بالاستاذ استاذنا محمد الهادي,
0: صحة طربوشة محليها
2: حلقاك, ما الدنيا قايدة.
0: هي ما هذه مش متاعك,
2: متاع من؟
0: منعرفش,
2: تلبسي فيها انت نلبس فيها هنا.
0: اي خاطر اللي نلبسه انا وتلبسه انت ما يقابلش بعضه, مش كيف انت عندك الاخرى.
1: عمل مزج بين
0: شو اسمها, عمل هادي متاع الحصاد اللي يلبسها. أيه
2: مظلة, وهذه واش ما يمظلة.
0: اي ما سيباكم
2: كوم متاع زي متاع سوين
1: يا راني.
0: قلت
1: راني يا عم القاسم ديما يبدع. عمل مزج بين الكلاسيكي اللباس التقليدي والعصري.
2: لا لا شدي نلبس نلبس انت عن سوين.
0: الحقيقة هي زايدة فيك شطرة.
2: واشي
0: زايدة فيك شطرة
2: من جد,
0: والله تشرة تهبك
2: طلعت كعبة توريس الجافلة. لا مو القايلة رويزها يزمها مضلة.
1: معقول معقول
2: في زمن الجحود.
1: شفتي كي يبدع, فلي يقول لك انا يبدع.
0: اسمع زمن الجحود هذاك طبعت خليني ساعة خاطر هذيك مش نحل معاكم اكثر راهو الدباب بالاخص انت راه ما عادش نتفصلوا, احنا الوقت قاعد يزرب وانا بحذايا ضيف دونك يزلنا نستقبلوا.
2: خلي هذاك باش نفرحوا به بطريقتنا الخاصة نحن.
0: خليني نقدم الضيف.
2: ما تقدميش تو, خلينا نهني جماعة البكالوريا.
0: بعد البكالوريا
2: نقول لهم ان شاء الله مبروك وربي ينجحكم الناس الكل, وما يهمنيش من بنزرت من بنقرداد من شمال الغربي, المهم والتونس ينجح, هذا المطلوب معنا. فهمتي ولا لا؟ ونحبوا ورغم هذا كله معناها تم جهود ومعناها مبذوله من طرف الوالدين, ونهني ولادين الكل اللي جاوا في فتره التدارك, ان شاء الله ربي ينجح
0: ان شاء الله ان شاء الله. احنا ضيفنا لليوم في برنامج فورم لحد جمال العلوش, رئيس الجمعيه الجهويه للمعتمدين. صباح النور, مرحبا سي جمال.
3: مرحبا مرحبا بالحضور الكريم, بارك الله فيكم على الاستضافه.
0: مرحبا, شرفتنا. قولك في الأجواء, احنا راهو اللي غالب هكا
3: أجواء فهم. أجواء معناتها كيفاش يقولوها ممتعة,
0: شفتو
3: فيها عاد عم
0: بالقاسم.
3: عم بالقاسم
0: قولك في اللوك نتاعو,
3: أنا ديما نتابع فيه واحد وزيد يشرفني باش نكون بجنب العميد.
0: عايش عميد
3: إنسان معناتها اللي أنا نكون له برشا احترام, وتعاملت معاه في عدة ميادين وخاصة في مهرجان.
0: هي هاني جايتك للمهرجان تنحكي,
3: هو راجل ثقافة.
0: صحيح صحيح,
1: خليني نضيف كلمات زادة من حقي باش الرجل الفاضل هذا قدم الكثير للثقافة في ولاية بنزرت. المهرجان, مهرجان بنزرت الدولي على يدي هو أعطاه الإضافة, وهذه كلمة حق. قدم أيضا العديد من المجهود لرابطة الشمال لكرة القدم, هو عنده برشا خصال
0: غنية،
1: مسيرة غنية، وهو الوحيد في الجمهورية التونسية اللي حتى بعد الثورة بقي معتمدا في ولاية الكيف. نعم. الوحيد وكررها وأقولها هذا إلى جانب أخلاقه العالية ويتواضع ويستمع ويفيد، معناها هذا بالحق ركيزة مركيز، معناها بنزرت أقولها بكل فخر واعتزاز، وأنا لا أجامل ولا أعادي، لكن في تواضعه في أخلاقه في كاريره اللي عملها وأينما مر نجح هذا التاريخي، التاريخ يقول هذا
0: التركي
1: في مستوى تواضعه ويسهل ونفس يجي يحضر بدون تعالي،
0: رو نقول لك رو هو اشطر النجاح
1: بالضبط، هو متواضع ويؤدي برايه ويقبل حتى النقد ولكن فما ناس ربعون تاعه هو يمشون يمشون كديك الرومي من
0: خلينا في التواضع الجميل،
2: خليني نجنقل بالعربية
0: تفضل
2: خليني نجنقل
0: شد رويحكم تفضل
2: كي نختزل أنا الشخصية هذية في كلمة واحدة نقول رجل دولة بامتياز تقريب هذا هو النجم
0: جبتها بالضبط
2: بالضبط
0: قفلت اللي باش نقوله وانا ونمشي نكملوا عملها
2: مسروقة من عندي
0: يعطيك الصحة هاشتاج مسروقة دونك سي جمال احنا اليوم نحكي على الذكرى 70 لانبعاث سلك المعتمدين ظهر لي كما كل عام فما يوم يكون هكا مخصص في الاحتفالات بذكرى الحقيقة ذكرى هامة برشا اليوم كي نحكيه على 70 سنة لانبعاث سلك المعتمدين نحكيه على دور كبير اليوم للمعتمدين في الدولة التونسية
3: اليوم تعتبر ذكرى معناتها ذكرى خاصة لأنها السبعينية وديما نعرف احنا السبعينية والثمانينية والتسعينية والمئوية يكون عندهم معناتها إضافة أكثر
0: صحيح
3: باش تكون معناتها الاحتفالات السنة مش في يوم 21 جوان باش تكون الاحتفالات على مدة السنة كاملة وباش تخللها عدة معناتها أنشطة تابعة الجمعية أنشطة ثقافية وأنا ديما نحكي على ثقافية وكما قلت أنت تعطي الروح وتعطي الأكسجين للواحد والأنشطة معناتها سياسية اجتماعية ونعاونوا ونحضروا ونكونوا معناتها موجودين كمعتمدين خرتها شاركنا في مؤتمر في الندوة اللي عملتها المرأة والمسلمين عملوها في بنزرة وحضرنا فيها حضرنا في تظاهرات أخرى معناتها المعتمد هو ديما موجود وهو كما نقولوا بكري احنا ديما نقولوا الفيترين الكونتوار الباراشو معناتها هو الواحد هنا حبيت نستغل الفرصة هذه باش نحكي على المعتمدين وعلى العمل متاعهم فما عندنا ستاتيو متاع المعتمدين ان شاء الله المرة هذه خذا منهج رسمي وتقابلنا مع سيد رئيس مجلس النواب هو واللجنة التشريعية متاعه وان شاء الله باش يتم هالستاتيو هذا خاطر ما ينجمش يكون معتمد ولا إطار سياسي راجل دولة كما كان يقول عم بالقاسم وهو ماهوش عنده معناتها الخطوط متاعه والحدود متاعه كي تعمل الستاتيو هذا بقدرة الإله
0: قانونيا يعني
3: قانونيا
0: قانونيا
3: هو موجود هو راه موجود الستاتيو وما تفعلش ان شاء الله في
0: يعني احنا توا سي جمال نحكيو على انه التفعيل لازم
3: تفعيل
0: باش نفهموا احنا رواحنا كل واحد وين يقف وين يبدا
3: يعطيك الصح وهنا من خلاله مش نعطيك حاجه مثلا صارت في وقت من الاوقات معناتها في السنوات الفارطه عينوا معتمدين بلاش خلفيه اداريه وبعد ربما المعتمد هذاك تنهي المهام تاعو هذا حر واحد ولا ما ينجح والمعتمد يقعد كون عائله وعمل دار وعمل الاولاد وبعد يلقى روحه ما عنده حتى شيء
0: لا جراية لا تقاعد لا حتى شيء
2: حتى شيء
1: سؤال سي جمال هل قدمنا في الإشكال هذا وإحنا نعرفه وبرشا وضعيات حتى اجتماعية معناه يكون يقدم ويكون كما قال سي جمال عنده كل وفجأة تاني يلقى روحه
2: معزوم
1: قدمناش في الجانب هذا حسب
3: الجانب هذا إن شاء الله خذ معناتها طريق طويل شوية خاطره أما بقدرة الإله
1: مش المستقبل
3: المستقبل ساعة أول حاجة كما يقولوا سامحوني باللغة الفرنسية ستوبي ليوموراجي ما عادش باش يتعين حتى معتمد ما عندوش خلفية إدارية نجيبوش معتمد من الشارع مثلا ولا حاجة ونعينه وإلا يتعين ويدخل ديريكت في الستاتيو ما توليش معناتها وظيفة مهنة
0: يعني اليوم سي جمال اللي فهمته من كلامك لازم اليوم يتم تعيين معتمد وهو ديجا يخدم في مؤسسه نتاع الدوله
3: كيما جرت العاده.
0: خاطر تو اللي قاعد صاير ديجا نعينوا في معتمدين ما عندهم حتى وظيفه
3: ورجعوا تويكا بطاله وعائلتهم ثابت وناس معناتها سامحوني في الكلمه تعذبوا تمرمدوا وخدموا حتى الحظيره واحد باش يعيشك صغار واحد كاري دار باش يخلص الكري معناتها نلقاو روحنا في وضعيه صعيبه. هذا من الاهداف نتاعنا من اول النقاط اللي طالبنا بهم وان شاء الله ماشي في ثنيه صحيحه.
0: باهي احنا باش نواصلوا مع السي جمال ضيفنا لليوم ونحكيوا على دور المعتمدين وعلى سلك المعتمدين نحكيوا في الجانب القانوني زايده كيفاش منين نبداو وين نجموا نتحركوا كيفاش لازم يكون اليوم المعتمد كي باش يترأس منطقه من المناطق كما كنتوا تسمعوا انه كيقول لك لازم يكون عنده على الاقل خلفيه اداريه بمعنى انه عنده شغل ديجا يخدم قبل باش لا قدر الله من بعد اذا كان صار العزل والا الاعفاء ما يلقاش روحه اليوم المعتمد بدون وظيفه وتتازم الوضع الاجتماعي نتاعه سوى هو والا عائلته. هذا الكل مازلنا باش نحكيوا فيه باكثر تفاصيل مع ضيفنا لليوم جمال العلوش. احنا مواصلين معكم في فورم لحد نخرجوا فاصل وهنا راجعين.
4: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
5: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين البحر المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
6: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط بحر وشمس أمبيونس وموزيكا عومة وتفريد تصوير وسوفنير جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840.
7: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا اوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثمين.
8: التليفون جديد تحب بسيل للقراية ولا للخدمة مع الخضرة ويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عن عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.
10: الراديو سجن
11: فارغ صوتك بالصوت العالي.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
2: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار. لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة. مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 98 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
3: رجعنا لكم من جديد في برنامج فورم لحد وما زلنا باش نحكيو على الذكرى 70 لمبيعات سلك المعتمدين. ضيفنا لليوم حضر بحضينا في البلاتو جمال العلوش الرئيسة الجمعية الجهوية للمعتمدين. ما زلنا باش نحكيو على تفاصيل الاحتفال بالذكرى 70. سي جمال حكينا في الجانب القانوني ولازم اليوم يكون فما قانون اللي يحمي المعتمدين سواء وقت مباشرتهم للعمل وإلا حتى بعد ما يتم إعفائهم المهمة وإلا يكمل المهمة امتاعه. هذا اللي هو جانب مهم نظرا وأنه شفنا برشا وضعيات اليوم بعد ما يكمل المهمة امتاعه يلقى روحه بلاش وظيفة وهذا لهنا فيه جانب اختير برشا على الجانب الاجتماعي امتاعه.
4: صحيح هذا هي المشكلة من المشاكل الكبار اللي قاعدين نعالجوا فيها كجمعية إلى جانب كما قلت لك قبيلي ستاتيو وخذية شوت إن شاء الله مع السيد رئيس مجلس النواب إن شاء الله باش تتم العملية ويخرج إن شاء الله ستاتيو متاع المعتمدين. النقطة الثانية هي الخلفية الإدارية ببعض المعتمدين اللي غادروا قعدوا مساكن ضايعين معناتها ما نقولش مساكن أما نقولوا ضحايا معناتها ربما نقطة قانونية ما كانتش موجودة. إن شاء الله تويك كعمل وقائي بدأ به سيد وزير الداخلية كونه ما يتم تعيين كان المعتمدين اللي عندهم خلفية إدارية والأخرين اللي خرجوا كونه عائلات كونه ديار يلزمنا نلقاو لهم الحلول وندمجوهم في الوظيفة العمومية في الإدارات العمومية مش هكاك يلقاو حل للعائلات متاعهم. والنقطة الثالثة هي بينسور زاد المعتمد وكان نشوفه احنا مقارنة بالبرشة وحاد وهذه النقطة انا محبوش
3: في الميكرو استي جميل
4: النقطة ما نحبوش نحكيو فيها برشا خاطر احنا ماناش بصيغة نقابة احنا جمعية هي واحد هي هي. اما نحب نلمح على حكاية التأجير والتأجير متاع المعتمدين سادة المعتمدين معناتها ربما فما امكانية يلزمها تتم تويكة هي مراجعة معناتها الاجور متاع المعتمدين والمتقاعدين باش تشملهم كل هكاك باش على الاقل يكون فما
3: تحسن الوضعية
4: تحسين الوضعية ويكون فما توازن في في المجتمع
3: متاع مع القدرة الشرائية اللي ارتفعت مع ارتفاع كبير قاعدين نشهدوا فيه. ممكن كل يوم الوضع يطلبوا انه يكون فما زيادة في الاجور بالنسبة للمتقاعدين والا حتى المباشرين
4: خاطر احنا الجمعية رانا نتعاملوا مع المتقاعدين ومع المباشرين ومع المعتمدين والكتاب العامين والمعتمدين الاول فهمت هذه في جمعيتنا واحد وعندنا هيكل متاعنا معناتها من رئيس امين مال كاتب عام على بالمناسبه نحب نشكره سي عبد الرحمن بقنين بصراحه
3: انسان
4: خدام سي عبد الرحمن ومعناتها من الناس اللي حرك معناتها في القوانين هذه وفي الحكايات ككاتب عام وان شاء الله يا ربي نوصلوا للحلول اللي نسعوا لها ونحبوا نحققوها. بالنسبه للاحتفالات قلت على الاحتفالات الاحتفالات راهي باش تكون متواصله.
3: توا ديجا عندنا تكون اعطينا انت البدايه شنو باش يكون فيه النهار الاول نتاعكم شنو باش تعمل.
4: تو كيما اليوم احنا بار اكزومبل انا موجوده هنا في في اوكسجين, فما جمعيات اخرين عندهم اجتماعات وندوات في خاطر احنا عندنا 24 جمعيه على على كامل تراب الجمهوريه موجودين كلهم وقاعدين كلهم ينشطوا يخدموا. عندنا باش نعطيك معناتها البرامج واحد عندنا ديما نخرجوا معناتها في ندوه نقوموا بها وتكون في منطقه سياحيه وتكون حاضرين فيها ربما حتى المعتمدين وعائلاتهم واحد تكون جواندرو ليتي لا كريابل. عندنا حفل السنة حفل سنوي باش نعملوه باش يكون حفل كبير غالا قاعده تو بصدد التحضير. ما نجموش ننطقوا بيريود نتاع مهرجان حتى ما نثبتوا امورنا ونثبتوا كيما تقولوا انتم الفنان والصونو والدنيا الكل بقدره ربي هذه قاعدين ندرسوا فيه. عندنا زاد كيف كيف زيارات نعملوهم ندوات نعملوهم, معناتها عندنا انشطه مختلفه
3: على طول العام
4: على طول العام بمناسبه السبعينيه باش يكون النشاط ممتد على طول السنه.
3: باهي برشا باهي برشا, ما يكونش جوست حكر على نهار بركة باش يكون متواصل على طول العام بالاحتفال بالذكرى 70 لسلك المعتمدين.
5: والله نحب نسأل قداش مخم عندك من مخرط في الجمعية هذه؟
4: الجمعية وصلنا تويك خطر احنا توا فيهم المتقاعدين
3: وفيهم المباشرين
4: المعتمدين اللي موجودين ومباشرين هما 279 معتمد وزيدهم 48 ما بين كاتب عام ومعتمد أول. ما نقولكش اللي كلهم منخرطين عم بالقاسم اما فيهم على الاقل مجموعه نتاع 1000-1500 منخرطين ما بين من المتقاعدين وما بين المباشرين وهذا راهو العدد قاعد ديما يتزاد. فما ناس تو كيما اليوم يسمعوني في ال في ال في اوكسجين ربما يسمعوا يقعد يلوج يجي يولي ويطلبوني تراه وين نحب نعمل الانخراط نتاعي نحب ناخذ البطاقه نتاعي. هذا هو معناتها عمل متواصل عم
5: بالجسم والتمويل يعني من الانخراطات وبر
4: من انخراطات وكاو كان فماشي انشطه نعملوهم مثلا غالا ولا حفله واحد اما الباقي الكل من
3: الانخراطات
4: من انشطه وكاو.
3: باهي برشا. دونك سي جمال اليوم كي نحكيو على المعتمدين نحكيو على دور كبير اليوم في الدولة التونسية أنه يقوم بها المعتمد, لكن زيدا فما جانب آخر اللي هو فما برشا اليوم ولايات فيها معتمديات بدون معتمدين عندها سنوات. علاش اليوم نحن في الوضع هذا؟ هل أنه اليوم معناش شكون اللي نجم يشد البلايس هذوكم وإلا شنو اللي قاعد صاير بالضبط؟
4: هو ما عندناش معتمدين مش لسنوات خاطر فما صار تلافي عدة مرات معناتها شغور هذا وقام معناتها سيد وزير الداخلية بتعيين معناتها معتمدين في عدة مناطق وراول بالنسبة للمعتمدين ما يجمش يكون متواصل لازم ديما فما شغور سواء كان خروج للتقاعد سواء كان يتنقل يمشي لبقعة أخرى وإلا يترقى مثلا في
3: لكن ما يقعش التعويض في الوقت يقعد
4: مدة وهذه من النقاط اللي معناتها جبدناها مع السيد رئيس مجلس النواب بالنيابة مع السيد وزير الداخلية اللي منه هكا معناتها باش تكون العملية بأيدي الولاد. وصلنا في وقت من الأوقات يولي عن المعتمد ما يقعدش يستنى حتى يجي واحد وبعد وقفت العملية هذه نظرا لعدة اعتبارات في الماضي والأحزاب دخلت واحد توا باش ترجع الأمور معناتها في يد الوالي كل ما يصير عنده شهور ديريكت يعلم الوزير الداخلية وزير الداخلية أنا ما عرفتش شكون
3: مع زيدا نحكي وإن شاء الله باش تكون هكا فما فرحة للمعتمدين فيما يتعلق بأنه القانون نتاعهم يتم إصداره ويقع تفعيله وإن شاء الله نشوفوا الأمور تتبدل وعلى الأقل اليوم كل واحد يفهم الوضعية متاعه ويعمل
6: هيك. نرجع سي جمال نحب نسأل هل يعقل تو احنا هو أستاذ ونسميوه احنا معتمد في جهة ما لكن ما قامش بتربص تكويني أو معرفي يجي هل هذا من النقاط السلبية اللي يلزم تداركها ودوركم انتوما باش تشدوا في هذا؟
4: هذا هو صحيح سي سيد عميد انا نقولها ديما كانت قبل ما يدخل للسلك المعتمدين الا ما يكون تعدى على المراحل كل. نعطيك مثلا نتكلم على روحي ما نتكلمش على الناس انا دخلت في الكشافه ودخلت في الرياضه ودخلت في الثقافه ودخلت معناتها في الميادين هذو
3: ميادين الكل
4: تكون لك شخصيه ملمه بعده نقاط. نهارة اللي يجي في كرسي المعتمد كل موضوع يجي قدامه ما يحيرش فيه. يعرف كيفاش يدخل ويعرف كيفاش
3: خاطر ديجا تعدى برشا حاجات.
4: يبدا واحد مازال كيتخرج وخرج ومازال ما بشرش وتجي تحطه معتمد، هذه هي اللي تصير مشكله. وهذه من الحاجات اللي كانت قبل سي الهادي ما يحطوا معتمد الا ما يشوفوا السي في نتاعو ويشوفوا لي زكتيفيتي نتاعو واش عمل واش ما عمل واش عمل باش يجم يتهنوا به ويحطوه معتمد
3: ويقدر برشا به. سي جمال قبل ما نختموا هي دخلنا الساده المعتمدين قاعدين يسمعوا سواء المباشرين والا المتقاعدين، نخلي لك هكا رسالتك اليوم لهم في اطار الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث سلك المعتمدين.
4: أنا أول حاجة نحب نهنيهم بالمناسبة ذكرى 70 لانبعاث سلك المعتمدين، وهو من باش نقولها من أول المؤسسات الدولة اللي تكونت. تصور أنت في 21 جوان 1956، وقت اللي احنا خذينا الاستقلال 20 مارس 1956، معناتها كانت من المؤسسات الأولى اللي تكونت هي سلك المعتمدين. وبعد معناتها جات الأسلك الأخرى. أنا هنا نقول للزملاء المعتمدين اللي معانا ونهنيهم وإن شاء الله نواصلوا في النشاط هذايا ونتعاملوا مع بعضنا في جميع الجهات، وقاعدين نتنقلوا احنا من الجهات، ساعات نعملوا في مهدية، ساعات في بنزرت جينا بنزرت مشينا للسوسة، معناتها نتقابلوا في المناطق الكل باش نعموا الفايدة للناس الكل. ومن ناحية أخرى المعتمدين اللي ما همش معناتها منخرطين واحد يجموا يتصلوا بالمكاتب الجهوية متاعهم ولا حتى بالمكتب الوطني اللي موجود في تونس ويتصلوا ويأخذوا الاشتراكات متاعهم ويشوفوا البرنامج بتاعنا ويبداو ينخرطوا ويشاركوا في البرامج بتاعنا.
3: يعطيك صحة سي جمال، دونك تحية ليك، تحية لي كل المعتمدين اللي قاعدين يسمعوا فينا، أيضا زيدة تحية كبيرة للجمعية الجهوية للمعتمدين بولاية بنزرت. تفضل.
4: هاي نحب زيدة مع كيما توجهت للمعتمدين نحب نهني تلاميذ الباكالوريا اللي نجحوا في الباكالوريا، نتمنى لهم النجاح والتوفيق، واللي ما نجحش إن شاء الله في المستقبل فرصة أخرى، وهكذا رأي الدنيا تتواصل، وإن شاء الله هذوما رجالات تونس المستقبل اللي باش نبنيو بيهم، بما فيهم ولد أختي اللي نجح في الباك عمرو المديني، إن شاء الله نتمنى له النجاح والتوفيق. شكرا.
3: إن شاء الله مبروك، إن شاء الله مبروك عليه يا ربي بالتوفيق والنجاح. وما ننساوش زيادة عنا احتفال آخر، ولو أني ما نعرفش أنا فوالا، عيد ميلاد سعيد سي جمال، امبارح عيد ميلادك، كل عام وأنت بخير. غدوة إن شاء الله كل عام وأنت حايب خير، اليوم ولا غدوة احنا يومتنا كلها فرحة، إن شاء الله كل عام وأنت حايب ألف خير، إن شاء الله طول العمر، إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب، إن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق.
5: وأنا بدوري نقول له كل عام وأنت حايب خير، وربي يشد لك في ساعة بدنك، وربي يبارك لك في صحتك، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح على ولد أختك.
4: ربي يفضلك.
6: كل عام وأنت حايب ألف ألف خير سي جمال، أنت راك قدوة، وربي يفضلك وربي يعطيك بصحة لبدي.
3: يعيشك، دونك يعطيك صحة سي جمال، سعادة جدا بتواجدك معانا في برنامج فروم لحد، احنا موصلين معاكم.
6: تحية لزوجته بربي بيزمني
3: ممكن نزوج تفضل
6: زوجته، تحية ليها مو نجاح الزوج بزوجته، زوجته هي أصيلة مدينة مطري عم بالقسم.
3: ايوة
5: ريتها باسة،
3: دونك تحية ليها، وان شاء الله ربي يفضلها، ان شاء الله ربي يفضلكم اللي بعثكم يا ربي. واحنا كما قلت لكم مواصلين معاكم في برنامج فورم لحد، نخرجوا موزيكا وهنا راجعين يلا.

0: تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: مع شبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبن خيار ديريس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو

0: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانه.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه فلان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي

0: جي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214، 55 033 038.
4: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار. لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 98 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
1: رجعنا لكم من جديد في برنامج فورم لحد، وما زلنا مواصلين مع ضيوفنا في البلاتو. يلتحق بنا الأستاذ والمدرس الباحث أنور محفوظ. صباح النور، مرحبا.
2: صباح الخير، مرحبا، شكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا لأكسجين FM، شكرا لكم جميعا. اليوم جيناكم في إطار الحديث عن أيام المفتوحة أو يوم الأبواب المفتوحة للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر، اللي كان تحت عنوان التكنولوجيا المستدامة والابتكار.
1: باهي برش،
2: وإن شاء الله هو لمحل الحدث الذي نقوم به دوريا مرتين في العام.
1: هو كان الأربعاء 17 جوان.
2: الأربعاء 17 جوان بالضبط. دونك نعملوا أن إيفينمون في أول العام بين نوفمبر ديسمبر، راح نسميوه فورم دونتربريز. هذه الأكثرية يخصص للطلبة اللي يحبوا ياخذوا دي ستاج في الدوزيام سيمستر نتاعهم لي تخوازيام أني. والهذايا نعملوه الأكثرية لي جورني بورت أوفيرت، نعملوهم لل الأكثرية للاتصال بالإيكوسيستم اندستريال ومام حتى لستركتور غوفرنمنتال، باش أول حاجة يتعرفوا أكثر على إنجازاتنا حول لي بي اف او، لي برودوي لي بروتوتيب اللي عملوهم في لي بي اف او، كو سوا في لي ديبارتمون إلكترونيك ولا انفورماتيك. حاجة أخرى زادة باش نحاولوا ندعموا زادة التربصات الصيفية، وزاد حتى الامكانيات التشغيل، دونك دعم للتشغيلية بالنسبه للمتحصلين على الاجازات وعلى الدبلوم.
1: وهذا الكل وين يصير؟
2: هذا يصير بالطبيعه في المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بماتريسات ماتر.
1: باهي برشا.
3: انا نحب نوجه تحيه للسيد المدير سينو الزيتوني، الاستاذ الجامعي اللي تعاون معنا واذاعتنا، وكذلك كل الساده اللي حرصوا وبحذانا، وسي أنور محفوظ اللي صاروا وبرمجوا وعدوا التظاهرة هذه اللي هي كانت ناجحة، نجاح كبير، نجاح فني حضوري تنظيمي، واللي تفتح كما قال ركز عليه الأستاذ هي الأفق تشغيلية بالنسبة للطلبة والمتخرجين كذا. لكن أنا أريد أن أسهل، ما الجديد في التظاهرة؟ شنية الإضافة؟ شنو الجديد؟ يعني أنا تبعت وعشت معاكم العديد من الأيام المفتوحة، شنو الجديد بالنسبة
1: يعني
3: للتظاهرة؟
1: فما هل فما اختلاف بين العام والعام، بين الدورة والدورة، بين الإيفينمون والإيفينمون؟ خاطر أنت كي تقول نعملوا زوز إيفينمونات في وسط العام، واحدة في العام اللي قبل واحدة ندخلوا بها العام الجديد، شنو الاختلاف بين هذوما الكل؟ شنو الجديد؟
2: هو بالنسبة للسنة، بالنسبة للسنة عملنا كان الدورة هذه، خاطر الدورة اللي فاتت كانت معنا مديرة المركز الإشهاد
1: في الميكرو سامحني،
2: كانت مديرة الكاتسي بشيرة بن مبروك الله يرحمها توفيت، وكان جاي ظرف صعيب شوية ما نجمناش نعملوا الفورم دونتربريز، دونك خلينا كل شيء للدوزيام سيمستر. دونك احنا هذايا كان في اطار وفما مشروع نتاع شراكه ما بين وزاره التعليم العالي وما بين السلطات الكنديه، يهم هذوما لي زيسات اللي في تونس الكل. اون بارتيكولي لي سات ماتر. دونك والشعار ان فيت والعنوان نتاع الشراكه هذه يهم كل ما هو ايكونومي دورابل جرين ايتترا. دونك حبينا انه لي جورني بورت اوفيرت يكونوا تكريس لهال الشراكة هذية ودعم لها الشراكة هذية، وكان هذا هو العنوان، وكانت حتى التدخلات المداخلات والاستضافات اللي كانت كل تهم الشركات اللي يخدموا على الطاقة البديلة، على كل ما هو مناخ، يعني في الإطار هذا. يعني هذا هو الإطار اللي صار نهارتها. دونك وقع التعريف بإسات ماتر من ناحية الأقسام، من ناحية الباركور اللي نقريو فيهم. ومن ناحيه زاد لي ستركتور اللي موجودين كيما لو بول ايتوديون انتربرونور دو كارتاج قطب الطالب المبادر اللي جامعه كارتاج لي سنتر 4 سي لي سنتر دو كارير اي دو سيرتيفيكاسيون دو كومبيتونس هذو مراكز الاشهاد عرفنا بهذوما عرفنا زاد بالنوادي اللي في إيسات ماتر ونشاطاتها وانجازاتها وبطبيعة الضيوف الكرام اللي كانوا من الشركات ومن الإطارات الحكومية زاد تحدثوا زاد هما على مشاريعهم وزاد فما مشروع شراكة عملناه مع لوبول دو كومبيتيتيفيتي دو بيزارت هذا مشروع شراكة مهم ياسر على خاطر فيه زوز عناوين مهمين فما عنوان يهم tout ce qui est entrepreneuriat مبادرة innovation سميوها فما tout ce qui est plutôt entrepreneuriat فما un volet اللي هم l'innovation واللي هم l'industrie 4.0 اللي تخدم عليه يخدم عليه le pôle de compétitivité de Bizerte
1: باهي الشركات هذو ما نتو سمعت زوج شركات موجودة الكندية واللي موجودة لنا اليوم الطلبة اللي موجودين غادي يستنفعوا بعد ما يكملوا بالشركات هذه ولا لا
2: اكيد اكيد اكيد هو تو المشروع الكندي هو هذه شركة ما بين وزارة التعليم العالي وال
1: قديش من واحد يحق له الحق اليوم ينتفع بهالشركات
2: هو لما حالة خصصنا احنا فما ان باركور تعمل فما ان ليسانس تعملت في سات ماتر اللي هي ديدي للشركة هذية اسمه سيستم اندستريال اي انرجي رونوفلابل
1: خليك كمل فكرته عمل هذية تفضل
2: دونك الباركور هذايا باش يقع العمل عليه اكثر مع هو وقع قبوله من طرف الوزاره دونك السنه صارت لابيليتاسيون لي ريابيليزاسيون دي باركور ودونك وقع القبول نتاعو وقاعدين توا ان شاء الله باش نزيدوا ندعموا اكثر الباركور هذايا ما في الشركه الكنديه التونسيه باهي
3: باش معاك لو تسمح تفضل احنا توا عندنا مستمعين يسمعوا فينا واحنا ديما نقولوا مخرجات هالملتقيات وكذا انا اسال شنو هل هناك عقود فعلية ستنجز بعد اللقاء هذايا مع الشركات وكيك معناه نكونوا منصدق وإحنا معنا كلمة نقولوها في برنامجنا نحبوا نسمعوا لما نشوفوا فما مخرجات إذا ما تحقق قاعدين نسمعوا برشا لقاءات وبرشا طلبة لكن في الأخر ما نلقاوش التظاهرة هذه إحنا قلنا رياس فعلا تظاهرة ناجحة تنظيمية
1: شو ما أهم المخرجات اللي
3: أهم المخرجات
1: اللقاءات بعد كل
3: مش المستمع يتبعنا ويفهم حتى اللي ملاك طلب
2: المخرجات تحكي بالنسبة للجورني دونتربريز جورني دونتربريز دوا فينالمون عندنا دي فورماسيون باش تعملوا مع دي ستارت اب دونك لي سور خاطر تو ديجا جوست الاطراف تو نجم ناخذ مثال فما
3: الشارلي
2: نجم نذكر اسم صاحب الشركه على الاقل
1: لا
3: شركه
2: فما ستارت اب معانا فما ستارت اب معانا هو صاحب ستارت اب هذيا كان يعمل بالمعهد العالي ك
1: يعني كان ولدكم
2: ولد عندكم داكور ودونك هو جاء حضر معانا وخذا مداخله وحكى على الستارت اب نتاعو ودونك باش عندنا اون كونفنسيون بور اكوير دي ستوديون ان ستاج وعندنا زي اون كونفنسيون هي لا ميم كونفنسيون زيد بور بور دوني دي فورماسيون في لو دومين دي سوفت سكيلز وميم حتى في لي دومين دي هارد سكيلز مع الستارت اب هذه حاجة يعني بإذن الله يمكن حتى كان يصير نوليون نحكي عليهم وقت فعليا يصير
1: إن شاء الله به توا احنا نسميه الطلبة في عطلة دونك البرامج المستقبلية شنو في
2: هما البرامج المستقبلية إن شاء الله بارتيغ دو لا رونتري المشروع الكندي راهو مشروع صايي بدا يخدم يعني حتى الأطراف الكندية جات لهنا وعملنا لقاءات معاهم وبدينا نخدموا على دونك خذاو هو من الأول المرحلة الأولية عرفوا بالمشروع المرحلة الثانية اللي جاو فيها هو سي لا كوليك دي دوني فما خذات تحصلوا على معلومات اللي تهم لي سات ماتر أون بارتيكولي والمرحلة الثالثة إن شاء الله تو باش نبداو في إعادة دعم هذه الباركور اللي كنت نحكيها الـ SIER سيستم اندستريال انرجي رونوفلابل هذا كيفاش باش يقع اعاده دعمه بطريقه انه يكون اكثر ناجح على مستوى التشغيليه بالطبيعه لهنا فما برامج نتاع دي فورماسيون باش يصيروا اوسي بيان بور لي زونسيون كو بور لي ستوديون هذه موجود يعني حتى الفلوس مرصوده وباش تتصرف يعني هذه امور فعليه
1: باهي برشا حاجات هذوما دونك مهمين اليوم يعاونوا الطلبه في الجانب التكويني به البارح رزلت الباك مؤتمر باش تبدا الاختيارات وشنو اللي يتماشى وشنو اللي لا. انا باش نخدم معاك نخلي لك دونك المجال باش انك اليوم تفضل عمل هيك.
3: انا نحب نسالك مثلا كما قالت زميلتنا رانيا شنو الاختصاصات اللي موجوده عندها في المعهد التكنولوجيا باش نجموا المستمعين يتابعوكم ويعرفوا وين يتوجهوا.
2: احنا عندنا في المعهد عندنا جزء اقسام، فما قسم الالكترونيك وقسم الانفورماتيك والتليكومنيكاسيون. دونك احنا لهنا فما دي باركور بدلناهم داكور دو فاسون انهم يكونوا اكثر استجابه
1: ويتمشيوا مع التطور اللي قاعدين نشوفوا،
2: التكنولوجيا قاعد يصير تولي اللي قاعده تتطور، التكنولوجيا 4.0 يمكن زاد 5.0 بيانتو وما الى ذلك. دونك هذا الكل قاعدين بعين الاعتبار في برامجنا ان ريسبكتون هذا سكون ابل لابروش بار لي كومبيتونس اللي هي تركز على اساس انه اول حاجه هي استجابه لاحتياجات الشركات الصناعيه كسوا في الدومين الإلكترونيك ولا في الانفورماتيك. دونك هما يقترحوا علينا شنو ما نوعية النشاطات اللي يلزمهم يكون طالب متمرس فيهم، وإحنا نبلولوهم في شكل دي ماتيير دي تي بي دي تي دي اتسيتيرا. هذا صار الكل دونك الكل تخدم ودونك تعرض على الوزارة. فما دي باركور تو نستناو اللي هما فما ان باركور اللي جاتنا فيه اون ريبونس واللي هو تقبل ودونك قاعدين تو كيما قلت لك في الإطار مع المشروع الكندي هو اللي قاعدين نخدموا عليه باش نزيدوا نحسنوا ونطوروا.
1: باهي برشا
2: باهي. أنا نحب نزيد نركز على حاجات خاطر فما حاجات صارت مهمة ياسر. فما يمكن حكيتوا عليه، فما المشروع نتاع محمد أديب بوفحجة هي سي اون بلاتفورم دونك ديدي بور
3: الجبل
2: في راس الجبل بالضبط. هو طالب عندنا من سنة ثانية تيك ودونك خدم البلاتفورم هذه اللي ديدي غراتويتمون للفلاحة والصيادين باش ينجموا يقوموا بأنشطتهم في ظروف مناخية ملائمة. أنا ذي أمي في ميرا أنا خدي ذولي أكسجين أفهم حكيت عليه
1: أما حبيت أركز
2: إنه هذا مهم ياسر على خاطر في إطار العنوان متاع الدورة متاعنا. زادا العنوان الثاني اللي هو مهم ياسر هي الشراكة اللي صارت مع لوبول دو كومبيتيتيفيتي دو بيزيرت واللي هو راهو باش يكون حافز كبير ياسر. أولا باش يزيد ينشط ثلاث حاجات مهمين. أولا باش ينشط اللي سكون أبيل احنا لو فاب لاب هذوما سي ان سنتر عندنا دو برودكسيون دو بروتوتيب داكور فيه ماكينات ودونك احنا مع سي رمزي الزمالي دونك باش نتعاونوا باش ندخلوا في شراكات مع اطراف اخرى على اساس انه نزيدوا ندعموا اكثر السنتر فاب لاب نتاعنا نحنا. كيف كيف احنا عندنا نجاحات في او نيفو دو لونتربرونيا اترافير لو بول ايتوديون انتربرونور وميم حتى اترافير d'autres clubs qui m'a Inactus qui m'a I3E etc. Donc هذين نحبوا نزيدوا ندعموا خاطر احنا عندنا رصيد ونحبوا ننجحوا معاهم. هما عندهم ان انكوباتور قاعد يخدم دونك نحبوا طلبتنا الى انتغر الانكوباتور هذاك ويزيدوا يقدموا اكثر. وعندهم زاد لي لو فولي اللي هو الاندستري 4.0 اللي فيه عده اختصاصات من عشان كنت تحب جوست نذكر لك منهم شويه واللي هم ان بو لا جورني نتاعنا كيما لي تكنولوجي 4.0 كيما لي تكنولوجي اللي يهموا الصناعات الغذائيه كيما الفلاحه الذكيه كيما المحافظه على المياه كيما الطاقه البديله ايتترا. دونك هذه الكل احنا خدمناه. فما برشا عناصر اخرى مازلنا نجموا نحكيوا عليهم اما هذوما من ضمن العناصر الاساسيه اللي تهم شركتنا واللي هما في يعني باش يكونوا ان شاء الله نتائج ثابته في المستقبل.
3: سؤال أستاذ شنو مدى تفتحكم على محيط معتمدية مادر؟ طيب أنتم ما عاد قاعدين تتواصلوا مع المحيط الخارجي معاكم؟
2: بالطبيعة
3: فما ايه اعطينا امثلة مثلا اعطينا امثلة حية.
2: احنا ديجا في البروجي كندي وحتى قبل يعني كسوسوا في البروجي اللي عملناهم قبل فما البروجي باك 4C هذي البروجي دلابيا لكاليتي بالنسبة لسنتر 4C بالنسبة البروجي باك دي جي اس او زيدا كيف كيف دون الكادر دي بروجي باك 4C انفتحنا دونك عملنا فما سلسلة من البارتنريا اللي عملناهم مع الشركات هذوما مع دي ستركتور كيما السنتر دي زافير كيما دونك فما plusieurs structures entrepreneuriales des structures de l'écosystème industriel كيف كيف عملنا معهم شركات عملنا معهم برامج عملنا معهم des événements فما des formations les hackathons اللي نظمناهم les compétitions اللي عملناهم الكل.
1: دونك خدمة كبيرة قاعدين تخدموا فيها في المعهد. انا نتمنى لكم النجاح والتوفيق عمل هذه. دونك الوقت بدا يداهمنا سي
4: أنور.
5: لحظة برك عمل هادي دونك سي أنور في الختام احنا باش نسكروا الموضوع هذايا والعناوين اللي كنا نحكيوا فيهم معاك والدور الكبير اللي قاعد يقوم به المعهد أنشطة ممتازة تتماشى مع التطور التكنولوجي بالأخص في اللي طغى علينا الذكاء الاصطناعي فجأة وأصبحنا دونك العمل الكل ولا بالذكاء الاصطناعي. البارح رزلت الباك دونك خلي لك كلمة الختام برشا ناس اليوم باش تكون فما كل اختيارات نتاع شنو نتوجه شنو اللي يتماشى معايا شنو اللي لا دونك خليك المجال باش انك تكون هذه كلمة الختام تفضل.
2: شكرا جزيلا. بالنسبة للمتحصلين على البكالوريا
5: في الميكرو
2: نهنيهم ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله بمزيد التوفيق وان شاء الله اختيارات موفقة ان شاء الله في الاورينتاسيون. بالنسبة لنا احنا فما اضافة سناء فما قيمة مضافة بالنسبة للليسانس جدد دونك دي ليسانس اللي هما على بوينت بالنسبة لتوسكي تكنولوجي يعني دون مانيير جينيرال كسوا لي تكنولوجي اللي يهموا التكنولوجي فيرت والا غير دونك دون لاندستري ولا دون لانفيرونمونتال. دونك بالنسبة لنا احنا انفتحنا كسوا يعني في الاختصاصات تاع الانفورماتيك والالكترونيك خذينا بعين الاعتبار هذه الكل وهذا عملناه حسب متطلبات سوق الشغل يعني حسب متطلبات واحتياجات الشركات ما عملناهوش يعني من أذكارنا نحن احنا هذي بلورناه الكل حسب ما تستحق الشركات دونك بإذن الله اللي بيجي اللي بيجي لسات ماتر إن شاء الله باش يكون فرحان اللي إن شاء الله الدبلوم تاعو باش يوصلوا بإذن الله للحصول على عمل. فما حاجة سمحني باش نكمل بها راهو هذي ما يكفيش دبلوم قراية في لسات متاع ماتر وهذي ديما قاعدين نركزوا عليه راهو فما دي فورماسيون قاعدة تصير فما دي بارتيسيباسيون دون دي كلوب
5: القراية والتكوين مهمين
2: دونك هذايا قاعدين نخدموا عليه زيد اون ميم تو.
3: انا نسال سؤال الى جانب التدريس وكذا ماذا عن الانشطه الثقافيه والترفيهيه بالنسبه للطلبه راهو حاجه هامه برشا هذه شنو هو المعهد نتاعكم يلزم هنا نشوفوا كيما نلقاو تدريس ما شاء الله عليكم كيما نلقاو انشطه موازيه ثقافيه ونحب نوجه تحيه لسي عادل الخميري اللي هو نسق لنا واللي هو استحملنا برشا لانه بقينا نستنوا في الساده للساده باش هما كملوا اللي سوتنوس
5: نكملوا مع عمل هدي تفضل
2: سي بالنسبه للنشاط النشاطات الثقافيه والنشاطات الترفيهيه موجوده يعني هي نشاط قارة يقوم يعني كما قلت لك اتخذ يعني احنا في اللي بروجي متاعنا دعمناهم واذا فما ديما فما فلوس دونك بالنسبة للإدارة تدعم النشاطات هذه لي ديما قاعدين يسيروا الكلوب ديما دونك
3: هل من مزيد
2: بإذن الله
5: وما
2: جايتنا دي بروجي خاطر تقعد شوية المور مربوطة بالفلوس جايين دي بروجي باش نعاودوا نشاركوا فيهم والفلوس هذوكم دونك باش يكون خصوا فيهم ان شاء الله
5: ان شاء الله
2: النشاطات هذه وغيرها.
5: بالتوفيق والنجاح سي انور محفوظ يعطيكم الصحة على كل هذه التفاصيل دونك بالتوفيق زادة مع العالي التطبيقات ماتر ان شاء الله ديما هكا نسمعوا مثل هذه التظاهرات القيمة والثرية واللي فيها فايدة كبيرة بالنسبة للطلبة. احنا مواصلين معكم في برنامج فورم لحد نخرجوا فاصل وانا راجعين.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

من العمارة توصلنا الماضي ساعة وخمسة واربعين دقيقة على موجات إذاعة أكسجين FM، وإحنا واصلين معكم في برنامج فرم لحد. وكما تعرفوا مازلنا مواصلين مع أجواء النجاح والفرحة والبهجة. كما تعرفوا نعاود ونقول وأنه ألف مبروك لكل الناجحين في البكالوريا 2026، وحد أوفر للمؤجلين إن شاء الله يا ربي زيدا أنتوما تكون عندكم الزغرطة ونسمعوا الزغرطة إن شاء الله في دورة المراقبة. نحب نقول هاني جيتك عم بالقاسم، ألف مبروك النجاح للبنوتة منال بن سيسي بنت جلال بن سيسي. نقول لك ألف مبروك نجاح منال، وإن شاء الله يا ربي تشوفها في أعلى المراتب. دونك مبروك عليها نجاح في البكالوريا وإن شاء الله بالنجاح والتألق. كيف كيف زيدا نحب نقول ألف مبروك للبنوتة مريم، مبروك في التخرج مريم الغانمي بنت فيصل الغانمي. نقول إن شاء الله ألف مبروك نجاح في البكالوريا، إن شاء الله يا ربي نشوفوك في أعلى المراتب يا ربي. مبروك لكم.

0: مناسبة هذية أنا باش نقدم حر التهاني وألف ألف ألف مبروك الولد خونا ناجح الغاوي اللي في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو عازف أورج وفنان كبير ياسر بالتخرج نتاعو. ألف ألف مبروك الولد خونا ناجح في الولايات المتحدة الأمريكية اللي تخرج من أعتى الكليات في الولايات المتحدة الأمريكية. ونجدد له ونقول له بالتوفيق يا ابن خونا ناجح الغاوي.
1: مبروك عليه دونك النجاح وان شاء الله يا ربي فيما اهم. اي عملية دي قلت لي عند الديديكاس
2: زاد باش نقول الف الف مبروك معناها نجاح ريان البكوري ابن شقيقي جاد البكوري
1: نهني ان شاء الله مبروك عليكم
2: اي مسعيداني
1: اي
2: وكذلك عندي زادة جيهان بنت نزار البكوري ابن المرحوم شقيق الأكبر حمدة البكوري
1: إن شاء الله مبروك عليهم يا
2: مبروك زادة بنت سهري نور الدين نورهان التريلي زادة هي نشغل كذا وأختم بتهنية أختي المسرحية وأستاذ المسرح ممثلة أمال البكوري في تخرج ابنها فراس
1: إن شاء الله مبروك
2: بن نور فتحي ابن فتحي كل عام وهم طيبين وان شاء الله
1: ان شاء الله مبروك عليهم الكل يا ربي بالنجاح والتوفيق. عطينا زغروته بالله على عائله البكوري ان شاء الله بالنجاح والتوفيق يا ربي. الف مبروك ليهم مبروك لعائله البكوري كل الناجحين والمتفوقين سواء في البكالوريا والا اللي تخرجوا كيف زاد الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا مبروك عليكم الناس الكل مبروك على وليداتكم النجاح
0: وانت مبروك جاد انت
1: مبروك على شنو؟
0: أخذتي البرمي
1: هاي إن شاء الله مبروك عايزك برمي عودت ومرتي
0: إياك أخذتي إياك
1: أخذيته لا أخذيته الحمد لله أخذيته لا بأس سلكت أموري
0: قدام وعدل أخذتي البرمي
1: والله نسيت قديش الحقيقة ما عنديش فكرة على ال
0: انتبهوا انتوا على المعدل
1: هاي سلكتهم يلا عنا تليفون مدام نزيها صباح النور مرحبا
3: صباح الخير مرحبا بيك ومرحبا بالاكسجين
1: يعيشك
3: نبى التحية لبنت اختي مريم بنسولة مشت في الباك
1: ان شاء الله مبروك عليها يا ربي
3: يعيشك مبارك لها ونبارك لامها ذكرى العزوزي والاخواتها مرهان ومصطفى
1: ان شاء الله مبروك عليها
3: نجاح عزوزي
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة مدام نزيها ألف مبروك البنت أختك وإن شاء الله يا ربي تشوفوها في أعلى المراتب مبروك عليهم الناس الكل
4: الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا
1: إيه كيفاش تو قيدك عم جاي في الباك؟
0: نايم بعد ما شاب هزوه
1: كنت ويسير شنو المعشومة؟
0: أختيني يا بنتي من نقراش قلت لك نقرا
1: النحو الأمية
0: ما نقراش يا بنتي
2: أكبر واحد عبر. أكبر واحد عدى البكالوريا سنة في ولاية بنزرت عمره 72 سنة
0: أي
2: بالكاس معاه وكرا العلم
1: ريت ما عندوش وقت
2: شو كبرت ما زلت صغيرة
1: خلص نقبلوا تليفون آخر مدام وحيدة صباح النور مرحبا
5: الخير
1: عسلامة مرحبا بيك
5: وبيك عايشك
1: مبروك عليكم النجاح
5: يبارك فيك عايشك تخرج عندي تخرج
1: تخرج اي ان شاء الله مبروك عليها اي
5: عايشك ان شاء الله يا رب
1: شو اسمها البنوتة
5: اسمها
1: اسراء بالهادي اسراء بالهادي الف مبروك التخرج هذا سبيسيال ديكاس من عند خالتها كيك
5: ايه ديكاس من عند خالتها هي ما دوبلتش حتى عين حتى في
1: ما شاء الله
5: في الجامعة هي جات الاولى
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله مبروك عليكم اي تفضل
5: حبيت حبيت نهنيها بالمناسبه هذه في التخرج خاطر هي احسن واحده في العائله
1: ان شاء الله مبروك عليها ومبروك عليكم عائله كامله وان شاء الله يا ربي ديما تشوفوها في اعلى المراتب يلا نمشي والتليفون اخر مدام نجوى صباح النور مرحبا
6: اهلا بكم شنحوالكم
1: الحمد لله شنحوالك انت
6: عايش ان شاء الله انتم تكونوا كل بخير وعم بالقسم الحمد لله عليك رجعنا وسمعنا صوت الباهي
0: ربي فضلك وان شاء الله ربي معاكم والف مبروك للي نجحوا
6: عايشه ربي يفضله
0: صحته وعامل هيدي باكوري مبروك النجاح بتاع العائله. عايشه
1: بريت الدرج صحه مدام نجوى ان شاء الله قيمتكم الكلها فرحه وبهجه يا ربي
6: فضلكم يعيشكم وعايشي كمان ربانا عايشكم الكل
1: يعيش.
6: باش نقدم لشيء تاع نجاح هما زوج اخوه واحده نجحت واحده مش كانت تحت كنترول
1: ان شاء الله ربي معاها ان شاء الله تنجح ان شاء الله ربي نجح
6: خيرات الكل.
1: يعني شو اسمها البنوتة اللي نجحت؟
6: البنوتة اللي نجحت اسمها رحمة رحمة رحمة الشرقي.
1: إن شاء الله مبروك شركي. عليها رحمة وحظ موفق لأختها.
6: رحمة الشرقي وأختها مسكينة تحت كنترول.
1: إن شاء الله ربي معاها إن شاء الله.
6: وامها سامي وامها سماح ميلي. قدم تحيه لامها سامح ميلي
1: ان شاء الله مبروك مدام سامح وان شاء الله
6: لا ويحبوا جو
1: غنيه طاعه
6: حتى
1: بحبوا يعملوا
6: شويه جو اسماعيل حطاب زي من عندك
1: سيدي اي ان شاء الله بقدره ربي بعد شويه نسرين شكرا يعيشك ربي يخليك يا مدام نجوى
6: كمال اللي داعه عاملين
0: نشبكوا في الجو ونطبوا الكل. هلا اسماعيل حطاب كوني مهني. اسماعيل حطاب اسماعيل حطاب كوني مهني كوني مهني اسماعيل حطاب تو مش حطاب
1: ان شاء الله. شكرا لك مدام نجوى يعطيك صحه. بعد شويه نسمع اغنيه اسماعيل حطاب. تتحضر هنا زميلتي نسرين في الاخراج. هذا كيف كيف نحب نقول الف مبروك البنوته حنين لونيسي من منزل بورقيبه اللي خذت البكالوريا علوم تجريبيه. الف مبروك لامها كريمه واخواتها وبوها عادل لونيسي. ان شاء الله يا ربي مزيد النجاح والتوفيق والتالق للجميع. مبروك عليكم الناس الكل. إن شاء الله أيامكم الكلها فرحة وبهجة حظ موفق لدورة المراقبة المؤجلين. ما فاتكم حتى شيء. مازلت عندكم فرصة أنكم إن شاء الله تدركوا الوضعية وإن شاء الله تنجحوا الناس الكل يا ربي. ونسمعوا صغاريت في الديار الكلية عمل هيتيا
2: هالفين إن شاء الله باش تكون عنا بعد ما كملنا نافيام توا
1: هو
2: باش ندخلوا في السيزيام وان شاء الله زاد كيف كيف النجاح لكل ابنائنا وبناتنا.
1: ان شاء الله ربي ينجحهم الصغيرات الكل يا ربي. وان شاء الله ربي يوفق كل انسان اليوم تعب في قرايته والاولياء زيد خاطر كي ينجح الصغيرة والاولياء هما اللي ينجحوا. دونك ان شاء الله مبروك مبروك عليهم الناس الكل. ان شاء الله ينجحوا في السيزيام النجاح ياخذوا البكالوريا ويتعداو بكل المراحل بكل نجاح وتالق. واحنا ديما نحبوا صغيراتنا يكونوا ناجحين ومتألقين. وإن شاء الله طبعا جاي عم بالقسم يمشي محو الأمي
0: مريا دبري لا روحك
1: نمشي عليه
0: عليه لا خايف نمشي
1: ما تمشيش
0: لا نحب نغني برك احنا ما نحبش
1: نغني. خلينا نستقبلوا تليفون آخر ومن بعد غني لي قبل ما نخرجوا مدام فتحية. صباح النور مرحبا.
7: أشرقت الأنوار وفاقت الأزهار على صوت المليار عن بلقاسم المغوار.
0: غالية
7: يا زينة يا أحلى وردة في زينة
1: يعيشك يا مدام
7: فتحية الورد والسوسين على عمالك سجين تفتح اللي فوح ويرد الروح ويداوي القلب المجروح
0: يا عيني يا عيني
1: العظيم يا مدام فتحية تخلي بلاستك
0: بلاستها ما يبين
1: يعطيك الصحة الحقيقة. إن شاء الله أيامتك كلها فرحة وبهجة ومحلى
7: يا
1: يعيشك يعيشك ومحلى طلتك ومحلى كلامك ومحلى فرحتك لك يعيشك ربي يخليك يا ربي. تعطينا تزغريتك كيف تعرف تزغرت وتزغرت ما شاء الله عليها. أي مدام فتحية شكون تحب تهني بالبكالوريا؟
7: تنهني جيراني اختنا وليداتي ولاد ولدي صغار من زالوا
1: اي ان شاء الله راسك حيك يا ساعة تلقاهم بكالوريا
7: اي حبيب الغربي بالباس صلاح الدين القينوبي ونهني بنت لطفي المينوب ما نعرفش اسمها هي بتاعنا ما نعرفش اسمها ميسال
1: ونهني
7: سيدتي الميهوب بمناسبة التخرج نتاعها بنت حبيب الميهوب وريم سويجي
1: باهي ان شاء الله مبروك عليهم.
7: اي والله وانا عندي بنتي رابعة بعد السنتين يعني نشحت وإسراء الميهوب نشحت هذا
1: بعد السنتين إن شاء الله مبروك
7: حتى سنة
1: الأولى نفرح بيها تفرح بيهم تفرح بيهم في الأقسام الكل ربي فضلك ليهم إن شاء الله. إن شاء الله ديما تشوفهم
7: اللي نجح الكل اللي نعرفه واللي ما نعرفوش إن شاء الله لحظة كل تفرح يا رب.
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي ينجح صغيرات الكل وإن شاء الله أياماتكم الكلها فرحة وبهجة. يعطيك صحة مدام فتحية على تليفونك الحقيقة محلاك ومحلى كلامك.
7: عم الهادي
1: زادة عم بالقسم تسلم عليك
0: هاني نسلم عليك واش طيب دي فطور بالله
7: طيبتا بخاف القرع
8: هاي ها والضرب بريد الماكل الباية الصحية بخبز الذرع
7: والخبز العربي عم بالجاسم والخبز العربي
8: ريدي كيف محلاك ومحلط حتى الريح انت على الشكشوكة هاني شم فيها هنا هنا هنا
7: الجاسي شكشوكة للطلب بالقديد وبالفلفل الأخضر وبالطماطم ولي أتبخها بالقرعة بالقرعة بوت الزينة
2: ما شاء الله عليها هالمرأة الزمنية انت مرأة زمنية واني حطوك نلقاوك ما شاء الله عليك في تدخلك الرشيق
7: يا عم الهادي لو كان نلقى تكون يجدركم للطاير الريح لما نبعث هيركم
8: طاير الريح ريتيها
1: شنو هو
8: اللي يركب الريح يأكل فطير الطاير طيرة
1: شفت
8: يقولوا احنا وذنين القاضي
1: كيفاش مدام
7: أكلت بالسكر
8: الحاور والزلزلة أيوة وذنين القاضي وذنين القاضي
1: هون أنا نعرف اسم إيه
7: لا مش أكلها وذنين القاضي اللي تتسحر ما تتسحرش
1: هذه ذكر غذية حاجة ملي
7: أنا مرة الأكسجين مرتين ولا ثلاثة بعثتها
1: يعطيك صح وجاني
7: المقرز العربي وجاني البسكوتو والطاير بالصبر
1: ما شاء الله ما شاء الله يعطيك الصحة يا مدام فتحية إن شاء الله ربي يعطيك الصحة والقوة إن شاء الله أيامك كلها فرحة وبهجة يعيشك يعيشك ربي يخليك يا مدام
7: نجاح لولاد أنسى الجندوبي زاد
1: إن شاء الله ربي نجحهم الكل يا ربي يعطيك صحة مدام فتحية إن شاء الله ربي يفضلك وإن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب الكل إن شاء الله ربي ينجح الصغيرات

0: حليه برسمي اخلاقه ياسر عاليه ديما تسمع من عنده كان الكلمه الطيبه مبروك مبروك لولدك فادي وان شاء الله يا ربي تشوف اولادك الكل في اعلى المراتب.
1: وانا ما نجمش من هنيش خويا وصديقي ورفيق دربي الاستاذ سي محسن المتالق والخلوق والمتميز واللي المتعاون راو يعاون وبرافو سي محسن ان شاء الله وليداتك وعائلتك وتحيه ليك والمدام ولابنك اللي موجود في المانيا
0: ان شاء الله مبروك عليكم الناس الكل عائله العربي
2: مبروك عليهم
0: استاذ محسن العربي ان شاء الله يا ربي ديما هكا في اعلى المراتب. واحنا معكم كنكون وصلنا لختام حصتنا لليوم فورم لحد تحيه كبيره كامل الفريق اللي رافقني لليوم تحيه كبيره المدام الفا جندوبي شريف
1: الثقافه يوم الاثنين
0: غدوه ان شاء الله غدوه الاثنين اي ان شاء الله غدوه دونك الموعد الثقافي ان شاء الله يكون غدوه مع عمل هيدي تحيه كبيره مدام الفا جندوبي في رئاسه التحرير تحيه كبيره نسرين في الاخراج والاخراج الرقمي تحيه كبيره ليك عم بلقيسن تحيه كبيره ليك طيب. عمل هيدي كوتي ميكرو كنت معكم انا رانيا ترابلسي دمتم في رعايه الله.
3: لحد لمت العائله والاحباب والاصحاب كبار وصغار لحد دنيا اخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجه واحده والهدف واحد فورم لحد برنامج متنوع وهادف مع ضيوف ومحللين واخصائيين في مجالات مختلفه مواضيع وافكار باش نناقشوها مع بعضنا والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31/10/98 مع فقرات العاده كيما تعودتوا بهم فورم لحد حاجه اخرى.

0: طريق الليل راح، تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، وسترن يونيون، ريا، مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
4: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
6: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
7: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريق برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كوران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيون قرديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو.

0: آمن، هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وأنا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزار تفروة أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: أكسجين

0: ديما معنا.
1: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: ستوديو سبور.
1: ما ذي ثلاثة على موج أكسجين FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 FM ولا على 104.5 ولا من كيف تنحاء العالم مع 3W.radiooxygen.tn أو على الابليكاسيون تاعنا أكسجين FM اللي تنجموا تليشارجيوها من البلاي ستور. كذلك تنجموا تتابعونا عبر ستريمينغ لايف اللي انطلق في اللحظات هذه في صفحاتنا أكسجين FM وأكسجين تونيزي. إذن موعد جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام من خلال برنامجكم الرياضي الأسبوعي ستوديو سبور اللي نتواصلوا فيه من توا حتى للخمسة متاع العشية سويعتين من زمان باش نطرقوا فيهم كالعادة الحديث على آخر المسجدات الرياضية على الساحة الجهوية الوطنية وكذلك العالمية. تحية لليكيب اللي مرافقتي في حصة اليوم، نسرين في الإخراج والإخراج الرقمي، يفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 31 10 80 90 وعلى 53 51 53 53 وألف الجندوب في رئاسة التحرير، وأنا محمد زرعي كوتي ميكرو. رحب بمحلين الفنيين اللي رافقوني في حصة اليوم ويغيب علينا اليوم، شرف الدين زيدي اللي مشي اليوم في نطاق الإعارة لإذاعة شباب مع زميلتنا وجدان زاقروبة من خلال برنامج ديمونش فوت، نجموا تسمعوه توا لكن ما ننصحكمش أنا باش تسمعوه، خليكم برونشي معنا حتى للخمسة متاع العشية. عنا برشا ما نحكيو خاصة الحدث المباراة المخجلة والهزيمة المخيبة للأمال لمنتخبنا الوطني صباح اليوم، الله غالب اليوم كما يقولوا النهار ظاهر من صباح ديجا 7 متاع الصباح ماكلين 4 بلاش كيفاش باش يتعدى النهار. دونك باش نرجعوا اليوم عندنا برشا برشا برشا ما نحكيو على هزيمة المنتخب الوطني التونسي فجر اليوم ضد المنتخب الياباني برباعية نظيفة. نرحب كما قلنا بالمحلين الفنيين اللي رافقوني في حصة اليوم. نبدأ معاك سي مروان، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: شكرا أخوي محمد، رحبوا بك الكل معنا في الاستوديو، وإن شاء الله نعديه له حصة ونحن مميزة اليوم.
1: زعمة نجم تكون مميزة اليوم بعد الخسارة 4 بليش،
2: نحن نكونوا نحن أمل الأوبتميست وإن شاء الله عندي حسن مميز ترتقي لكل المستمعين المشاهدين أو المستمعين أينما كانوا في تونس وكذلك خارج حدود الوطن.
1: أكيد. حسين مرحبا.
3: مرحبا محمد، مرحبا أخونا مروان، سادة الحاضرين الناس كل، سادة مستمعين مستمعات أكسجين FM،
1: سيرتو مستمعات
3: ديما
1: سي حفظ درس
3: ليه اليوم للمستمعين عادة خطر اليوم
1: عيد
3: الأباء دونك
1: إن شاء الله كنت محضر على الختام أي مثال شيء
3: كل عام والأباء اللي بخير إن شاء الله ربي يفضلهم للحيين الناس كل وإن شاء الله الله يرحم
1: اللي ماتوا الكل أكيد إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله ربي يفضل لكم أبائكم الكل. إذن كما قلنا في حصتنا اليوم عنا برشا ما نحكيه فيما يتعلق بمباراة منتخبنا الوطني والهزيمة المخجلة برباعية نظيفة بعد يعني مباراة بداية الأسبوع اللي كان ضد المنتخب السويدي والهزيمة بنتيجة 5-1. اليوم 4 بلاش هي نتيجة للأسف قدر الله وما شاء فعل، يعني 9 بونتو في زوز مباريات. إذن كما قلنا عنا برشا ما يحكيه فيما يتعلق بالمباراة هذه، والبداية إن شاء الله بعد قليل بشلتحق بنا المعد

0: الذهني والمدرب في اختصاص كرة القدم سي شرف الدين بالسعدي من خلال فقرة لحظة التركيز. وموضوع حصتنا لليوم باش يكون آخر مكون من مكونات التدريب الرياضي الإدراكي المعرفي التفكير المنطقي العقلاني لو ريزونمون. هذا هو موضوع حصتنا لليوم. كذلك
1: شو قولك أنا بدي بالفرنسي أسهل أنت بالعربي
0: يسر صعيب يعني هي بالفرنسي تتلخص في كلمة لو ريزونمون يعني أغزر ما تبال. دونك كذلك في حصتنا لليوم الجزء الأخير باش يكون مخصص للتقييم لمشاركة المنتخبات العربية والإفريقية في مونديال أمريكا كندا والمكسيك. المنتخبات الإفريقية والعربية التقييم متاع المسيرة متاعها إلى حد الآن صحيح فما منتخبات لعبت مباراة واحدة وفما منتخبات كما المنتخب المغربي لعب مباراته الثانية فاز. أعطيتكم مثال المنتخب المغربي فاز المباراة الثانية على سكوتلندا بنتيجة هدف مقابل صفر. إذن كل هذا وأكثر باش نطرقوله من توا كما قلنا حتى للخمسة متاع العشية. خليكم برونشي معانا متبدلوش الموجة نرجع لكم بعد شوي.

0: شد شد سعد المجرد جديد سعد المجرد توصلنا للماضي 3-8 دقائق على موج أكسجين FM. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. إذن كما قلنا لكم في الجزء الأول من حصتنا لليوم باش يكون مخصص كالعادة لفقرة لحظة التركيز لأمنها لكم أسبوعين المدرب في اختصاص كرة القدم والمعد الذهني سي شرف الدين بالسعدي. سي شرفي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك سي محمد وبالأخيين الكل بالسادة المستمعين. إن شاء الله الحصة متاعنا تكون فرصة باش نطلعوا المورال شوية، نحسنوا
0: والمورال طايح تو أسفل السافلين،
1: حاولوا نطلعوا شوية مورال مع الأسف بعد الوضعية اللي وصلنا لها.
0: نكسة
1: سي محمد. وأنا اليوم قبل نحكيه على الريزونمون وما هو التدريب المعرفي الإدراكي ولا
0: هذه موضوع فقرتنا اليوم
1: سبورتيف كونيتيف، نعاود نرجع الحاجات حكينا فيهم قبل وأكدنا عليهم. إيش قلنا سي محمد؟ كتشوف وضعية المنتخب الوطني
0: أحسن إكزامبل،
1: كتشوف النتائج وكتشوف الإحاطة بالمنتخب الوطني، كتشوف العدد الرهيب والكبير متاع الوفد اللي مشى مع المنتخب الوطني
0: 58 هو الوفد منهم 26 مليار
1: كاين، وفما شكون
0: يعني اللي يمشيوا مع الوفد مرافقين يعني للملاعبية ديجا أكثر من الملاعبية.
1: كي نقرأ وسائل الإعلام كاين وفما شكون خلط البارح ولا والبارح زاد باش يعزز الوفد المرافق للمنتخب الوطني،
2: رئيس
0: الرابطة المحترف لكرة القدم.
1: الحقيقة ما نعرفش الأشخاص وما نعرفش الصفات، لكن تشوف الكم الهائل متاع الناس اللي مشاو مع المنتخب الوطني والناس الكل فرد نزل والناس الكل تحب تقرب الملاعبيه والناس الكل تحب تحكي الملاعبيه والناس الكل.
0: خلينا لهنا مادام فتحناها القوس، فما اللي مشاو على نفقتهم الخاصه يعني كمشجعين ما مشاوش يعني بصفتهم يعني كرئيس رابطه ولا اعضاء اعضاء الجمعيين هذوكم يمشيوا على حساب الجامعه بالطبيعه،
1: والناس الكل اللي يخرجوا للاعلام والناس الكل تخرج تحكي في وسائل الاعلام باسم المنتخب الوطني، تحس بصراحه اللي فما ما نحبش نقول درجه الفوضى، مي فما فوضى محيطه
0: الفوضى
1: باقامه المنتخب الوطني في بمناسبة كأس العالم. وكتشوف التصريحات وكتشوف التعليقات وكتشوف الطلعات متاع المسؤولين اللي كل مرة واحد منهم
0: يخرجوا ويكذبوا في الكلام،
1: واحد يصدق واحد يكذب واحد يصدق. نرجع نقول هنا ونعاود نأكد اللي قلنا، الإعداد الذهني والتكوين في المهارات الاتصالية والمهارات الحياتية والمهارات الشخصية قلنا ضروري للملاعبي. وقبل هذاك نعاود نأكد ونزيد نأكد قرا سوليني ماجيسكول للمدربين وللأطر الفنية وللمسيرين قبل الملاعبي، الناس هذوما لازمهم الإعداد الذهني، لازمهم التكوين في المهارات الحياتية في المهارات الشخصية
0: ما يقتصرش على الملاعبي فقط.
1: يعني هذه فرصة باش نعاود نأكدوا الأهمية الموضوع هذا. أنا نأخذ أمثلة مثلا، كتشوف المدرب السابق قبل هذا قديش يحكي برشا جدية،
0: اللي هو سامي ترابلسي،
1: لا مش سامي ترابلسي، نحكي على صبري لموش
0: قديش
1: لغة خشبية، قديش تركيز على الشكليات في اللغة.
0: هو الديسكور هو غلطنا في رواحنا ديجا نهار الأولين، يعمل كونفيرونس دو بريس، عمل درس للتوينس،
1: درس في اللغة الفرنسية،
0: أعطاهم درس
1: اسمعني اختيار منها لي ستركتور دو فراز والفوكابولير والتنميق الكلمات وكالجدية اللي يحكي بها والصرامة واللي يحكي بها بصراحة،
0: ويقولوا كلمة يرجع له 10
1: يرجع له 10 وحتى طريقته في الميكانيكية العنيفة في تحريك حتى وجهه ويديه تعدي ستريس وتعدي التونسيون للعباد اللي يسمعوا فيه. كي تشوف المدرب الوطني الحالي رونار، كي تشوفوا في اللي ديسكور نتاعو، كي تشوف الكونفيرونس دو بريس، كي تشوف كيفاش يحكي مع المعدية.
0: سيباستيان تونيكتي خرج قال تو كارير نتاعو قديش عنده يلعب، قال عمرني لسمات ديسكور كيما هكا.
1: وكي تشوف الوقفه نتاعو في سيونس دونترينمون قديش اليز يتحرك براحه، كي تشوف الكلام اللي خرج فيه للملاعبيه يشجعهم يعملوا شويه ثقه في رواحهم، تقول معناها يعدي دي ميساج بوزيتيف. النتائج ما تبعتش على خاطر بخلاف الذهني، فما برشا حاجات اخرى
0: عنده حتى دخل كمدرب
1: جيت. ما انا ايش حبيت نقول انا توا، الفكره الاولى اللي الإعداد الذهني والتكوين في مهارات التصرف والمعاملات والتخاطب والتسيير إلى آخره، راهو لازم للمدرب للأطر الفنية وللمسيرين والمسؤولين مهما كانت مستوياتهم في المسؤولية قبل الملاعبية.
0: لكن لهنا سي شرفي سؤال يطرح نفسه، تو منتخب وطني قادم على تظاهرة كبيرة كما كأس العالم يمشي من غير معد ذهني، هني إسكولوجيك شيء ذا؟
1: واسي محمد المعد الذهني تفكروه وقت الأزمات والمعد الذهني على قد ما
0: احنا تو عن ازمات اكثر من هيك
1: تشجيو اكثر من هيك على قد ما هات نقول لك حاجه لو كان الماتش المقابله القادمه ضد هولندا اللي اسباب معينه نعملوا مقابله باهي يا سيدي ونجيبوا حتى التعادل تونس كل يحطوا في باله المشاكل تحلت وينساوا حاجه اسمها معد ذهني. خاطر الاعداد الذهني حكايه نتاع نفحه، معناها وقت اللي تصير مشكله وقت اللي تتعكر الامور نتفكروا اللي فما خدمه والله كان خدمناها مش عجبت تعاوننا.
2: سي شرفي معناها سي شرفي معناش في
0: قاموس
2: معناش من الاخر ما خلينا نكونوا صراحه مع الناس
1: وقت الازمات ما ترجع الفكره
2: إيه علاش سكتوا شويه
1: علاش الفكره نتاع نفحه علاش مش مبدا نتاع خدمه طريقه ونظام.
0: سي شرفي انت سبق لك واشرفت على يعني البوست هذا كمعد ذهني في الفيدراسيون
1: في الجامعه الفيدراسيون في وقت من الاوقات
0: وقتاش كانوا يستنجدوا بخدماتك؟
1: لا انا عيطوا لي وقت الكاف بي مش عملت معناها ديز انترفونسيون مع المدربين في اللي
0: مش المنتخبات الوطني
1: المنتخب الوطني لكرة السلة زاد في وقت من الاوقات عيطوا لي وقت كان السي علي بن زكي
0: الفوت فوت يعني
1: الفوت الفوت كانت عندي مداخلات في اللي ستاج كاف بي معناها المدربين والحق تعداو معناها باهي والناس الكل عجبتهم الحكاية والناس الكل متشوقين للمادة والناس الكل ولكن
2: يمشي باسكيت المدرب اجنبي
1: الماني
2: باز
1: كيمشي
0: ليه التونسي هذا ما عندوش في العقليه
2: نتاعو هو البريباراتور فيزيك راهو يقبلوا فيه بالسيفر عمل نعطيك من الاخر
1: وقت اللي وصل مشيت مع الفريق القومي المدرب كان الماني الاخير والله حط اسمه راح
2: ما يحبوش اسمه.
1: معناها الفكره الاولى سي محمد كان ما وصلناش نحكيو في الريزونمون مش مشكله تاعنا نحكيو في فرص اخرى
0: الاعداد الموضوع طرح نفسه
1: الاعداد الذهني التكوين في المهارات الشخصية والحياتية والمعاملاتية حاجة ضرورية لكل إنسان مهما كان ميدان العمل متاعه مهما كان اختصاص ومهما كانت الدرجة متاعه في التسلسل الإداري معناها هو هنا في الكورة مدرب هيد كوتش معد بدني مختص في الإحصائيات مدير رياضي للفريق الوطني مرافق للأكابر هذوما كلهم لازمهم تكوين في المجال هذا مش استنقاص من قيمتهم ولا هم ما يعرفوش حاجة ضرورية في الخدمة معون خدمة باش تنجح في أي ميدان لازم قلنا التوازن بين نوعين من الكفاءات الكفاءات الفنية الخاصة بالميدان
0: أدنى يكون
1: والكفاءات غير الفنية اللي هي ما نجم نقولها إدارة الاستراتيجية والتخطيط كيفاش تقنيات خلق اللحمة في وسط المجموعة إدارة الأولويات
0: خرجوا من ستريس نتاع الماتش يعني
1: إدارة الأولويات وأولويات وحسن التصرف في الوقت الذكاء الوجداني إدارة التوتر المرونة الذهنية التفكير الإيجابي تقنيات التواصل في الظروف العادية وبصفة خاصة في أوقات الأزمات يعني هذه حاجات يلزم الإنسان يلزم المسؤول يعرفها سواء كان مدرب فريق وطني مدرب فريق عادي مدرب محترف مدرب هاوي ولا مسؤول في جمعية محترفة ولا غير محترفة خاصة جمعية محترفة معناها ضروري أن يعرف الحاجات هذه. وطبعا نرجع لموضوع آخر بسألش خلي يقول لي أنا نقدم في روحه ونحب ندبر خدمة نتاع معد ذهني الشيء هذا قديش يتكلف فلوس على الجمعيات
0: كيف
1: وشوف قديش الجمعيات تعيش في مشاكل وقديش تصرف فلوس ماهيش في بلاصتها على خاطر الخدمه دي ماناش قاعدين نخدموا فيها يا سيدي ما تخدمونيش انا خدموا المعدين المختصين في الاعداد الذهني اللي في البلاد الكل ويجموا يفيدوكوا في الموضوع هذا يا سيدي انا الحمد لله مستوره ما حاجتيش بالخدمه هالاعداد الذهني في اي جمعيه مش بيزيدني حد شيء في حياتي الحمد لله مستور ولكن فما ناس ناس قارين كيفي وأقل مني وأكثر مني يجب يفيدوا الجمعيات الرياضية ويجب يفيدوا الكرة التونسية خصوصا والرياضة التونسية بصفة عامة في المجال
0: أنت مدافع شرس على شيء ذي نفهم من كلامك
1: أنا مدافع على فكرة مدافع على مبدأ ومدافع على قناعة أنا وين نمشي نحكي في المهارات الشخصية والمهارات الحياتية والأعداد الذهني مع السادة متاع الرياضة مع الرؤساء المديرين العامين متاع الشركات مع الطلبة اللي مع اللي بيلوت اللي يسوقوا في الطيارات مع الكماندات اللي يسوقوا في الطيارات مع البطالة مع اللي حضروا في الباك وين تحكي معهم الناس متعطشة يحسوا اللي حاجة لازمتهم وناقصتهم وما همش متشبعين بها مش مستفيدين منها وعليش هذا؟ على خاطر اللي نحكي فيه الكل لنا المكون بتاع الجانب الذهني والمهارات الحياتية والشخصية ما يقريوهم لنا في حتى برنامج دراسي لا ابتدائي لا ثانوي لا عالي. كل واحد كيفاش تربى، كل واحد شنو اللي قراه واحد، وكل واحد شي التجارب اللي عاشها في حياته وشنو تعلم منها.
2: يا سي شرف باش نقاطعك شويه، احنا كأساتذة رياضة متريز رانا نقراو في الاعداد الذهني في التروزيام اني وكاتريم اني بوندون دو زون كاملين، انه نقراو راهو عندنا بسيكولوجي دو لونفون، بسيكولوجي دو سبور، بسيكولوجي سوسيو، معناتها رانا سبور عندنا شويه كمان.
1: هذا سامحني اذا كان غلط في
2: لا لا باش خاطر احنا ديما يقزمونا سيت الرياضه، مش انت نحكي عليك انا نحكي عليك في مجالات اخرى.
1: مثال يعطيك الصحه اللي فيقني بقى هذا يكمل اللي يقول فيه، يعني التكوين في الميدان هذايا محصور في فئه معينه في مرحله معينه من التعليم. الور كو الناس اللي يقودوا في المجموعات في الميدان الرياضي وغير الرياضي بالالاف، قداش منهم واحد قاري القرايه هذه، قداش واحد منهم متشبع منها متشبع بها ومتمكن منها وقاعد يطبق فيها، ساعتها نرجع إلا من رحم ربك. هذه النقطة فيما يخص، مازال عندنا الوقت ولا
0: خمسة دقائق
1: قبل
0: الفاصل للشير. أي خمسة دقائق
1: في بعد الفاصل
0: بعد الفاصل في هدو ستة دقائق بالأنبي معك سي شرف.
1: ميساج لا ميساج محمد ستة دقائق راهو ديما نسأل معناها اللي تقرر وانت صاحب القرار
0: عندك ستة دقائق في يدك،
1: أنا جوست باش
0: مساحة حرة لك تفضل
1: وفرد مرة وبعد البوز نقصد رب. النقطة الثانية لاعبي الفريق الوطني حاليا اللي في الخارج وخاصة اللي منها متخرجين من البطولة التونسية القليل فيهم عمره مش عارف يمكن 25 سنة
0: فما حتى قل
1: ما تجمش تحاسب لاعبي على الحالة اللي هو فيها كسوسوا كانت بدنية ولا فنية ولا تكتيكية ولا ذهنية كان إذا كان فما تقصير واضح منه في نظام حياته في الجدية في الانضباط إلى آخره. الملاعبي التونسي هو نتيجة خدمة المسؤولين والمدربين اللي خدموا معاهم اللي حتساقوا في الجمعية متاعه. انت جاك ملاعبي عمره 10 سنين ولا 12 سنة طول ملاعبي عمره 25 سنة، إذا كان في حالة ما تسمحلوش يكون لاعب فريق وطني وناقص بدنيا وفنيا وتكتيكيا وذهنيا، سامحني انت جمعية محترفة تفرني في المليارات 20 و 30 و 50 مليار وشارب 50 و 100 و 200 مليون، ايش علمته الملاعبي ملي جاك عمره 12 سنة حتى وصل 25 سنة ومش مؤهل باش يكون لاعب الفريق الوطني ومش مؤهل باش يلعب في كاس العالم.
0: أنا اليوم شدتني فيديو سي شرفي يعني في سياق الحديث متاعك، اليوم الملاعبية هم هابطين من الكار يلقاو الجمهور واقفين قدام الأوتيل يستناو فيهم، الجمهور ما شغل بحد شيء يا خويا، إجا ميسيلش أنا تويك أشو إجا ميسيلش بردني خلي نبرت ميسيلش قل لي حتى كلمة، هما طفيوهم ديما يمشي حاسيلو يتسرسبوا بالواحد بالواحد ميم با حتى واحد لكلف روحه باش يجي حاسيلو باش هو ما طالب حتى شيء كلمة متاع ترجع له شوية المورال طلع له شوية.
1: الجمهور معذور والملاعبية
0: دافع 100
1: يحط حبايب في بلاصتهم زاد ما عندوش جهد باش يتكلم ما عندوش مورال باش يتكلم ما عندوش فكره ما عنده يخاف لا يتكلم يزيد يسخن الاجواء. المفروض الامور هذه تكون مقنه في وضعيه كيف هذيك،
0: هو الانترينور حاب باش يتكلم
1: مكلف الكابيتان باش يقولوا مثلا كان الجمهور معناها ميسال
0: شكر الجمهور الكابيتان ما كلفش نفسه زاد كيف كيف
1: صحيح. باش نرجع حبيت نقول لك سي محمد يعني الملاعبيه في الحاله اللي هم عليها تويك بدنيا وفنيا وتكتيكيا وذهنيا مش قادرين باش يكونوا يشدوا نسق كاس العالم ولا يكونوا تيتولير من اول ماتش لاخر ماتش في فريق وطني في كاس العالم، الملاعبيه هما المنتوج نتاع المسؤولين والمدربين اللي خدموا معاهم على امتداد المسيره نتاعهم. سؤالي لك انت كجمعيه سامحني ملاعب يجيك عمره 10 سنين 12 سنه حتى وصل للعمر هذا ما لا انت شنو اللي علمته؟ نجي النقطة نربط النقطة مثال عشان راني نسرح ياسر ونحلم ياسر وعندي
0: افكار كلنا نحلم الحقيقة حاجة
1: أخرى خارجة برشا على الصندوق. يقول المدرب الوطني الفريق الوطني هيرفي رونار يقول لك استغربت بالمستوى الثقافي نتاع الملاعبية لا يفهم الفرنسي لا يفهم الانجليزي
0: توجع برشا
1: الكلمة سامحني توجع توجعني انا كمهتم بالشأن الرياضي ورا روحي نفهم شوية. سامحني انت عندك ملاعبي محترف ملي عمره 17 ولا 18 سنة هو محترف قديش يخدم عندك من ساعة في النهار يخدم عندك ساعتين سامحني ماكش قادر انت كجمعية تعمل استراتيجية متاع تكوين مدربين مستقبليين ومسؤولين ولكن وقبل هذاك تعمل ملاعبي حاليا متكون. يا سيدي انا جيني توا الفكرة عمل ملاحظة مدرب الفريق الوطني انا بالنسبة لي جوار السنيور متاعي وانا نلعب على مستوى دولي على مستوى قاري ونسافر البلدان العالم الكل يا سيدي ملاعبي متاع السنيور متاعي كل جمع عندهم ساعتين فرنسي وتعتين انجلي وخلي يقولوا شرف الدين بالسعدي باللقاء فاش قاعد يخرف هذا تحب تكون ملاعبية، تحب تثقف ملاعبية، تحب ترفع المستوى متاع الملاعبية ومتاع الجمعية ومتاع المنتخب ومتاع البلاد، امشي في أفكار جديدة شوية، تبني الشخصية وتعلم العباد برشا حاجات ضرورية ولازم.
0: والشيء ذي معمول به فقط للفئات السنية للمنتخبات يعني منتخبات الشبان
1: من بابي أولى وأحرى
0: سنتر دو فورماسيون متاع برج السدرية
1: الوقت
0: يعني للصغار
1: الصغار في التجمعات متاعهم جمعيات محترفة في مستوى عالي ملاعبي يخدم عندك تخدمه ساعتين في النهار تعطي فيه في 100 مليون و 50 مليون و 20 و 10 مليون في الشهر تجم تفرض عليه باش تجيب له واحد يقريه الفرنسي واحد يقريه الانجليز ساعتين في الجمعة كل ماتير شنو اللي فيه
0: فيش.
1: حاجة أخرى
3: والملاعب سامعني سعدي هل الملاعب يقبل في تونس باش
1: يجي مش على كيف
3: لا سامحني ما بين الراحه
2: والتمرين
3: لا مش على كيف الثاني بعد تقول انت جيب يعني مش في التقاليد اي فكره هي طيبه
1: اسمعني تو اسمعني تو الحاجه اللي مش في تقاليدنا نضرب بعدينا ونقعد محافظين على التقاليد هي بيدها والتقاليد هي بيدها كل مره تجبد فينا التالي يلزم افكار جديده يلزم تقاليد جديده باش نتطوروا وننهضوا بالرياضه التونسيه اخر ملاحظه قبل باش نغطوا الوقت
0: في دقيقه
1: الملاعب نتاع الكره مش باش نعلموا شويه فوكابولير نتاع سبور إيش معناها هذا كوفران ديركت كوفران انديركت رميز دو توش أرير دروا أرير غوش أفان سنتر ميليو دروا أوفنسيف ديفنسيف إيش معناها بالانجلي مش باللغة أخرى يعني من باش تعلموا حاجات بسيطة كي يجي ممر يحكي معاه بالانجلي يفهم كي يجي ممر يحكي معاه بالفرنسي يفهم سينون سامحني ما
0: فما ملاعبي من غير ما نسميه يعني باش ما نحرجوش فما اونتر فما المدرب قلت مدرب الحكم يحكي معاه بالانجلي قالوا احكي بالعربي
1: تو مثلا سي محمد
0: يحكي معاه بالانجلي قالوا احكي بالعربي ما فهمتكش كريمو
1: سي مروان انا باش نقول لك انا بالنسبة لي فما واقع نعملوا الدياغنوستيك نتاعو الواقع هذا نخرج فيه نقائص ما نقعدش ربع عيدي ونتفرج سينو ما للوي أنا معد ذهني الوي أنا مسؤول الوي أنا مكلف بالنهوض بالرياضة في البلاد مش نحكي على أي شخص نعطيك أمثلة ونختمه تشوف توماس توخيل في فرنسا يحكي بالفرنسي في ألمانيا يحكي بالألمان في إنجلترا يحكي بالأنجلي تشوف غارديولا في ألمانيا يحكي بالألمان
0: جيل تونس يحكي بالعربي
1: في الجيل تونس بالتوجيل تونس يحكي بالعربي في الانجلي في انجلترا يحكي بالانجلي سامحني ناس محترفين يقدروا الاحتراف نتاعهم وناس يحبوا يتطوروا ويقدموا في الكارير نتاعهم وحتى في شخصيتهم لحياته الخاصه ولي شخصيته عمره 50 و60 وفات 60
3: اوكي يابانيخ بلاك تعطيناك محاله
1: ومازال يتعلم
3: بالعربي
0: نطقوها
1: سي محمد تصور الوقت وفاء مش حبيت نقول انا لهنا من الموقع نتاعي نعمل الدياغنوستيك نتاع الواقع والواقع كان راه فيه نقائص ما نقبلوش كما هو وديما نفكر ونعمل مجهود ونبتكر باش الواقع هذا نخرج منه ونطور روحي اذا كان انا نحب نطور الكره في تونس ونحب نطور سيرتو خاصه المنتخب الوطني
0: ان شاء الله نوصل المستوى هذا في نهار من نهارات مشكور جدا سي شرف الدين بالسعدي اليوم خرجنا على الموضوع يعني مهم جدا
2: اهم
0: أهم برشا من اللي كنا بالحق هذا هو اهم اللي كنا باش نحكيه فيه إذن هكا نيو الجزء الأول من حصتنا لليوم واللي كان مخصص لفقرة لحظة تركيز اللي أمنها لكم أسبوعيا المدرب في اختصاص كرة القدم والمعد ذهني سي شرف الدين بالسعدي فاصل إشهاري ثم نرجع ونفتح ملف المنتخب الوطني وهزيمته صباح اليوم أمام المنتخب الياباني
4: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين التغريب ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي مع ديليست فخوي فرحانين ديما
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك mycare.in البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفو لاين 57-039-00
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes au kibira man kital ghiyal asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkar habtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jdad. Info line 70-146-598. Ou elle, 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة

0: ستوديو سبور
1: 33 دقيقة بعد ماضي 3 على موج أكسجين FM. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. وصلنا معكم للجزء الثاني من حصتنا لليوم واللي باش يكون مخصص للحديث على هزيمة المنتخب الوطني صباح اليوم أمام المنتخب الياباني. الهزيمة هذه اللي خلته ينسحب مبكرا من مونديال أمريكا كندا والمكسيك، وبالتالي مباراة هولندا نهار جمعة باش تكون مباراة شكلية بالنسبة لمنتخبنا الوطني. هات خلينا نذكركم بالتشكيلة الأساسية اللي كان اعتمد عليها الناخب الوطني إيرفي رونار. كنا شاهدنا أيمن دحمين في حراسة المرمى مع ديلان براون اللي كان خرج وخلى مكانه لمحمد أمين بن حميدة، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، يام فاليري، علي العابدي بدوره خرج وخلى مكانه للياس العاشوري، الياس الصخيري كذلك خرج وخلى مكانه لراني خذيرة، أنيس بن سليمان، حنبع المجبري، سيباستيان تونكتي كذلك خرج وخلى مكانه لفراس شوات، والياس سعد خلى مكانه لإسماعيل الغربي. نبدأ معاك حسام وقراءتك للتشكيلة الأساسية اللي اعتمد عليها الناخب الوطني إيرفي رونار.
2: بوه مرة أخرى ما عرفناش معناتها ليش برشا دي شوا باش نقولوا اسكو إيرفي رونار بدل ولا لقى حل في حاجة أخرى. دونك ديما اللي شوا محصورين في هذوكم، ما إنه سمعنا إنه كان بيلعب بأربعة، معناتها
1: نزل دوز اكسيون
2: معناتها لقينا انه في اخر لحظه انه معناتها ركز واستمر كما نقولوا احنا في ثلاثه، خاطر يعرف الكونديسيون اللي عندنا،
1: نفس الرسم التكتيكي اللي
2: معناتها المباراه برك بدل في بن حميده ودخول براون معناتها، ومن بعد
1: من ديلان عنده برشا ما لعبش، كان مضروب
2: من جونفي، هو ديجا تعطيته في
1: خذ بلاصه غير
2: في عندنا في بوان دو انتيروغاسيون. دونك هذاك هو لو ميم ماتش شيما تكتيك
1: جوست بارك، ما عنده حتى دخل كوميم فالي قلت فاليري لونترينور إيرفي رونار ما عنده حتى دخل يعني في الاختيارات في الشواء يحتسب لي صبري
2: المدرب ليه ما عنده حتى دخل، اللي متدخلين كلها انه من الاول اللي عمل سيليكسيون تاع المجموعه هذه واللي اختار زيد اللي موتش هو التربص اللي صار في تبرقه. دونك هذوما كل يدخلوا في تحضيرات لكاس العالم، لكن بروسو موضوع على التشكيله اللي هبطها ما عندوش برشا اللي شوا، حاول انه يبدل دي بوست اللي هما من الاول كانت فيهم برشا اشكاليات كما بن حميده اللي الناس كلها رينا وقالت الناس انه بون اونتر بارونتيز خاطر ما يتحملهاش كما بن حميده كاو كيف الحارس زيد الشامخ
1: هو البونتو الثالث يلخص كل شيء فوتو ثالث تفهم حال كرة القدم التونسية.
2: حارس المرمى زاد الشامخ انه بعد بدلناه بدحمان ورجعنا الحارس اللي كان سوديزون العامين وثلاث سنين هذوما كل اللي موجود وكومبيتيتيف كما نقولوا احنا. البوان دانتيروغاسيون اللي انا يمكن شوية نتسائلها واللي هو غياب شوات والمستوري في مقابلتين، معناتها نحن لحد الان نلعبوا بالكونيكتي والكونيكتي نعرفوا كل انه
1: مهاجم وهمي
2: ومعناتها والبوان فور نتاعو ديما على الارقه، مش معناتها هيك
1: مش
2: كراس حربه، معناتها ما عندناش نحن من اول الدنيا عمرنا ما لعبنا مهاجم وهمي، معناتها عرفناها من برشلونه
1: على صريح وديجا مانيش خاطي فما فيلم.
2: دونك المدرب ما عنده الحقيقه ما عندوش اكثر ما يضيف الا اللي يضاف له
1: تلك حدود الله
2: تلك اللي شوا اللي موجودين. دونك والريزلتا كانت وخيمه الحقيقه
1: للاسف. جي معاك سي مروان، الاسبوع الاخير تسارعت فيه الاحداث داخل اسوار المنتخب الوطني، هزيمه مخجله ومذله امام المنتخب السويدي جرى عليها كما نعرفوا اقاله الكوتش صبري لموشي وتعيين إيرفي رونار اللي ما تصورش كما كنا نحكيه وانه نجموا نحملوا مسؤوليه الهزيمه لانه اشرف على المنتخب يعني مدة قصيرة مدة 4 أيام فقط، موش هو اللي اختار قائمة الملاعبية اللي يعني كانوا حاضرين في المونديال. ورغم ذلك عديد الملاعبية أكدوا أنه الديسكور اللي كان صار في أول مصافحة لإيرفي رونار معهم كان محفز وإيجابي للغاية، ورغم ذلك اليوم المنتخب مرة أخرى خارج الموضوع وتكبد هزيمة قاسية وقاسية جدا 4 بلاش.
0: صحيح أخو محمد، بعد المقابلة الأولى والهزيمة على المنتخب البلجيكي 5-0، النتيجة هذه ثقيلة على المنتخب التونسي ومست حتى كافة الشعب التونسي محبي كرة القدم، لأن تعتبر النتيجة ثقيلة وأثرت كل على حتى الشعب اللي يحب الكرة، وكان من المنتظر باش المنتخب التونسي يكون معناتها هذه كأس العالم.
1: ولينا جرة الخسارة هذه محل تندر من جيراننا الأقرب لقراب، يعني
0: كأس العالم يجي مرة في السنة، معناتها كنا احنا كل عرش الكروي الكوب دافريك جيز أولمبيك عندها تجي 3 سنين عامين، هذه كأس دي بعد 4 سنوات. كان من المنتظر حسب التصريحات وحسب ما شفنا اللي قالوا الناس كل المنتخب جاهز، لكن ما شفنا منتخب غير جاهز، واحنا عندنا حاجة في تونس مش باين نغطيو عين الشمس بالغربان، علاش ما تقدمناش؟ ما نقولوش الحقيقة ونخافوا من نقول الحقيقة كما هي. دونك التثنيقات هذه ما نجموش، أنا الصراحة راحة في نقول احنا باللغة العامة التونسية ما نجموش نتقدم، نبابا فرنسي ونصر. أنت تشوفي حاجات، تشوفي أعوجاج، تشوفي موفيد سبليم، تشوفي كومبورتمون، وديما نحن في الوسائل الاجتماعية، الوسائل التواصل الاجتماعي أو الميديا اللي تصلوا استاج مريق الجورات ثم أمبيونس كبيرة.
1: وديجا قال صبري لموشي وقت اللي ماشيين قالك الجامعة وفرت لنا كل شيء، وإذا كان يعني صار يعني خرجنا يعني من الدور الأول راهو ما تحمل حتى مسؤولية في ديراسيون.
0: احنا قبل ما الماتش تنقول السمشو زريقة زرقاء والسمشو باي، وبعد جاء قائد فريق لخص كل شيء قال استاج ما في شيء واستاج ما زيرو والجو ماهوش باهي ما بين،
1: يعني فما تناقض لهنا بين كلام المدرب الاول صبري لموشي وبين
0: نحن نسلو لومبيونس سافا الجولات عاملين كيف لومبيونس كذا، وبعد الماتشات خاصة بعد الدفات تطلع علاش احنا ما نقولوش الحقيقة كما هي، ما نجموش نتقدم، انت عندك شكون تخبي انت بو ما ثماش جوار
1: العيوب من بعد المشاركة من بعد تظهر
0: شجاع مسؤول من أدمان ما جيمش يقول راهو الجو ما هو سببا على وستاج في تبرق اللي يقول له كلك الإدارة الفنية ولا الجامعة على الثياب وفرت كل شيء، لكن بعد شوفنا بعد النكستين الهزيمة الثانية ظهرت العيوب، هذا ما يخليش راهو كرة قدم تتطور في تونس، يجب نحن نقول الحقيقة كما هي. هذا مع الأسف الشديد معناتها وقعت القطيعة مع المدرب، ربما حسب المعلومة تاعي رئيس الاتحاد التونسي بعد
1: الأسف الشديد هذه كاني مبالغ فيها سي مروان، لأنه ما يستحقش أكثر من هكا، يعني ديجا
0: قرار معناتها بقدر
1: تخسر 5 في ماتش أميكال أوكي تعديت، في ماتش أوفيسيال كونتر السويد اللي قلناها ديجا الجمعة اللي فاتت هي طامعة فينا يا أخي طلعت غادي من اللي طامعة فينا ب 100 كيلومتر
0: مع الكأس العالم اللي قبلها في جزمة كنا المنتخب البلجيكي ضعيف والمنتخب كذا
1: منتخب الدنماركي وقفناه حتى نربحوا في
0: الكوشة بالمعلول اعطونا 5-2 قال لي
1: قبل 5 مركز
0: والمحللين قالوا المنتخب البلجيكي ضعيف ومش معروف مش معروف يا اخي اعطانا 5
1: دونك مش معروف الاول العالمي
0: قال مش معروف المنتخب البلجيكي حتى سالوا مدرب كان في الغربه ودرب في بلجيكا قال المنتخب البلجيكي متوسط
1: متوسط
0: اي متوسط
1: وقتها المنتخب البلجيكي في صداقه الاول العالمي
0: قال ماهوش الفريق دونك احنا دونك اخويا محمد ما نجمش نقول الحقيقه ما صرحوش بعضنا ما نصلحوش أغلاطنا ما نجموش نتقدم دونك جاء المدرب النهار جاء الوضعية القاك منها وبالنسبة لي أنا رأى أصعب فترة بالنسبة للمدرب ياخذ القطار وهو يسير
1: صحيح
0: ما تنجمش أنت مدرب جاء في أسبوع باش يعمل 4 حصص تدريبية باش ينجم يعملك حاجة ما ثم ناس تقول رجة نفسانية وثم ناس تقول سي بلون بسيشيك ينجم دفع معنوي يشوفوا وش جديد ثم برول جديد ثم كلام جديد ثم كذا باش لكن المدرب راهو صعيب ياسر باش ينجم يغير الامور هذيا هذا كوب دو موند في 20 وضعها بتاع 4 حصص تدريبيه باش ينجم
1: صعيب ياسر
0: مع الاسف وقعت النكسه الثانيه توا نحن كل اللي حصل ثم حاجات المراجعه
1: برشا حاجات للمراجعه
0: ربما تظهر بعد مع انتهاء المقابله مع الفريق الهولندي نقعد وتتبوزي وترجع لكل تونس ونحطوا ساقين على الارض ونشوف
1: اللي بده من المحاسبه
0: يزين لازم تعمل كان استقالة المكتب الجامعي
1: تنجي وتنكيو في الموضوع
0: هذا يلزم تتبوزي ثم حاجة في تونس ما هيش به في السبور أنا ديما هو التقييم ناخروا فيها في التيوري
1: باش نحكيو فيه الموضوع هذا بعد
0: نختبرك بعد وقت وسكوند احنا من نكسات من كوب دافريك 94 احنا مشكلتنا ما نقيموش التعدد في نكسه نجيبوا مدرب ننساو هذا تبقى في رفوف الجامع ما ثم قاعة تقييم من كاس العالم
1: 94 ولا راي الكابتن خالد حسني من يقيم من
0: اي من يقيم لكن احنا ما نمنوش بالتقرير ما نمنوش بالتطوير حتى وما نمنوش زاد بالانسان يعطيك افكار اخرى معناتها نذكر ما اخر حاجه سمعت دولت عليك محمود الورتاني مره جاء ولموا الدكاتره في تونس قالوا كيف نطور كره قدم تونسي قال كل واحد محمود الورتاني قال انا صار شهرين عملت رابور في 10 اوراق هذا حكاونا في الكابيف بورسدري التوم حطوهم في رفوف الجامعة. أنت تطلب مني باش نطور أفكار ما تاخذ كلها قاعدة في رفوف الجامعة.
1: بالضبط. حسام هل نجم نقول أن نسخة المنتخب الوطني في مونديال 2026 هي أسوأ نسخة المنتخب في تاريخ مشاركته المونديالية منذ عام 78؟
2: بيان سور محمد. الأرقام ما تكذبش راهو فهمت. من ناحية الماتش أميكال رانا قابلين 9 أهداف توا في زوز مباريات.
1: من المتسع أهداف في التورنوا الكل اللي قبلوهم وبرشا تسمى.
2: وأنت توا كومباري روحك بأول منتخب بالمنتخبات لأول مرة تشارك كوراساو من 3 7
1: في
2: ماتش معناتها كوراساو مزال عنده معناتها كوراساو تنجم معناتها تعمل
1: ترش
2: معناتها احنا اللي يكون البلد التو الوحيد
1: طب ايش احسن رابع ما ينجموش يعملوا احسن رابع سايب لنا هو
2: معناتها رو شوف بالحق محمد رو انا نحكي بيرسونال ما كنت وقتها معناتها حتى الفريزي تاع اليابان تاع سويد قعدت تخزر لي شويه على جنب
1: قلت لي بين بواحد
2: فما واقع
1: شرفي قال واحد واحد
2: وانا قلت واحد قال شربوا اثنين واحد
1: شربوا اثنين بواحد
2: وعزيز قال ثلاثة واحد انت قلت اثنين بواحد
1: الله على البارة واحد يمشي بالعاطفة اكثر منها حاجة اخرى
2: فهمت دونك العاطفة شيء والواقع شيء. المنتخب التونسي للأسف هذه ما نقولوش أسوأ نسخة لكن من أضعف النسخ اللي صارت في حياتنا معناتها الكروية معناتها حتى في 94 حتى اللي قعدنا احنا شادين نكست 94 لكن راهو كمان شوف الفالور انترانسيك نتاع لي جوار اللي عندنا شوف الفالور اللي موجوده شوف ونحن كبلد
1: بعد 96 مشينا لجوهانسبورغ وصلنا فينال
2: فما فالور انترانسيك موجوده فما حاجه تنجم عليها فما باس فما برشا حاجات حتى كي عملنا في الكوب دافريك اللي عملنا لهم اقوى منا برشا لكن توا راهو لا تكتيكمو لا فيزيكمو لا مونتالمو ما تفهم شيء. دي فيديو جاج راهم اهدافنا راهو كان جا عندنا دي فيديو ونراوهم بشوي سبيتش معناتها كيفاش الاهداف تتسجل فضيحه. الهدف
1: هما اش بيسناو قدام الجوارات كي باش يتفرجوا فيهم الهدف تاع شي شيخو على روحه يضحك
2: هما عاجبين بعض عاجبين من اللاعبيه ولا من المحللين ولا اللي هو يخرجك يقول لك والله المدرب ما ضافش تي نحن حومه تلعب ضد حومه اخرى تخسر سكور الحومه اللي بعدها الجمعه اللي بعدها تعاود نفس الحومه تحاول تعمل ريكتيفيكاسيون اسمع انت شد هذاك خاطر هو اخطر واحد فيهم تي مو بالفلي نحكيو بالعربي خويا لكن احنا قبل رانا لعبنا كوره وجاونا دي مدربين ما نحملوهمش اصلا يا محمد ريته هو يتكلم واحنا نخزروا له هو يخرج ونحن نحكي في بعض انت راهم بعد انت ما يقدر راك لابس شعار بلاد خويا راهو لابس علم راك لابس
1: كيما سي مروان رغم الهزيمه لانه يعني لابس شعار
2: الجيم الاربعه والخمسه دونك هذوما كلها راهو مش للمراجعه خويا للمحاسبه فرق ما بين المراجعه راهو وهو ما بين المحاسبه.
1: نرجع لك سي مروان اليوم سياسه التشبيب اللي يعتمد فيها المنتخب الوطني وخاصه سياسه خلينا نقولوها صراحه المحابات كيف نشوفوا ملعبية يتم استدعائها على حساب ملعبية أخرين جديرة باش تكون موجودة في المنتخب كما نعطي أمثلة زعلوني اللي يعد من بين أفضل اللاعبين في البطولة اليوم نلقاو يان فاليري مكانه واللي تقريبا ما فماش شريحته يان فاليري في المباريات الأخيرة كذلك علي معلول اللي رغم تقدمه في السن لأنه يبقى أفضل من علي العابدي اللي تراجع مستواه بشكل محير جدا في المباريات الأخيرة المنتخب تقريبا لعب هذا نحكي على علي العابدي شبه غائب منذ مباراة البرازيل يعني من الاسيست قاد لتو يصرف منها الاسيست متاع البونتو ضد المنتخب البرازيلي. نفس الشيء بالنسبة لعيسى العيدوني اللي بين بالكشف وأنه أفضل بكثير من راني خضيرة. تراو أنه السياسة هذه أضرت بالمنتخب الوطني اللي أصبح خلينا نقولها صراحة رغم اللي شيء ذي حز في النفس إلا أنه منتخبنا أصبح فاقد للهوية متاعه في المدة الأخيرة.
0: صحيح لما ما تكونش الكونفوكاسيون جوار حسب لكاليتي الجوار يجب يكون جوار حاضر على المستوى البدني الفني التكتيكي معناتها كنا ذهنيا يجب المدرب هو اللي يختار ملاعبي الكاستينج نحن نقول في بلغة المدربين. إذا وقع تداخل من إداري رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أو وقع تأثير بجلب لاعبين آخرين تولي هنا مشكل تولي أن بروبليم وهذه ترجع قوة شخصية المدرب كيفاش يقبل.
1: ترى فما تدخل انت في
0: الرا تدخل ثم تدخل مستحيل باش يقول لك مدرب ما يدخلش فيه، لكن هذه ترجع لشخصيه المدرب. هل ثم مدربين بطالة يحب دي بلانج يحب يريني ما يجي يقول لك انا شخصيتي وشخصيتي بعد في الوذن من تالي يقول له اسم بالله يجيب الفلان فلان وياكل في خبيزه وموجوده في العالم كله
1: كل وكل.
0: ثم مدربين اللي شد صحيح هذا ما نجمش يدرب راه في اي يكذب عليك اي دوله في العالم ما نجمش مدرب يشد صحيح راه يقعد في الدار يسمع الكلام بون يسمع الكلام بنسبه. ثم مدرب يسمع 10% ثم مدرب يسمع ويطبق 70-80%
2: مدربين يعني في العالم زي ما رويل ما يدخلوش فيهم راه مدربين في العالم
0: لا اما ثم موجود الشيء ده اما بنسبه ضعيفه ما نقول فلان يقول لا ولا حتى ما نقولش على خاطرنا
2: ديشون
0: راهو احنا كفنيين ونحب الكوره الدوسي يسحق ربما هو ياخذ ونحن باللغه العاميه تنسى بالخاطر يقول انا ما شدش صحيح تو خمس اعضاء جامعين يقول لك شدوا في فلان يقول لك انا ما شدش صحيح معه مش نعمل براد فان يقول لا انا نحكم ربما تولي ندخل في اشكاليات اخرى فهمت. هذه المدرب عنده كاريزما وعنده قوه شخصيه باش وعنده قناعات
1: هذا عندي ايش يجي المدرب اللي عنده كاريزما
0: بالطول هذا جاء وجاء وقال
2: لومير لومير ما كانش
1: ليه بعد روجينو لومير هذاك يعني قال التاريخ
0: بزرتي علاش ثلاث مرات لانه ما يسمع حتى عضو جامعي ما يسمع كلام حتى واحد دونك وقع اقالته كل ما جاء اشهر وقع اقالته وهو قال طردوني هو بلغته هو
1: ثلاث مرات انا اتفق معك يعني صحيح خوزي بنزرت قالها
2: هذا موجود خالد بن يحيى
0: هذوما كان المدرب ساعات قال روحه مضطر يحب يخدم يدي ما بالموجود قد معناتها يضر ملاعبيه اخرين يسحقوا المنتخب لان يعني المنتخب يمثل بلاد كامله
1: نكيد.
0: مثلش هو مثل هو مثل مثل بالجامع ثم لاعبيه قاتل واحد في البطوله توري في رواحها كما عده امثله تجي انت تحرم كاس العالم على حساب فلان ياثر عليك عضو جامعي او انت ياثر عليك مثل يلعب هذا محترف لازم هنا نقول الكاستين تاع المدرب هل يقبل الشيء هذا اذا قبل تولي ثم كبر
1: بالضبط
0: باش تلقى اي
1: تفضل
2: جست برك محمد خاطر احنا تو نحكيو في الحكايه ذي تشبيه برو الكبر عندنا كان في تونس احنا ريت
1: الحكايه ديجا قال علي العاب تونس نسمع تصريحهم بعد شويه
2: تو كان يخلط 32 31 كبر
0: كبر
2: وكان احنا توا 20 و 18 ويا مزال صغير يا رسول الله عندك وليد كيما العياري 18 سنه
1: بالضبط
2: يلعب في بي اس جي من الملاعبيه اللي طالون عندكش خير من الطالون اللي موجود عند العياري ما عندناش يا اخي الى وقتاش باش تلعب كي يخلط 22 25 يا خلت 26 تقول 28 كبر يا وليدي اخي نعطيو في الاكزامبل نتاع المغرب اخي احنا ما نحبوا نوريوك المغرب اخي احسن ملاعبي عندهم ما قداش عمر
1: 18 سنة يوقف
2: البرازيل ولا العمر ريناه كان عند تونس اللي مزال صغير خليه ياخذ شويه اكسبيريونس 25 ليه بدا يكبر
1: يا من يمال في برشلونة واحد وهزز على
2: الغار وراو فما اللي يستحق ينجم يلعب اللي ما ينجمش يخرج فما دي كريتير فيزيك موجودين فما دي جي بي اس فما تطورنا فما داتا راهو تعطيك ذي راهو
1: دي ابليكاسيون
2: راهو انت اليوم عملت 5 كيلومتر غد ما عملتش 6 راك تروح الناس تطورت ونحن مازلنا في ليه والله المحلين والله خذيره جينا 32 سنه كبر ما حبش يجينا كي كان 20
0: في مشكل 40
2: يا محمد
0: هذه وقت اخوي محمد في كاس العالم 90 في ايطاليا جاء روجي ميلا وصل 41 سنه جاء قالوا له المكتب جاء المدرب علاش قلت ترجع القوه شخصيه المدرب قالوا لا كبير ما تهزوش معاكم قالوا نكلموا الوزير كلموا الوزير قال اخويا انا كلموا رئيس الدوله رئيس الدوله الكاميروني كان لاعب كره قدم قالوا ما انتم مشروطكم فيش قالوا نحيلوا رئيس الجمهوريه قالوا انا كره قدم قالوا انا رافير جميله الكره مش مربوطه ينجم يرى خير من 100 واحد صغير هزوا طلع بطل الهدافين في الدور الاول في كاس العالم شوف شو عمل في كاس العالم عمره مشى عمره 41 دونك ساعات تشوف راه العمر اذا ملاعبي ثم كيسيون ايجين دي في محافظه نفسه وشوف فيه كومبيتيتيف ومازال يصارع نجم راه كره قدم عندي انا ما تطبش بالعمر باهي ما تجيش ديما اما ثم ملاعبيه ثم دي جارديان دي بيت وصلوا شلت له يطلع
1: ديجا لي العاب دي عنده اصابه على مستوى الديكتور يعني ديما يوخر في العمليه هاي. وديجا تعرف انت لاعب سابق قسام وتعرف
0: ملاعب يوسف يعني بومنيش لعب كاس العالم عمره 42 سنه
1: لا بو الحارس هو
0: الحارس هو ما يتحركش اللي صديق
1: نذكر خميس السامري في السي بي يعني احسن فتراته في الكاريير نتاعو في عمر 39 40 سنه
0: وصل ل 42 مازال تبارك الله
2: كيجي رونالدو 41
0: سنه يجي عند بيت شوف فيه كيفاش
1: وميسي
0: لابس
1: ثلاثه كونتر.
0: انا عندي اصحاب وساعات قالك في الفيستير كان مع الكوفريكان ساك يجيب قبل لونترمون يجيب اربع صبابط يبدا يختار انا والصبابط مش عبي يجيب خمسه غوندوات لان ذاك وصل معناتها احترف في اوروبا وعنده كيسيون ما كيفاش يحافظ روحه ثم النوم ثم الراحه ثم اللبس وصل للناس. اما احنا في تونس ما ثم نكسه ساعات نقولوا ملاعبي 33 لان ملاعبي ما يحافظش روحه في تونس نقول علاش يقولوا كبر لانه يشوف فيه 43 سنه بدات لي صبات عنده ولاد دكتور عنده ليزيسكيو مره كل مره تحارب لان في اوروبا الملاعب ساعات يوصل 38 انك تعمل في النضج نتاع التكتيك
1: هذه ما يوفر في العمليه على الالعاب ولا خاطر ما لقاش وقت يحب ديما يشارك في الاستحقاقات القاريه والدوليه
0: في 38 وفي 40 مازال يعطي لانه محافظ روحه ثم جين دي في ثم النوتريسيون ثم ماكله ثم دي مساج يحافظ روحه يرقد كذا اللي مسيب روحه بونك نحن هذه عقليه الفرق ما بين الفرق ما بين اللاعب الهاوي واللاعب المحترف
1: هذا هو هذه حقيقتنا في الاخير وما عندنا وين باش نهربوا منها. اذا مازلنا مواصلين في حديثنا على منتخبنا الوطني وهزيمته المخيبه للامال صباح اليوم امام المنتخب الياباني لكن توا نمشي مع فصل اشهيري ثم ترتيحه مع الموسيقى ثم راجعين.
3: بين خيوط ديليس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبين ديليس عيش جو المونديال

0: قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكتحب تزور ذدام وتتمنى

الفن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: ستوديو سبورت
1: الا 4 و3 دقائق على موج اكسجين اف ام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الان. دخلنا معكم في ساعتنا الثانيه من حصه ستوديو سبورت اللي كما قلنا باش تواصلوا فيها معكم اليوم حتى للخمسة نتاع العشيه، ومازلنا مواصلين حديثنا على الخيبه او النكسه والمباراه المخيبه للامال والهزيمه برباعيه نظيفه صباح اليوم ضد المنتخب الياباني. نرجع لك مره اخرى حسام، اليوم تقريبا حسام بعد شكري الواعر منتخبنا ما طلعش حارس مرمى اللي يعني ذكره جيدا شكري الواعر في مونديال فرنسا 98 رغم الانسحاب من الدور الاول اثر زوز هزائم قدام لانجلتير وكولومبيا وتعادل مع رومانيا، تم الاختيار عليه كافضل حارس مرمى في الدور الاول انذاك. اليوم ولينا لوجو على ملعبيه عندهم القليب نتاع زياد الجزيري، الجرينتا نتاع رياض البوعزيزي، ورجوليه اونتر بارونتيز نتاع خالد بدره. بعد ما ولينا نراو في ملعبيه في المنتخب يعني قاعدين يتمشيو في التيران ومع على بالهم، واقل حاجه يعني النشيد الوطني ماهمش حافظين. ونذكروا جيدا في 2004 كيفاش خوزي كلايتون كذلك سانتوس رغم اللي الاصول نتاعهم برازيليه الا انهم ساهموا بقسط كبير وكبير برشا في حصول المنتخب الوطني على اول كاس افريقيه اللي اليوم مازلنا نتحسروا عليها، الكاس افريقيه هذه اللي مر عليها اليوم 22 سنه واكثر من 22 سنه بتاريخ 14 فيفري 2004. واليوم

0: شعبية توينسة أب عن جد، ورغم ذلك ما عندهمش حتى جرام متاع أحساس على الوطن هذا. وقتاش حسب رأيك حسين باش نعودوا الراو منتخب بلادنا ينورنا ويشرفنا كتوينسة ويرفع لنا ريوسنا؟ خلينا نقولوها اليوم للأسف يعني وليت تحس في أنفسنا كيف نشوفوا اللي جيراننا كيما المغرب والجزائر هربوا علينا 100 سنة ضوئية وإحنا قعدنا في بلاصتنا ما تحركناش.
1: بون احنا وخرنا مالورزمو مش قاعدين حتى في بلاصتنا ما قعدناش مالورزمو، وهذه الحقيقه. اثنين انه جبت على شكري الوعر ولا سامي اللي سميته، معناتها كي تجي ترجع للتاريخ وتشوف محمد احنا في المنتخبات كي كنا قبل كنا بريسك خلينا نقولوا 97 98% كلهم دي لوكو
0: صحيح
1: يلعبوا في جمعيات في الرابطة المحترفة
0: النخبة متاع النخبة
1: والنخبة متاع النخبة اكزاكتومون، واللي باش يجينا حتى من البيناسيونو من برا اوبليغاتوارمون ولا بسيف عليه راهو لازم يتفاعل مع الموجود
0: صحيح.
1: توا ولينا العكس 99% بيناسيونو ما عندكش لي لوكو، النشيد الوطني يحافظوا كان الجارديا علاش والجارديا علاش
0: والاخرين فما اللي تمتم وكذا ما زعما كان يراك تعدى قدام
1: علاش خاطر الجارديا خاطر احنا طلعنا القانون انه ما عندناش الحق نجيبوا حارس اجنبي تالي راهو حتى الجارديا هو بيناسيونو راهو ماهوش حافظ. هذه الاول. اثنين انت كي تشوف تو الجمهور تو يقول للملاعبيه ايجي احكي معانا ولا ايجي، انا لعبت في ليكيب ناسيونال قبل وكان بيت معايا الغرزول تاع ليكيب غرزول كان يلعب قبل كان يلعب في فرنسا
0: في فرنسا
1: ما نقولوش هيهبط معانا ما يهبطش ما يخرجش من البيت، كانوا جمال اللي بي ناسيونال يقعدوا كان في بيوته خاطر محترفين ب 180 الف درجه وعندهم اكل. نحن عندنا شويه كونسيون نهبط الريسبسيون نتلموا مع بعضنا نتلموا في بيت تاع جوار نلعبوا كارت نلعبوا اللي هو هذوما راهم حاجات باهيه راهم ما ناخذوهمش ديما بالسونس نيجاتيف راهو ساعات
2: يقلق
1: ساعات لازمك لازمك لازمك لازمك الرولاسيون هذه سوسيال لازمك تكون موجوده في الجروب. وهذه شكون يعمل لك ما عملوش هيك لي بيناسيونو بيناسيونو عنده تليفون عنده ايباد وتو ايباد شنو يلا تتفرج ويسمع ويقرا في حكايه اخرى وتليفون امبوسيبل حتى صاحبه اللي بعدها يكون ما يحكيش معاه بالحق راه ماكس نسير مورا واسال اجو اسال اك تعرف ما شاء الله جو
0: اليوم وليت حاجه جديده فما ملاعب يحكي اونجلي حتى فرنسي ما يحكي
1: بالضبط
0: راني خذيره قال له ما نحكيش حتى اونجلي ما نحكيش نحكي المون دونك كيفاش وسيله التواصل بيناتهم وليش نستعملوا كل الابليكاسيون هذيك اللي ترجم بالعربي ترجم
1: هذا اللي كان يحكي فيه قبيل شي شعر دونك انت لاني
0: فرنسي فما ملاعب فرنسي المينيموم ما يعرفوش
1: المينيموم ما يعرفوش جوستومون خاطر هذا محمد عليه وسلم وسمعني انت المسؤولين اللي عندنا ما يعرفوش يحكي اونجلي يا ولدي انت محمد راك تحكي في حكايه رود الاستقلال نتاع سنوات وسنوات وسنوات
0: تراكمات
1: معناتها هذا راهو الجو العام تاع ليكيب ناسيونال راهو هذا علاش يقول لك هو راهو فما ديلي دور ما لازمهمش تمس تو انت كي العيدوني تراك الجرينت هذيك وترى الوقت مش خاطر اسمه العيدوني راهو بعد رياض بازيز
0: تاكل واش عمل تاكل كونتر
1: على القرب هذوما فما ناس عندهم عندهم عندهم حاجات
0: موجوده شويه تو في حنا باع
1: ليكزاجير ساعات ان بو مي ماهوش محاط كان جاء تريد حنبال كان جاء حنبال مع محاط مع
0: كدري.
1: مع دي لوكو برشا وهكا يمكن راهو ينضبط شوي ينضبط ويكون احسن ويعطينا اخير اللي يعمل فيه تو مع نحن ماهوش يعمل فيه في جمعيته خاطر علاش في جمعيته يعرف اللي فما ديسيبلين ولقى صبره بحسابها واللي هو ويلعب منضبط
0: ورجع الجمهور تاع
1: صحيت ينضبط ينضبط مش لا غير هو كي يجي لهنا عندنا نحن ميسي رادينو حنبال الغالب هو زاد العرق التونسي والعربي انه يتسايب شويه
0: كبرنا له في راسه
1: لا اكزاكتومون مع ناس واضحه اللي باش تخليك تمشي في شيما باهر.
0: مره اخرى نرجع لك سي مروان، حتى حد ما ينجم يشك انه صبري لموشي في المباراه الاولى امام المنتخب السويدي كان لعب بحذر مبالغ فيه كلفنا هزيمه مخجله بنتيجه 5-1. البارح كيف شفنا السويد كيفاش انهارت امام هولندا ونهزمت بنفس النتيجه اللي ربحتنا بها اي 5-1 الكلنا كتوانسه قلنا وان كنا نجموا نعملوا خير برشا من اللي عملناه في المباراه الاولى، لكن يظهر لي اليوم المشكله اعمق وانها تكون مشكله مدرب. هنا رينا كيفاش حتى ايرفيرونار ما نجم يعمل شيء وحتى الديسكور اللي نتاعو اللي حفز به الملاعبيه في اول اللقاء معاهم واللي كنا حكينا عليه ما بدل شيء. خلينا ندخلوا للتاريخ بطريقه سيئه للغايه بعد ما قبلنا 9 أهداف في 2 مباريات سجلنا هدف وحيد وفي الاخير ايرفيرونار ماهوش سحار يعني ما عندوش كما يقول الباتون ماجيك باش ينجم يرمم المعنويات في ظرف 4 أيام فقط.
3: شوف هو الكاستينغ من الاول غاد كما توا
2: حازم المصوري ذكر لي معناتها المعسكر اللي عملوه في تبرخه ما كانش الاعداد جيدا، وهذا راهو انت كي تلم مجموعه ولا سيليكسيونور ماهوش لونترونور ولا كوتي ديال عندك 5 هذا السيليكسيونور باش تجي مجموعه شنو خدمته؟ سي لو بلان مونتال يعرف كيفاش ياخذ، ثم كومينيكاسيون، ثم توظيف. اذا ضم راهو سيليكسيونور خدمه راهي تري ديليكا، يزم يعرف كيفاش يوظف اللاعبين في بلايصهم. لا اهم حاجه عندي انا هو لاكومنيك التواصل، كيفاش التواصل جو الناس عايشه في اوروبا. كيقول لك عندنا الجوار التونسيين اللي هما لوكو يسمو او مش ماعرفش عارفين، يزم حاجه ولا راهو سي تري امبورطون بالاخ. واصعب حاجه مش مدرب يقول لكم معناتها كيفاش يرد الكيب، ثم العشره يكون ثم اوتوماتيزم يكونوا سينكرونيزي مع بعض، هذه راهي خدمه مدرب. هو مستاج الملاعب انت الحصة التدريبية قالوا لي أغلبيتها كانت فيزيكمون، رغم اللي الناس كانت توج بالدوا قبل في حصة قبل مجيانا، اللي الناس كانت جات تعبة لو لعبة 40 و45 ماتش أوروبي ما تجيمش أنت تاخو كوتي فيزيك، اللاعب جاء مشارجي دونك انت تاخذ ثم حاجه اسمها
0: دونك لينيت لون في ريفيرونار
2: الخدمه نتاع
0: الصبر الى موش. اي داكور.
2: زيد على ذلك انت كي تبرمج زوج مقابلات في ميزوسيكل يسموه اموا دي ترافاي ما تجمش
0: عبد واضحي، راهو المباريات الوديه المكتب الجامعي هو اللي حددهم قبل برمجهم قبل حتى ما يجي المدرب.
2: اون برانسيب ترو ماتش انا خليت كي تعمل دو ماتش ما تجمش تعمل تشكيلتين،
0: تجمش
2: تعمل تشكيل
0: 8 تغييرات بين
2: التشكيله وكأنك باش تعيش الماتش تاع لوفرتور تعمل كاسا 5 شانجمون كأنك داخل في الماتش. اللهم عندك انت انتروز باش تعمل كيب ا الكيب بي، ونحن باش لبست التروزيام تحط ليكيب تيب باش خاطر انت ما عندكش مده زمنيه طويله، عندك 10 ايام باش تلعب كوب دومون، ما تجيش تعمل تشكيلتين. هو قعد مع بيرتر بي الى ايزيتي راهو انسان كي ايزيتون وبيرتر بي يغلط راه غلطت في الكاستينغ دونك احنا كي عملنا وقاموا فيه كولابوراسيون ماجور خاصة في لي زاكسيو في الظهير يمين قعد هو ايزيتون ما عادش يكون ظهير يمين الناس كل ضروراته كهبط هبط تشكيلة غلط.
1: انت ماكسيمو بالله نسالك سؤال، هل صبري النموشي يعرف الجواريط يعرفهم؟
0: ما يعرفهمش
1: بالضبط،
2: هي الفترة اللي جاء فيها قصير
1: ما يعرفهمش خلينا نقولوا الحقيقة نحن هما شماعة لصقوها على صبري النموشي. صحيح صبري النموشي غلط برش لكن هما لصقوها فيه القاوني لصقوها فيه اخي تو السيليكسيون
0: مسؤولية
1: مش وحده ولا هذا اللي
0: نحن مثلا شكون معاه
1: المكتب الجامعي اكيد ومكتب الجامعي فاش يتمثل اول واحد نحاسبه زيد الجزيري ساعة خاطره نعرفوا الكواليس
0: راني
1: جاي وجنيح تنجي من بعد جنيح ما اي بارس
2: زيد ثم حاجه ثم كنت التوظيف راه يزمك باش تعمل ان سيستم دو جو في كره القدم عندك لكاليتي الجو الجوده زعما باللغه العربيه. هو لقى هذاك احنا لازم نلملو بحاجه هذاك الموجود تو حتى جبنا من اوروبا قلنا اللاعبين المحليين في الدوري التونسي قلنا كل الشعب التونسي قال الدوري نتاعنا ضعيف والبطوله نتاعنا ما تنتجش ملاعبيه كبار وبطولتنا ضعيفه مع الشفرك سبورتيف والتكوين وما الى ذلك. هو القاء وضعي انت زعما تنمش تحكم على مدرب زاد هذيك الوضعيه اللي بنلعب زعما نقروا حاجه شعب تونسي هذيك الجوده تاع على عجبناها من اوروبا 99% قعدنا غارديان وزوز من البطوله التونسيه لكن ما لكن هذاك اللي عندنا راه انت كي ترى مع اليابان او مع بلجيك مع البرازيل عندك لكاليتي الجوار ما تنجمش تربح البرازيل
0: هو الكره تطورت والكره ولات ارقام ودي لوجيسيال فما لوجيسيال تحط له انت ملاعبيه ايه؟ عندهم الجنسيه التونسيه تخرج لك احسن ايه؟ الميور اللي فيه انت ما تستحقش حتى ماده الشخمه باش تقدمها.
2: اخترنا وجبنا لاعبين من اوروبا قالوا هذا يلعب في مانشستر سيتي وهذا يلعب وهذا يلعب هذوك ما احنا كنلعب للاعبين المحليين شنو اجر فينا ناقص مقر زاد الشعب التونسي محبي
0: والله يمكن رانا عملنا خير والله ممكن رانا عملنا خير
2: انا ولاعبي يمكن ثم طلبوا كات جوار نقولوا اظلمهم معاك نمشي معاك رغم هذه كل شوا المدرب يقول لك الاختيار وسيختار في الاخر عندي اون جوار وعندي تنف جوار سيلس ماتش ملي نختار 50 لاعب عندي 11 في الاخر يجيب 6 لاعب غالبا عندك 11 رونترو وعندك 9 بلاصون باش تعمل 5 شونجمون مربوط بترو بيريود هذه في العالم الكل لكن لازم نقروا كشعب تونس بعد ما زوم قبلت اللي هذاك الجوده هذاك اللي عندي
0: ممكن
2: ما نجموش نطلب المدرب
0: نقعدوا واقفين على
2: الاقل النتيجه بالكاليتي الجوار اللي عندنا
0: حسين في 30 ثانيه قبل ما نمشيو مع اذن صلاه العصر
1: فيها ماكسي مروان احنا كنا نحكيو على التقييم راهو المكتب الجامعي من الاول شكرناه وعملناه خاطر عمل كان تقييمه لونتير كان عمل روزنام على لونتير راهو المشكل شكون اللي قاعد يحط انت من الاول كنا على اساس باش نعملوا ايكيب ا و ا بريم كان يا ولدي راه ذكرتنا ديما نتخمو تو وننسيو القديم نعطيو الكلات لبعضنا في الاول وما ننسيو التقييم احنا من الاول كنا مبرمجه انه فما كيب ا وابريم ومانيش باش نلعبوا في الكوب داراب وكوب داراب باش تمشي. كان عندك
0: ذين اي فقط ذين صليت العصر ثم نرجع لك حسين.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: ستوديو سبور.
1: تقبل الله صلاة الجميع، بيوفر من الأجر والمغفرة والثواب. رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام. نواصل معك حسام، قبل ما نمشي ونسمع تصريح علي العابدي بعد نهاية المباراة نواصل معك ثم نشوف التصريح.
2: احنا حطينا سامي الترابلسي هاك ولا كنا على اساس باش نلعب وقتها ما فما
1: الروزنام والكوب افريقيا
2: كوب جنبل اي حطينا نحن الروزنام قلنا ليه ما نجموش نلعبوا هاك وده شنو طاطا ومكتب الجامعي والاداره الفنيه و و و و وعملنا رزنامة به قلنا هذا ما التشكيل الأساسي والأبري من المنتخب الثاني لأكثريته متركز على الكوب وهذاك مش يمشيوا به الكوب دراب حكوا روسهم من غدوة قال لك لا فلوس ودرا شنو من هنا برا نمشي شكون اللي خذ القرار سامي الترابلسي ما مش سامي الترابلسي وخرج من بعد قال لك أنا مانيش أنا اللي خذيت القرار به مشيت ليكيب تيب وعملنا كراكوز وروح به جيت من بعد ديريكت مع الكوب دافريك كيف كيف خرجنا مع مالي وخسرنا واللي هو تاتاتا كراكوس وش عمل المكتب الجامعي ما فيش كل لصق لصق في سامي الترابلسي ناحي سامي الترابلسي جيب صبري النموش كيف كيف صبري النموش ما يعرفش ملعبي تو نختاروا لك احنا ملعبي يا خويا ورجل امور المفيد جيب لنا هذا باش نرضيو الجمعيه هذ وجيب لنا هذه باش نرضيو الجمعيه هذ ونحينا خويا هذاك اللي مرتين زوز جوارات من نفس الجمعيه لا هاي خويا باش كل الجمعيات الكبار هزينا منهم كل واحد واحد باش ما يتغشوش
1: علينا كل مليار حصلني كليكي
2: هاي سيدي زينه تو شوف لنا الاخرين اللي المنبر باش يقولوا لا هاكا ما عندناش جابوا صبري النموش ما فهم شيء تلك حدود الله تناحى لا سخي صبري النموش هنا حي وشي ومكتب جابين شكون يقيم وشكون يحاسب انت زياد جزيري انت شاد مدير فني شكون يحاسب
1: دونك علي العابدي بعد نهاية المباراة كان قام تصريح ناري وصل به الأمر لحد البوكاء وكان حط أصبعه على الدي وحكي على سبب الإخفاق في المشاركة في كأس العالم تخلي نسمعوه شنو حكي ونرجع نعلقوا عليه
3: نقول لهم نعتذر لكم نعتذر للجمهور اللي جاء نعتذر للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحة مش اللي تخرج في إشاعات على اليمين وعلى اليسار هذا كل مش حساب مصلحة البلاد طبعا مشكل جماعي لما تعمل أنت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من مقبل كأس العالم نعمل فريق قبل كاس عالم مش نجسد نحسنه ونجيه في في في في في ليفل عالي كما كوب دي موند كاس عالم بيصير مش نلقاو النتيجه هذيا ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم اكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا دي ديشي كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي الترابلسي ما يرضيناش لازم نضربوا ولازم نكسروا ولازم نعاودوا تعودوا نصلحوا المنتخب الياباني اللي لعبنا له اليوم منتخب العاب الجوادين في 2022 ولا 2000 كيرين كاب نفس الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل ولا واحد ممكن ولا اثنين احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم مدرب جديد نحب حاجه اخرى نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاء معانا توا هذايا خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في انجو معناها مع منتخب كيف نحنا توا لازم تحب نصلحو خرج علي العابدي خرج لعيبة الكبار خرج تحب تصلح توا فما فريق نجم تصلحو عندك كاس افريقيا عندك كاس افريقيا الثانية تنجم تصلح من قبل كاس عالم قبل الشهر من كاس عالم جاي تلعب في التصيرات عندها 4 سنوات حاضر في كاس العالم مش معقول الشعب التونسي كل كان راضي على المدرب الليستا لازم نشبه انا شبهنا نتيجه الفريق لازم وقت منتخب وطني ما عندوش برشا وقت احنا في بطوله لما ترى اللعيبه يكونوا اكثر من 5 و6 و7 لعيبه يقول لك لازم ده وقت احنا جايين نلعب كاس عالم فريق لازم تو النتيجه تمشي مش معقول
1: إذن كما كنت تستمعوا في تصريح علي العابدي مباشرة بعد نهاية المباراة كما كنت تستمعوا سي مروان وحسام لكم التعليق دقيقتين مازالوا يفصلونا على الفاصل الإشاري دقيقة نبدأ معك حسام ثم نجيك سي مروان
2: به انا المحل ضد التصريحات هذوما، خاطر بالنسبه لي انا معناتها كلامه مش معناتها كلامه غلط، لكن ككابيتان ديكيب هذا اللي قبل نحكي عليه سي شرفي، انه لازم تعرف شنو تقول ككابيتان، تتمثل المنتخب ماكش تمثل راك في حومه. هذا تصريح شعبوي باتم معنى الكلمه ومتناقض في نفس الوقت. به هذا تعب شي سيب انه ينحي يلاشي في البسيكولوجي، يقول لك شي لاشي المشكل من عندي انا، نسيبه وكش نطيشه الشماعة على واحد اخر. انت يا للعبد حكيت على الليفل العالي اوكي، وانه جواري تتحضر وما تحضر واللي هو حكي، قال انه فما معناتها اليابان هذه لعبت لها 2022 فيهم معناتها كلهم يعرفهم واك ولا معدل الاعمار تاع المنتخب الياباني عندهم كان ناغاتوغو هو 40 سنه الوحيد، باقي كل تحت 30 مش يبدأ في باله هو معناتها اللي قال معناتها صحيح نفس الفريق اللي لعبت المنتخب اللي لعبت له هذاك، مي لو تعرف عمرهم قداش وقت لعبت لهم عمرهم 20 و18 و17، انت تو تحكي على تشبيب الفريق، هما قاعدين شابين ومحضرين وقاعدوا يدعموا كل مره بثلاثه بالاربع، وشوفهم وين قاعدين يلعبوا هم
1: في متناقض
2: في جمعياتهم اكزاكتو اثنين. هو كي قال انه رانا نلعبوا ضد فرق عندها اربع سنوات تحظ اكزاكتومو، انت المنتخب الياباني هذا وقت لعبته فك الدوره وفزنا عليهم ثلاثه بلاش سوا ديزون احنا ومش نورمال، اي هما قاعدين يحضروا وقتها
1: ثلاثه بلاش ديجا
2: كونتر اتاك، هما قاعدين يحضروا هما ولادي عندهم هذوما حكايات فارغه، الريجلتا ماهيش انويه، هما يخدموا على 10 و20 و30 سنه، راه كي تحب تحضر انت منتخب ولا كيما توا علي العابدي كي تبدا تحكي بحرقه، صحيح يحكي بحرقه هو ونات يحكي مع المسكين يعني. لكن راهو هذا ثم ديسكور لازم تعرف كيفاش تحكيه، راهو في لونيفو ما صرحوش هكاك. البرازيل كي خسرت ضد المانيا سبعه بلاش في البرازيل بالذات ما خرجش نيمار يبكي قال لهم سامحوني يا رم والله جابوا لنا دراسكون لا ماهوش هكا.
1: سي مروان عجاله لو تسمع لنا على فاصل
0: شيء ديسكور هذا ربما هو كان انا ربما نفهم حاجه برك معناتها نعذر فيه، هو كان متشنج شويه في السكور كان لارج في زوج مقابلات، لكن اشو لا انسان اشو ما عادش يتحكم في اعصابه، يكون مدرب او يكون مسؤول، ويا وقعت مشاكل شويه راس النادي تكلم اشو وولد فيها قضايا في المحاكم وكذا لانه ما تحكمش في اعصابه، لكن ربما التصريح نتاعو في برشا تناقض كما قال خويا حسام، في كلام ما يتقالش ما انت في الكتاب كلام في الهونيفو في الكونيفو ما تقالش، انت ماكش تلعب في كيب هاويه او تلعب في كيب تلعب في المنتخب الوطني في عالم وفي دوله ثم الناس كل تغير على الوطن، دونك ثم ساعات راهو نلوم ملاعبي، لكن في الكونيفو على سكوتك انا ساعات في المعسكر ساعات الملاعبي يجيبوا لهم انسان مختص كيفاش يحكي معناتها مع الميديا ابري الماتش
1: بالضبط
0: باش تكون انت عاد اشو ما تخرجش كلام اللي ما يطلعش على الدوله وما يطلعش لك انت كجوار بروفيسيونيل، فضري تريز امبورتون في المعسكرات الملاعبيه ما يخلوهمش مديره ويجيب لهم واحد انسان مختص في الميديا، جيبوا لهم أربيتر انترناسيونال مواعد مختص في التغذية، هذا كل ماذا باش الملاعب معناتها حتى اللي عنده زيد ولا الملاعب معناتها اماتور يتشبع باش كيعطوه الميكرو لوس، ثم حاجة اسمها في اللغة الفرنسية لو سافوار بارلي كيفاش يحكي الميكرو كيفاش يحكي على الميديا، ما يهربش يعني هو يحكوا له على الماتش يحكوا له مثلا يحكي له على المكتب الجامعي، أنا حكيت على الماتش كيف علاش ما لعبتوش علاش إنك سيء، إيش بدك يقول لك التربص واللي يرمي في الكرة للمدرب وللمكتب، هذا ما يليقش لاعب انترناسيونال يحكي على مستوى النخبة
1: بالضبط. فاصل إشهاري ثم مازلنا عنا ما نحكيه على المنتخب الوطني، فاصل إشهاري ثم راجعين.
4: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة، العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه، من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس، ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق، ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
5: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين التغريد ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب، لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي، مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
6: صناعي وتابع الضمان.
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي. عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
9: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko, ou بنصيحة لكرهبتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: جوس
1: الى 4:30 على موج اكسجين FM. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بينا الان. حاولوا نختموا حديثنا فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني. فقط باش توجه لكم سؤال لكل واحد فيكم، حسام وسي مروان. نبدا معك حسام، حسب اعتقادك شنو مستقبل ريفيرونار مع المنتخب؟ هو اليوم كان صرح بعد المباراه وقالوا انه جاء فقط باش يشرف على المنتخب في المونديال، واي حديث اخر يبقى سابق لاوانه. ترى انه هيرفي رونار ينجم يواصل مهامه على راس المنتخب الوطني وعلى راس الاطار الفني للمنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات، والا كما مشى غيره يمشي هو ويجي لي بعد هكاك حاجه ولفنا بها.
2: ولفنا بها اكزاكتومون، وهذاك هو اللي باش يصير. خاطر لهنا اول حاجه المغالطه الاولانيه انه المكتب الجامعي كي جابه وقال انه لا جبته على مشروع، واللي هو وتبين انه حربوش سكتوا بها الناس والشعب التونسي. باش تشوف البروفيشناليزم وتشوف هكا، حتى ميما شو معناتها كان تحدث سي مروان تو كيفاش اللعبه، شو تكلم مدرب شو ماك الاربعه، قام قال كلمتين كل معناتها هدوء، قال انا الكونترات نتاعي جيت على الكوب دي موند، ما نجمش نحكي في حتى حاجه اخرى قد جزمة شويه وهز
1: سامبل كوم بونجور.
2: معناتها راه فريمون كيفاش نقولوا له اليابانيين اللي عاملين لهم كرويا واد خير منا باش بهذا كله في كلمه واحده تتلخص. اللي هما ملي هما صغار وهما طالعين بها تو، اللي احنا عندنا مشكله توريد نحكي في هذا كله، عندنا مشكله واحده متلخصه في حاجه برك اللي هي الاخلاق. خويا هذوما ملي هما صغار ملي هما في المدرسه وفي الروضه
1: يعطيو فينا في الدروس،
2: نعرفوهم الدروس غير ما نحبوش نقولوه.
1: هما حتى في الملعب بعد ما يروحوا الا ما ينظفوا البلاصه اللي قاعدين فيها.
2: شوف الجمهور اللي راحنا خاطر الكوره كوره باينه للناس، هو اللي موجود في الكوره راه موجود في الادارات، موجود في السبيطارات،
1: احسن مثال احسن حاجه
2: موجود في المدارس والمعاهد والتربيه والصحه و و و غير هذا باين للعموم. المشكله اللي قلت لك الكلمه اللي تمثل هذا الكل اللي نعيشوا فيه احنا سياسيا واقتصاديا هي الاخلاق والغلا
1: انعدمت للاسف.
2: لا خاطر من اللي احنا صغار قبل نحن جينيراسيون القدم علمونا وربونا، وكي كنا نمشيو نترينو في جمعيه يعلمونا راهو التربيه قبل السبور، كي نمشيو نقراو يعلمونا راهو التربيه قبل العلم، كي نمشيو للصحه يعلمونا راهو التربيه قبل النظافه، راهو و تلقى روحك انت تكبر وماشي اخلاقيا في سكه جيده. توا لا خويا اللي شادين هما ماهمش متربين، اللي شادين ماهمش متربين. وكيفاش تحب تلقى انت اللي رجلتا بوزيتيف؟ انت يجيني مكتب جامعي يقول لي والله راني جايب
1: دونك العدوى تمشي
2: يا اخي ما طلعش الحربوي، يا اخي ما طلعش الحربوي رانا يا ولادي راه ذاكرتنا مش ذاكرتنا ما نحبوش نذكروا وما نحبوش نقول
1: هيك نهار وذا
2: ما طلعش الحربوي قال راني في ليكيب ناسيونال جيت نلقى ما نلقاش بروفيشناليزم، راهي ملعبيه تسهر وتاكل في الصفات وتاكل وتاكل وتاكل
1: في عدوى دي الجيري.
2: مش طلع الحربوي هذا خايب وماش تعيطوا له، ما طلعش عادل الشيدلي في قناة في التيافاء وفضحنا اخي ما همش بيه ناسيونو
1: وحنا بعل في الكوب دافريك اي مازلنا جاي وعايفة
2: اخي عادل الشيدلي ما طلعش في التيافاء وفضحنا
1: صحيح
2: وقال لي احنا ما درش وهو بيه ناسيونو ولعب بالعلم تا تونس صحيح وحكاية كويزينة انت اللي ما تتحكيش فهمت انا اخي ما خممش ما وصلناش اما موندوني هكا شويه التالي خممنا في عدد سيدي قلنا له جيبوه هيراني ما طلعش حنا بعد ما طلعش حنا بعد درنا رموه وفضحنا وقال احنا
1: نبالي قال له ختم بيه رد بالك قال تعاودها
2: ما عادوش باش يعوضوك يلقاو باش يعوضوه ما عادش يتكلم حنا بعد فهمت المستوري ايش قال المستوري مش قال من طبرقه ودرسنا ترى المستوري كان قاعد مكتب جامعي هذا والله العادي يضرب فيها ضرب دونك راي راهو خويا راي بولدونيش كامله وكلها تماكن الاعلاميين هذوما اللي تو يحكيو كيما تو ترى ما نعرفش انا الدردير بتاع ما بكى اليوم والاخر خي ما كنتوش في نفس السيركوين سامحني لا جيس برك انا قلت معناتها خي السيركوين كي نرجعوا بالتيلي احنا شوي تو كيلا هكا نشوفوا خي ما المنظومه هذه واللي احنا فيها اللي حلوا هذوما تو يقولوا خي مش انتم تعديتوا به الاشياء هذه شو ما قلتوا ايش في وقتها اخي ما كاش ما خور التالي شويه فما خور وفما نفس الاشكاليات اللي احنا فيها وديما نقعدوا احنا في نفس الطاوله وننظروا بعد كي يجيو معانا جماعه بعد اخرين يعاودوا ينظروا على قبلهم وهذيك هي قال شكري لي مش ثم واحد اي سيكونس قاعده تدور تو قال ان شاء الله قال له ايش عندك ما تقول قال له ما عندي ما نقول تو نتلاقاو في نخبه في نكسه اخرى ونحكيوا في نفس المواضيع هذه فوالا
1: نختم معك سي مروان موضوعنا فيما يتعلق بالمنتخب الوطني. حسب رايك شنو هي التبعات اللي قد تنجر عليها المشاركه المخيبه الامال منتخبنا في المونديال؟ هل ينجم المكتب الجامعي يقدم استقالته ويعترف بالفشل نتاعه وبالتالي، والا هل تنجم سلطه الاشراف تتدخل من اجل حل المكتب الجامعي وبالتالي دعوه لعقد جلسه عامه انتخابيه في الفتره القادمه، والا تروا انه كالعاده نتعديوا للي بعده من غير محاسبه، من غير ما يتم حتى تقييم المشاركه في المونديال، وتبقى ديما كلمه الكابتن خالد حسني صالحه لكل زمان ومكان من يقيم من؟
0: شوف نرجع لك بالتوالي، احنا في كلمه قالها الصخير في القائد الفريق، قال لك الحقيقه اننا نملك مستوى لخوض منافسات كالعاده،
1: معناتها لخص كل شيء في كلمتين.
0: الحقيقة أننا نملك مستوى لخوض منافسات، ما عندناش الآليات باش نلعبوا.
1: دونك أنت ماكش مؤهل، ماكش جوار بروفيسيونيل كي تحكيها.
0: باش نجاوبك على السؤال هذا، معناتها احنا كل مرة قلت لك تقع كومبيتيسيون ما ثماش تقييم، باش نرجع للبلاد نفس الشيء، هذا يرجع القرار اللي أعلى هرم في الدولة، أنا الرهان، لأن الناس هذوما ديما يرجعوا
1: سلطة الإشراف،
0: سلطة الإشراف ديما نرجعوا ما ثماش تقييم، بعد يقول لك كان تسمع في كلام مني يقول لك احنا باش
1: نستقيل، وهي وزارة الشباب والرياضة دخلت وقالت لك أنا
0: هذا
1: وطني محلي ومن تونس،
0: قرارات حاسمة للاستثناء، قلنا نحن
1: وخلينا نعطيه لكل ذي حق حقه. سي مروان سامحني نقص عليك، هو المكتب الجامعي أصر أنه يكون مدرب أجنبي، لكن صحيح. سلطة الإشراف هي اللي أصرت وألحت والمعجم الكل باش يكون الناخب الوطني تونسي. في الآخر جابوا صبري لموشي، صبري لموشي تونسي، صبغي لموشي فرنساوي.
0: دونك أنا مش نقول لك من الآخر، هذا من الناس ما يحبوا يبقوا في الكرسي، وهذا اللي يقولوا فيه توا رم ذمال على العيون، يقول لك أحلى توا كي نوصل تونس أول حاجة مستحيل باش يقع التقييم، لأنه التقييم ما وقعش، أنا 20 سنة نحكوا على اسم التقييم، كان جينا نقيمه، الناس اللي قيمت كيما أنا أحكي مع واحد لاعب سعودي كي مشى السعودية، قال لك أحنا ملكنا 8 سنة بلاش مع عند ألمانيا، قعدنا نخدموا أخو السعودية ونطورت، وسط ربحت الأرجنتين بميسي، أحنا ما تطورناش. احنا ما تطورناش
1: هاو
0: باش نعملو هاو باش نقدو هاو باش نقدو هاو باش نقدو عندنا استاد واحد شطرو
1: شطر تيران شطر تيران
0: بالمعارف باش نلعبو فيه
1: ماخذين رخصة
0: استثنائية هاو باش نقدو هانا باش نعملو هانا باش نقيمو هانا باش
1: كراسوسة مؤهل من الفيفا مش مؤهل من الكاف باش نتيش هذي كيف
0: باش نطورو المدربين عام كامل تولدت المدربين لذا عملو نهار جورني دي ريسيكلاج المدربين لنهار حتى ريسيكلاج ما تمش كيفاش لا عندك ملاعب لا عندك
1: انت بحكم اللي عندك كاف سي مروان وقتاش اخر ريسيكلاج عملوه
0: اخر ريسيكلاج في الصيف عملوه جنب مالك الصاري حاب ياخذوا 100000 ديتيال قالوا شنو اللي ما يعملش وما يعملش وما يستلمش جلمونا كل 250 اربيط كل رابطه احنا بزرت 320 جابونا زوج دروس
1: مدرب تقصد
0: مدرب
1: قلت حكم
0: مره في العام انت كيفاش تحب تطور الكوره لا عندك قوانين بالي ما تاكل عليه لا عندك افرسكي سبورتيف لا عندك بوليت لا عندك يعني تكوين مدربين قاعدين يتكونوا بس باش المدرب يزم يرسك المدرب باش يتكون لا عندك دبلوم خاص يحكوا على الشبان ما عندكش ان دبلوم خاص اسمه حاجه ان انترنور فورماتور موجود في فرنسا في اوروبا يقول لك قال شو اسمه بالشيء قال للفورماتور هو بيدو دوت فورمي
1: ما عندك دوت فورمي
0: دوت فورمي هو بيدو الواحد يسمع راسك انت حتى دبلوم
1: سبيسي مروان قبل ما نحكيوا على المشاكل العربيه والافريقيه
0: دونك احنا هذه لازم انا راه اللي اعلى سلطه في الهرم لازم تاخذ قرار تو
1: اما في السلطه
0: اما باول حاجه هو باقاله المكتب الجامعي ويحطوا هيئه تسييريه تفسر 5 و8 حسب القانون
1: زين من هيئه تسييريه خلينا نعمل اتفاقيه
0: او تشغيل المنتخب الوطني لمده سنه ومعناتها اعاده
3: هيكل القانون جمعيه منتخب
0: اعاده هيكله المنتخب الوطني
1: والا هو ما يروح ويقول لك احنا يا سيدي قدموا ديميسيون سلطه الاشراف تتدخل
0: اشبعنا يزم اعلى سلطه ياخذ قرار بعد المشهد
3: لكن ما السلطه باش تاخذ قرار راهو ما تنجمش راهو
1: لا وحدها تنجمش هذايا من
3: المشاكل هما ما نجموش قانون هذا راهو
1: فما جماعه كيف فشلت ميسالش نعترف بالفشل اللي
3: هذوما المكتب
1: الجامعي بعينك بيه
3: سامحوني استقاله
1: لازم ميسالش تترسخ
3: المكتب الجامعي راهو منتخبات وجمعيات وجمعيات على الغالب هي المنخرطه زاده في التدهور هذا الكل معناتها راهو شي حل شي كلمه قاملها طارق ذياب قال لك خويا نوقفوا الكوره عامين وصلح واعمل تيرانات وبعد يرجع
0: لروحه انا باش نطور الكره لازم تقف سنه الكره في تونس يخلي الشبان
1: فيش مشيت ليه الشعب
0: الشعب يطول يلعب
1: دونك ليه في بعضنا وقت
0: سبعين قهوة محمى فيها سبعين قهوة يتفرج في الشامبيونز ليغ
1: لا لا حتى بطولتنا نحبوا نتفرجوا في جمعياتنا
0: نشوفوا الناس كيفاش راح الكورة نطوروا روحنا نعملوا نعاود القوانين ونعاودوا الهيكل الامور وبعد نرجعوا نلعبوا
1: بالضبط في الاخير ديما نقعدوا نتحسروا ونقولوا مصاب المشاركه كانت خير من اللي كانت ويخرجوا الملاعبيه يعتذروا من الشعب التونسي وهكذا دواليك الشعب التونسي اللي مش طالب حاجه كبيره فقط يحب يرى المنتخب نتاع البلاد نتاعو في الدور الثاني خاصه انه في النسخه الحاليه يعني الفرصه كانت مواتيه احسن ثالث في احسن ثمانيه ثالثين
3: بالله محمد المجموعه زيد عطينا شويه وقت بالله سامحني شويه
1: برك جال لانه مازالوا ثمانيه دقائق على نهايه البرنامج
3: مازالناش نحكي دقيقه برك خطره والله نسمر ليه مو راهو اسمعني محمد راهو خذوا الاعلام راهو زاد الاعلام راهو عنده دور كبير ومساهم بدور كبير في الخراب هذا الكل علاش خاطر راهو ريتك تفرقه تولي ولينا فيها وجهويات ولينا ما عادش الانتماء انه المنتخب
1: سمعت
3: الكل ماذا بهم نقول لما قلتوا تو ريت حتى ما قلتوا مش شيخ يا جماعه السياسه درا شنو جماعه
1: تقولوا مش جماعه فرحاتي علاش
3: هذا من
1: هو كل على كل مليار هذاك اللي يدخل الكيس
3: خلينا ما نجمعش كل خاطر من الاعلام هو جزء كبير من الاعلاميين
1: الا من رحم ربي فما
3: جزء كبير زاد من لي زونترونور راهو واللي كرونيكور تو اللي موجودين وكل واحد لابس شابوته جمعيته وقت يجي يحلل كان يرى في مصلحه جمعيته دونك هذه بولدون هذه اللي موجود
1: قدر الله وما شاء فعل كما قال مازلنا باش نحكيو على المشاركه الافريقيه
0: انت باش وقع على
1: الكوت ديفوار
0: لا لا حكيت على اعلى صوت الهرم معنا تقول لي منتخب رئيس الكوت ديفوار وقت اللي اللاعبين كلهم يلعبوا في الانجلتير وقت شافوا خرجوا من الطور الاول كي جا قدم عداه من القزلنه تروس مان لبس
1: عادي الجيش احسن قرار تتملك على احسن قرار هذا ماشي بشكل اونتر بارونتيز ما نقولوش الكلمه سي مروان نقولوا
0: مش يحل وزاره عاقبهم كل بون قالوا راه محترفين سيد الرئيس وما يجيش الناس هذيك رزقهم بون خوفهم على الاقل تروس مان لبسهم الكومبو داخلهم القزلنه يدرب فيها
1: هو جندي في الوطن بطبيعته
0: جندي
1: يا كنت في الساعه خبز
0: وراح كنت في العز ها واش بعد بانك هو كعقاب ربعي سي مروان ما عادش عندنا برشا وقت هذه راه ربما من الحاجات باش تصلح كل تونس اما
1: باش تخلي المكتب الجامعي المكتب الجامعي ينجم يعمل حتى شيء اذا قدر الله وما شاء فعل كما قال شكري الواعر ملتقانا في نكسه قادمه نمر للحديث على المشاركه العربيه والافريقيه في مونديال امريكا كندا والمكسيك نبدا معك حسام تقييمك إلى حد الآن المشاركة العربية نبدأ بالعربية ثم الإفريقية كيفاش تشوف
3: والله هذا ذاك اللي كان منتظر من الناس اللي محضرة والناس اللي ماشية كنا الناس كنا متفائلين أنه المغرب اشتعتي معتها مردود طيب الحقيقة أعجبت من المنتخب المصري أنا برسونال مباراة محترمة جدا
1: ضد بلجيكا
3: تكتيكيا
1: كان ينتصر
3: في جيك مو معناتها مالورزمو ضيعت وكانت معناتها تقدم الطرح بكدي بكدي حتى في لي شانجمون معناتها حسام حسن مالغري لي محمد صلاح والبوفوار نتاعو اللي هو تعرف هنا القيمه نتاع المدرب والاطار الفني والشخصيه واللي هو معناتها في لي مومون اللي هو لازم يخرجوا بالرغم محمد صلاح تغشش ورياكشن عمل رياكشن والكاميرا ركزت معاه لكن بعد رجعت الامور في نصابه محمد صلاح مش يسلم على حسام حسن وفي الماتش وطرح ورجعت الناس كلها
1: بروفيسيونيل
3: معناتها بريمون الحقيقه المنتخب القطري معناتها انا بيرسونيلمون انه البوانت انتيروكاسيون شويه الوحيده في المنتخب القطري متوقع تونس صحيح بون مش بالخيبه هذه لكن القطري انه شويه خطر كومام فما بوفوار كبير نتاع فلوس خدمه كبيره كانت روى اعوام فوق العشر سنين راهو والتمنهج ولا الدماغ يمشيوه انه في المدرب الاسباني والكره الاسبانيه والقيمه الكرويه اللي موجوده انه يبان بالمستوى هذاك الحقيقه فما شويه انا بيرسونال مول قطر شويه احباط
1: هذا بالنسبه للصعيد العربي والافريقي
3: الافريقي المنتخب السنغالي
1: 10 منتخبات افريقيه
3: السنغالي
1: خيب الامال ترى
3: لا مش خيب الامال خاطر تمام جامعه مع فرنسا بوتنسيال رهيب
1: جدا قوة الرب
3: قوة رهيبة المنتخب الفرنسي سنة معناتها سورتو في لابور اوفونسيف حاجة ولا وهذاك اللي فرق راه مالغري الشوط الاول المنتخب السنغالي راه قلق فرنسا بالكدي لكن في الدوزيمي 70 دوزيمي تون ولا شوي فيزيك ولا لهنا الليفو العالي ليفل الاخر وقت اللي بدت الفيتاسيات فرنسا سنغال معناتها
1: حتى ديريكت سانكي سي مروان وانت كيفاش شفت المشاركه الافريقيه والعربيه؟
0: ثم ناس خدمت ارواحها سمع وصلحت اخطاء. قلت لك المنتخب السعودي كمثال من الثمانيه بلاش نتاع المانيا خدمت ناس على مستوى القريب والبعيد المتوسطي، جابوا المدربين حسنوا الدوري السعودي.
1: نشوفوا اليوم ضد اسبانيا وبعد دقائق من
0: المنتخب السعودي يعني كان لغمه. لكن شوف في الدورات الاخيره خاصه في قطر شوف المنتخب السعودي في نسخه اخرى وفاز على منتخب الارجنتين. الناس خدمت على 10 سنين، احنا ما طورناش روحنا. اللي لفت انتباهي وقضى اربع فرق المنتخب المغربي المنتخب المصري السنغالي ثم المنتخب السعودي، هذا ما لفت انتباهي.
1: هو السنغال انت صنفته مع المنتخب العربي انت السنغال صنفته مع المنتخبات العربية مش غلط يعني، لانه الدولة كانت انتهجت يعني سياسة وان باش تعتمد يعني اللغة العربية في ممثل عربي صحيح
0: ممثل عربي صحيح. دونك ناس خدمت ناس طورت الواحد كما قال لك المنتخب الياباني كان احنا اتصلنا عليه في دورة ثلاثة بلاش واتصلنا عليه اثنين بلاش، لكن هو طور راحه ومدرب قعد 8 سنين يخدم يشوف العمل
3: من 2018
0: احنا مدرب جاء في 74. المغرب نفس الشيء، شوف انت حتى في الكاتيجوري شوف الايفان البنات ناس وسط هز كاس العالم في الايفان في البنات ناس خدمت وطورت نفسي سبورتيف. شوف تقارن المغرب والجزائر شوف نوصل احنا عندنا الصاد هم عايش عندهم 20 سنه ناس تحضر في كوب دمار
1: احنا مشينا لعبنا
0: واحنا عندنا ملعب رادس. شوف المغرب اش تحضر في الواح
1: برت المتوسط
0: وعندما ذكرت فيه
3: مش بد سيمر وين المنتخب المغربي وين ذكرت فما محلة علينا بذكر الاسم محلة معناتها أنثى
1: يتعدوا على الأصابع واحدة من الزوز اللي فيه مخ
3: قالت تعب السر وين أنه المنتخب المدرب المنتخب المغربي قارنوا معايا أربعة اللي يعملوا لي فيزيوناج وكل شيء ريتوا عليه هم متفوقين علينا واللي هو كنت نجيبوا لك سبعه احنا فيزيوناج
0: وعندك
3: البوتنسيال هذاك باش
0: انا خارج معاه في الميتون يوري في العباد في البي سي
3: مش
0: دونك انا اخويا محمد
1: اليوم حتى ريفيرونار زاد كيف كيف هما كلي بالتابليت قاعدوا التابليت ومشيلوا الماتش يلعبوا ومشيلوا
0: دونك احنا ما اخويا محمد ما طورنا نفس الشيء. قلت لك نرجعوا ما ثماش تعقيب
1: بالضبط
0: ما ثماش معناتها خدمه على المستوى البعيد والمتوسط على مويا
1: على المجال القريب وما تمنيش خلي المجال البعيد
0: لو جعلنا ملاعبيه حتى نفس الطرمان نفس الأخطاء دونك يزم نصلح الواحد.
1: فما منتخب ما عطيناش حقه اليوم منتخب الرأس الأخضر اللي قبل البلاء الحسن الحارس المرمى لعب وحده
3: لا. تعرف المنتخب الحارس المرمى بعد هالمذيعة تحكي مع الانستغرام تي وطلع يظهر لي
1: هو ديفي كان من عند يوتيوبر مكسيكي هو خذيه على عاتقه قالك أقل جوار في الكوب دي موند الكل عنده نسبة يعني بتاع متابعين على الانستغرام باش انا باش ناخذ على عاتقي وباش نكبر له في الانستغرام تاعو يا اخي ولا 5 ملايين قد 4 ملايين هاو يلقى 5 ملايين ما فهم حتى شيء ولا ديجا في الانستغرام تاعو 5 ملايين اكثر حتى من اليوتيوبر اللي يعرفني.
0: دونك انت خويا محمد كي تشوف اش قال خويا شرف الدين انت تخسر في الملايين من الرضويات ما تجيبش معد ذهني للملاعبيه يعيش معاه تكون على في الشمبه فما يلمهم في
1: من المفروض من المفروض
0: تفضل انت تجيب الملاعبيه ما تجيبش هذه غلطه
3: روى البريباراتور مونتال وهو في العمر هذاك ما عادش يتقبل منك
1: يقول لك البريباراسيون مونتال
3: وانت صغير
1: في تونس اعطيه ارجونت بوش واعطيه نهار راحه وخرجوا يمشي هاوس هذيك هي
0: مونتال تجيب حاجات المشرف ما يحكي مع الملاعب الاساس يخلي المدرب على يتولى بتاع شغله يتولى هو يحكي مع ما ذهنيا مش الملاعب
1: كلمه على برنامج مباريات اليوم وفجر الغد اليوم الخمسه نتاع العشيه السعوديه اسبانيا نبدا معك حسام شكون تتوقع الانتصار؟
3: ترحب ان شاء الله بون واقع الحقيقه الاسبان بعيد برشا كل بعد لمحل ورينا هذه كاب فير ضيعت لكن راهو كومي رمزنا في الفاز اليميناتوار معناتها هذه تاع المجموعات خاطر من بعد راهو باش تتبدل برشا حاجات معناتها فهمت
1: سي مروان بعجاله لو تسمح السعوديه اسبانيا لمن تتوقع الانتصار؟
0: السعوديه معناتها طورت لكن المنتخب الاسباني راه فريق عليك كما نقول لك راه ناس قاعده تخبي وما فهمتهمش ما نجمش يظهر لك وما تشوفوا بعد في الويتيام في السنزيام يوم نتطور ما رأى المنتخب السعودي رغم اللي تطور عنده ولكن المنتخب الإسباني يعني هو أقرب للانتصار.
1: ثمانية إيران بلجيكا نبدأ معك سي مروان.
0: إيران بلجيكا المنتخب الإيراني تطور ويمتاز برشا حاجات. كانت الجوار خاصة على المستوى البدني قوي جدا.
1: يمكن التويك يتربص يدرب في المكسيك ويتحول نهارة الماتش ويكمل الماتش يمشي يرجع.
0: رغم هذيك الظروف أخرى ندخل في الأمور السياسية يطول شرحها كما قلنا ثم الناس فهمتني. ربما هذا
1: إذا توقع إيران مش كون أستعمل مفاجأة ضد بلجيكا.
0: ربما المنتخب الإيراني قد يحدث المفاجأة أو ينتصر.
3: صعيب شوية نقول بلجيكا هي اللي باش تنتصر.
1: الحداش نتاع الليل كاب فير لوروغواي حسام.
3: لوروغواي
1: توقع باش يكون في طريق مفتوح ضد الكاب فير.
3: طريق مفتوح لكن 70-80% لوروغواي.
1: سي مروي كاب فير لوروغواي.
0: لوروغواي رغم الفريق الكاب فير عمل مقابله بريستاسيون باهي لكن المنتخب لوروغواي اقوى على المستوى البدني والفني والراي المنتخب لوروغواي هو ماذا معناتها اقرب للانتصار.
1: المباراه الاخيره ممثلنا العربي المباراه اللي تلعب ماضي ساعتين نتاع الصباح يعني فجر يوم الغد باش يجمع منتخب او ممثلنا العربي المنتخب المصري ضد نيوزيلندا حسام.
3: ان شاء الله مصر ان شاء الله مصر وممكن مصر
1: ممكن مصر.
0: انا عجبني المنتخب المصري عجبني المدرب قاعد الكاستين قاعد ثم كوميونيكاسيون قويه ثم تحس فيه قويه على البنك. الراي المنتخب المصري راه يلعب كيما المقابلات العامه بجديه اكثر ربما اقرب للانتصار.
1: شرب التوفيق لمنتخباتنا العربيه في مرحله اولى ثم منتخبات الممثله للقاره الافريقيه. اذا هكا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاوفياء نوصلوا لختام حصتنا لليوم من استوديو سبور. ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. مشكورين جدا مره اخرى محللين الفنيين اللي رافقوني في حصة اليوم كل من حسام الجاني وسي مروان خليل وشكر موصول نسرين اللي رافقتنا في الاخراج والاخراج الرقمي. مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية وألفة الجندوبي في رئاسة التحرير وانا محمد زرعي ما قالي نقول لكم كان شكرا على حسن المتابعة والى ان نلتقي في موعد رياضي قادمة. دمتم في رعاية الله والى اللقاء.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: أكسجين. جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني. جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح نجب نفس أكسجين ونرجع. ريح نجب نفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
3: قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل. انفو لاين 29 639 266.
6: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
7: ياخي شنو أحلى من هرب حار في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
8: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا او فدوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك مذوق.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
3: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
4: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه متحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
5: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Ouez, au Kibira man Kital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben siha al-karhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chka ou ta'ak. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448، والا 27 957 623.

0: جيبوا لي كآلة أكسجين.
1: الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي
0: ريح ريح، يجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس أكسجين ونرجع.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
3: عندك أورانج.
4: مع شبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبند خيوط ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو.

0: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك.

0: ريستورون فودوم في بنزرت دور اللي قبل رونبوان دوفانيت دخلت اوتيل النافور انفولاين 98 136 214 55 033 038.
1: محليكم في جو الماتشات ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء رابحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش،
2: الراديو اكسجين.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: اوكسجين.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر اوكسجين افام حكاية تتعاش.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
6: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيار ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.

0: يا آمنة هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038.
6: تعرف يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: فيق الليل راح، تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
4: صناعي وتبع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmoua waes aw kibira men qita al ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensiha al karhabtek iweddouk. Ou maahom, tinsash qawetak. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، والا 27 957 623.

0: Oxygène. Oxygène.
1: زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي مالا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
1: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عايد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: هترجع
1: راديو أكسجين FM. محلك محلك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محلك محلك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة. محلك وانت تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محلك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
2: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
1: أمين يا رب العالمين.
3: دعوة حلوة فتحة سكة.
1: محلك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحلك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب لحني هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا. تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقاد. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بالشفرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
2: ياخي شنو أحلى من نهار بحر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها ثنين.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا.

0: Ascoltare.
1: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات ملت البرقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل برقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
3: ياخي شنو أحلى من هرب بحر في بنزرت؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بير لانيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
4: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستيبي ومقابل راديو.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: الراديو أكسجين FM
3: صوتك بالصوت العالي.
4: أكسجين FM.

في عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي في عيون عند الناس

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.